صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 5 آب 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، موضوع الحلقة صرخة مجتمع الميم، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية، 11:30-5 خبر مريم مع مريم العلي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة إضاءة على رواية بنت الأصول للإعلامي جورج معلولي، 3:30-5 استوديو الحدث، 4:30-5 هيك غنوا مع إلان جديد خليفي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 5 آب 2026.

0: الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. تستأنف اليوم في روما نقاشات الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وكانت اجتماعات أمس قد اختتمت من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. وأفادت مصادر بعبدة بأن نقاشاً قسم الاجتماعين عسكري تركز البحث فيه على آلية التحقق، والطرف الثالث المسؤول عنه وسياسي تركز البحث فيه على موضوع تثبيت الحدود البرية، حيث قدم لبنان عرضه حول هذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن ملف المنطقة التجريبية لم يتم بحثه في الاجتماع الأمس، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها لم تجلب لبنان إلا العار. ورأى قاسم أن رئيس الجمهورية لم يعمل كحكم، بل أصبح طرفا ومفرقا، داعيا السلطة إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. الأمين العام لحزب الله قال إن الحزب سيواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها كما يواجه العدو. وفي موقف لافت حول الإدارة الجديدة في سوريا، أكد قاسم أنه لا يوجد أي مانع من اللقاء بين الحزب والقيادة السورية في الوقت المناسب بتقدير الطرفين. رئيس الحكومة نواف سلام رد على كلام قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنح الضرائب على الاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيره بمئات الآلاف. وأضاف عبر إكس: من يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم عن السيادة. سلام شدد على أن لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، مؤكدا التزام الدولة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر وإعادة الأسرى وتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة للنازحين. أحيا لبنان أمس الذكرى السادسة لجريمة انفجار مرفأ بيروت، وقد نكست الأعلام اللبنانية في الإدارات العامة حدادا، فيما نظم أهالي الضحايا سلسلة وقفات احتجاجية طالبوا فيه خلالها بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة عبر تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة. وقد شارك في الوقفات عدد من الوزراء والنواب. وزير العدل أكد أن قضية المرفأ تشكل أولوية اليوم، متحدثا عن صدور القرار الاتهامي قبل نهاية العام. أما المواقف السياسية فصبت كلها في خانة التأكيد على ضرورة الإسراع في إحقاق الحق وتطبيق العدالة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي هذا الصباح أن الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. ونقل إكسيوس عن مصادر أن الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية في الممر الأوسط للمضيق في خلال 30 يوما، وسيستخدم للسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران. وقالت المصادر إن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف ووزيري خارجية إيران وعمان. وكشفت المصادر عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. في المقابل قال الحرس الثوري إن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز من دون استجابة أمريكا لشروطنا. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الحملة الأمريكية أدت لتدهور وضع إيران ومن الحكمة أن توافق على اتفاق، وأضافت إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل بحريتنا والحصار الذي نفرضه. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

0: النائب رازي الحاج في القانون فيرسس السياسة. لبنان يحتاج إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأموال المودعين أولوية، والوديعة ملكية فردية يكفلها الدستور، ولا ينبغي أن يتعارض أي قانون مع مبدأ دستوري. نواب حركة أمل ونواب آخرون أخروا مناقشة القانون وإقراره. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهة.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة، من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء الخامس من آب 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية بمناسبة عطلة الصحافة في مناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت. نبدأ مع النهار التي عنونت رئيس الحكومة يتصدى لخطاب نعيم قاسم التخويني، اليونيفيل بين طلب عون والفيتو الإسرائيلي. وأقرأ من النهار: على رغم طغيان الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، على مجمل المشهد الداخلي اكتسب يوم أمس طابعا متعدد الدلالات والأهمية، إذ تزاحمت فيه هذه الذكرى المدوية ككل سنة مع تزامن انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في جولة روما الثانية، ثم جاءت جولة تبادل للمواقف والردود المحتدمة بين رئيس الحكومة نواف سلام والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لتتقدم كل هذه التطورات والمحطات وترفع سقف المواجهة الحادة بين السلطة الشرعية وحزب الله إلى منسوب أكثر دقة، خصوصا وأن الرئيس نواف سلام سدد إلى الحزب انتقادات صارمة وجريئة للغاية. واكتسب الرد السريع والحاد لرئيس الحكومة على سردية التخوين التي كررها قاسم أمس للسلطة بعدا بارزا للغاية، إذ بدا واضحا أن سلام الذي ألزم نفسه منذ فترة غير قصيرة عدم الرد على مواقف الحزب، أعاد أمس الأمور إلى نصابها داخليا وخارجيا عبر تسديد حملة انتقادات عنيفة للحزب، ليؤكد أن المهادنة في غير موقعها قد انتهت، وأن أمين عام الحزب الذي عاد إلى تقديس تبعيته لإيران لن تكون الساحة متاحة له كما اعتاد بالاستقواء بإيران، فيما أسقط لبنان الرسمي كما الولايات المتحدة الأمريكية ربط مسار لبنان بالمسار الإيراني. أيضا من النهار في ملف المفاوضات، ذكرت معلومات أن اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انعقد في روما وسط أجواء دقيقة وحساسة، وأن رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض ألقيا مداخلتين مطولتين عن حجم الاعتداءات والتفجيرات المتواصلة في الجنوب، وتواصل البحث في الملفات وفي مقدمها ترسيم الحدود البرية والمناطق التجريبية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى. وأشارت المعلومات إلى أن الوفد اللبناني المفاوض رفض مناقشة الملف الاقتصادي، وقالت مصادر قصر بعبدة إن الوفد اللبناني طالب بإعادة تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا والإصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن الوفد اللبناني أصر على نقل مطلب الالتزام بوقف النار إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بانتظار الأجوبة، والجانب الأمريكي متفهم جدا لهذا الطلب.

أيضا من النهار أكد مسؤول أمريكي أن موقف واشنطن لم يتغير ويتمثل في أنه لا مكان لأي بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله وتفكيك ما تبقى من تلك البنى يمثلان شرطا أساسيا لتنفيذ اتفاق الإطار. وأشار المسؤول الأمريكي في الوقت عينه إلى أن الاتفاق يرسم مسارا واضحا ومتدرجا تستعيد بموجبه القوات المسلحة اللبنانية ممارسة سلطتها السيادية بصورة فاعلة، بحيث تصبح حيازة السلاح حكرا على الدولة اللبنانية مع إزالة البنى التحتية المرتبطة بها، بما يمهد لتحقيق أمن مستدام. ولفت إلى أن واشنطن أجرت اتصالات منتظمة مع الجانبين، وشددت خلال تلك الاتصالات على أهمية الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، موضحا أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لهذا الإطار، بحيث يصبح جنوب لبنان خاليا من البنية التحتية الإرهابية، وينزع سلاح حزب الله، وتعيد الدولة اللبنانية بسط سلطتها الكاملة، وتهيئ الظروف لإعادة انتشار تدريجية وتحقيق أمن مستدام. أيضا من النهار، التطور السياسي الداخلي الأبرز تمثل في رد رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة أكس على خطاب الشيخ نعيم قاسم أمس، فكتب: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أي وزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة، فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. أيضا من النهار، في ذكرى الرابع من آب، الآمال بدت متعاظمة حيال صدور القرار الاتهامي قبل نهاية السنة، ولم تخرج الذكرى عن الإطار السنوي المعتاد، فنظم أهالي شهداء انفجار المرفأ وقفة داخل حرم المرفأ أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء ضحايا وشهداء الرابع من آب. وأكد وزير العدل عادل نصار أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ومن دون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية. هذا وأعلن نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن المطالعة ستصدر عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رادمي الحاج في 31 من كانون الأول المقبل كحد أقصى.

إلى موقع نداء الوطن الذي عنوان اجتماعات روما سلة مطالب لبنانية تفهم أمريكي وترقب للرد الإسرائيلي.

أوضح مصدر سياسي رفيع لنداء الوطن أن اليوم الأول من اجتماعات روما انطلق على مستوى التفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة بالمناطق النموذجية، مشيرا إلى أن النقاش كان مباشرا ومركزا على الجوانب العملية قبل الدخول في أي استحقاقات سياسية أوسع. وقال المصدر إن الوفد اللبناني وضع على الطاولة مطلبا ملحا بإعادة تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا، مع إصرار على وقف الانتهاكات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي. وأضاف إن الوفد اللبناني أصر على رفع هذا الملف إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بانتظار أجوبة واضحة، في حين أبدى الجانب الأمريكي تفهما كبيرا لهذا الطلب واعتبره مدخلا ضروريا لأي تقدم في المسار التفاوضي. ولفت المصدر إلى تطور لافت سجل خلال الجلسة، حيث تراجع الوفد الإسرائيلي لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية، وأوضح أن الطرف الإسرائيلي أبدى استعدادا للعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا، وهو ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن تركيبة الوفد اللبناني المشارك في روما. أما المطلب الثالث الذي طرحه الجانب اللبناني فتمثل في الانتقال إلى البحث في مناطق نموذجية جديدة، لكن بعد التوصل أولا إلى الآلية التنفيذية والتقنية الخاصة بالمناطق النموذجية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا. وقال المصدر إن لبنان طرح مناطق نموذجية كبيرة من حيث المساحة، وبالتالي هي تحتاج إلى آلية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية محددة لتحديد كيفية العمل بها على الأرض وتفادي أي التباس ميداني. وأشار المصدر إلى أنه سيتم في الجولات المقبلة التباحث حول هوية الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق من الانسحاب وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني والقيام بالمهام المطلوبة من الجيش. ولفت إلى أن لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق، مؤكدا في الوقت عينه أن هذا الطرف لن يكون الولايات المتحدة بشكل مباشر. وتابع المصدر إن النقاش تطرق أيضا إلى إمكانية أن تكون مدينتا بنت جبيل والخيام هما المنطقتين النموذجيتين، مؤكدا أن الجانب الأمريكي أبدى تفهما لهذا المطلب اللبناني، وكشف أن الوفد اللبناني جهز خطة بديلة سيتم اللجوء إليها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المدينتين المذكورتين من دون الدخول في تفاصيلها. وختم المصدر بالتأكيد أن كل ما يتم تداوله عن وجود ملحق سري للملحق الأمني هو فيك نيوز، وأن النقاش بقي محصورا حتى الآن بالإطار المعلن والآليات التنفيذية. وفي جلسة بعد ظهر من اليوم الأول انقسم النقاش إلى اجتماعين سياسي وعسكري بحسب المصدر السياسي. على المستوى السياسي تم تناول موضوع الحدود، وقدم الوفد اللبناني عرضه في هذا الشأن. أما في الاجتماع العسكري فتمت مناقشة موضوع آلية التحقق والطرف الثالث المسؤول عنه، على أن يستكمل البحث في هذين الملفين خلال اجتماعات اليوم، كما أفيد بأن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي حول الالتزام بوقف إطلاق النار. أيضا من موقع نداء الوطن، واصل حزب الله التشويش على مسار التفاوض الذي تسلكه الدولة، وذلك عبر هجوم عنيف تولاه مجددا الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي قال: نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان إلا العار والخيبة والتنازلات المتتالية. واعتبر قاسم أن الرئيس جوزيف عون لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، متهما السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان.
مصدر سياسي متابع علق على كلام قاسم بالقول إن الحزب لا يزال يحاول عرقلة مسار المفاوضات والسلام لأنه يدرك أن نجاحها سيعني نهايته الحتمية، لذلك سيواصل رفع السقف عاليا باتجاه العهد والحكومة عبر الضغط عليهما كلاميا لاستفزازهما وإجبارهما على التراجع، غير أن جهوده ستبوء بالفشل لأن الطرفين يصران على المضي فيما بدآه ولا عودة إلى الوراء في هذا المجال، لأن أي خيار آخر سيحتم عودة الحرب والدمار، وهذا ما يسعى الرئيسان عون وسلام إلى تجنبه. وأضاف المصدر إن رد سلام على قاسم يعبر عن موقف الدولة بوجه الدويلة، حيث أن رئيس الحكومة لم يتأخر في وضع النقاط على الحروف وأعاد تسليط الضوء على السبب الرئيسي لكل ما يحصل، أي الحزب الذي أدخل البلاد وشعبها بحروب عبثية كان يمكن تجنبها لو لم يقرر منفردا إسناد غزة وإيران، وبالتالي من تجاهل وجود الدولة مرارا وتكرارا لا يحق له المزايدة عليها أو القيام بتخوينها في زمن السلام.

0: فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312-32
5: مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
6: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. واشنطن ترجح اتفاقا قريبا، وطهران تتمسك بسيطرة جزئية على المضيق. الوساطات تتحرك لإعادة فتح هرمز. مالادينوف يتراجع عن مبدأ تزامن نزع السلاح والانسحاب. 3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة. قاسم يصعد ضد عون وينفتح على الشرع. لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في روما 2. رئيس الأركان السوداني أعلن حالة الاستنفار. العطا لن يكون هناك جنجويدي بنهاية العام. تركيا نددت باستهداف 2 من سفنها. تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأسود. سجلت صافي دخل 33.4 مليار دولار خلال الربع الثاني. أرامكو تعزز مرونتها التشغيلية بأرباح قوية رغم التحديات. تقارير عن اجتماع الشرع مع قصد بعد زيارة برزاني. إيبولا يحصد مئات الضحايا في الكونغو وانتشاره يتسارع. القطاع الخاص السعودي يواصل النمو في يوليو بدعم الطلب المحلي. وأقرأ من الشرق الأوسط. قال مصدر سياسي في تل أبيب إنه من الصعب تصور أن تحدث المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي بدأت جولتها 7 في العاصمة الإيطالية روما تقدما كبيرا يفضي إلى انسحاب كبير من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كما يطلب الجانب اللبناني، لأن الأوضاع السياسية في إسرائيل وما يتعلق بانتخابات الكنيست تمنع ذلك. وادعى المصدر في حديث إلى صحيفة معاريف العبرية أن الولايات المتحدة توافق على بعض المطالب اللبنانية، خصوصا في موضوع عدم خرق وقف النار، وتريد تخفيف التوتر الحربي، لكنها تتفهم الموقف الإسرائيلي في عدم تنفيذ انسحاب كبير من الجنوب اللبناني. وتركز المفاوضات في روما على إقامة آلية المراقبة لتنفيذ الاتفاق وعلى مواضيع ثانوية أو مواضيع كبيرة تحتاج إلى وقت طويل، مثل ترسيم الحدود البرية ومستقبل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وهذه قضايا تحتاج إلى مفاوضين بمستوى سياسي قيادي، وليس مثل ما يجري الآن بمفاوضين من السلك الدبلوماسي. وعلى سبيل المثال، طرح الوفد الإسرائيلي مطالب جديدة في ترسيم الحدود البرية، على الرغم من أن البلدين ناقشا هذا الموضوع في الماضي وحددا 13 نقطة خلاف على طول الحدود، وخلال المفاوضات اتفقا على 9 منها. وقد أحضر الوفد الإسرائيلي خبيرا في القانون الدولي هذه المرة يطرح إجراء تعديلات على ما كان قد اتفق عليه في الماضي قبل الحرب. أيضا من الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن الأمريكيين ما زالوا مقتنعين بأن الجيش اللبناني غير مؤهل بعد لفرض سيادة الدولة وتوحيد السلاح، وبأن إسرائيل وحدها القادرة على نزع سلاح حزب الله بالضغط العسكري. لذلك تساير إسرائيل ولا تتخذ الإدارة الأمريكية موقفا حازما ضد خروقاتها للاتفاق وضرباتها العسكرية اليومية، وتوافق إسرائيل على أن حزب الله أيضا يخرق الاتفاق. ومع ذلك يخشى الإسرائيليون أن تغير الإدارة الأمريكية موقفها على ضوء ما يجري في الساحة الإيرانية.

0: وأقرأ أيضا من الشرق الأوسط، إنما في الشأن الإيراني تكثفت أمس تحركات الوسطاء لإعادة فتح مضيق هرمز وسط ترجيحات أمريكية بالتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، في حين تمسكت طهران بصيغة تضمن لها التحكم في دخول السفن ومراقبة المغادرة ضمن ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بين عمان وإيران أحرزت تقدما، فيما توقع وزير الخزانة الأمريكية تفاهما قريبا. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عمان إيجابية وتركز على تحديد ممرات آمنة تراعي الحقوق السيادية والاعتبارات الأمنية للبلدين. جاء ذلك في وقت أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوساطة القطرية والعمانية والباكستانية بلغت مراحل متقدمة. وأبلغ مصدر إيراني وكالة رويترز أن طهران اقترحت التحكم في دخول السفن على أن تمنح مسقط إمكانية منح تصاريح المغادرة بعد إخطار إيران التي تحتفظ بالمراقبة وإمكان التدخل. في الأثناء ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البرلمان الباكستاني سردار أياز صادق وجه دعوة إلى نظيره الإيراني محمد باقر قليباف لزيارة إسلام آباد بعد تلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة مماثلة. إلى عناوين العربي الجديد: أمريكا وإيران مساع لحل مرحلي يعيد المفاوضات. الأنصاري: تركيز الوسطاء على الوصول لحل قصير الأمد للعودة به إلى طاولة المفاوضات. روبيو يأمل إنجاز اتفاق بشأن هرمز قريبا جدا، وبيسنت يرجح أن يتم اليوم. مصدر إيراني لرويترز: طهران تسعى للسيطرة على مسار الدخول إلى المضيق. الجيش الأمريكي استخدم معظم صواريخه بعيدة المدى بحرب إيران. حماس متوجسة من انقلاب مجلس السلام. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: سلام ردا على قاسم، من جر لبنان إلى حروب إسناد لا يحق له الحديث عن السيادة. نعيم قاسم: إيران انتصرت، ولا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت المناسب. الحريري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: حان وقت القرار الاتهامي وبدء المحاكمة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

شغفه بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنطوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
2: لا، ألف وردة ووردة.
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج طوني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين ذكرى تفجير المرفأ وتصعيد الجنوب، حكاية دم ومعاناة وعدالة تنتظر. مفاوضات روما العاصفة تستأنف اليوم، والملفات: تثبيت الحدود، آلية المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله. مصادر أمريكية: تثبيت للأولويات والانتقال إلى مرحلة التفاهمات فالتنفيذ. الخارجية الأمريكية: التزام بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. الشيخ قاسم يجدد رفضه المفاوضات واتهامه السلطة بالخيانة، وسلام يرد: حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان. الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد وزخائر من سوريا في جرد عرسال. أهالي ضحايا المرفأ: وقفات في أكثر من محطة، صوت صارخ، رفع العطاء السياسي عن أي مسؤول ومتورط. أمريكا، إيران وعمان على مشارف الاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وعرقجي، نحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. شكل رابع من آب أمس محطتين تتلاقيان تحت عنوان واحد: دم ومعاناة لابد أن يتوقفا. إحياء الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت على أمل أن يصدر القرار الاتهامي لتتدحرج الرؤوس مهما على شأنها وتتحقق عدالة لم يستكن أهالي الضحايا بالمطالبة بها وانتظارها على مدى سنين من الجريمة ليرقد الأحباء بسلام. إنصاف أحباء الجنوب من الاستشهاد والتهجير والدمار ينتظر من جهته مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستأنف اليوم وتستكمل غدا برعاية أمريكية في روما، حيث حضر أمس على الطاولة ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق، لتوضح الخارجية الأمريكية أن جدول المفاوضات سيبحث في تنفيذ الكامل لاتفاق الإطار من آلية تنفيذ المناطق التجريبية وضمان نزع سلاح حزب الله، الذي جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفضه لمفاوضات روما واتهامه السلطة اللبنانية بالخيانة، ليأتي رد عالي النبرة من رئيس الحكومة نواف سلام. ويبقى الموقف اللافت في التوقيت والمضمون إعلان الشيخ قاسم الاستعداد للقاء مع القيادة السورية، البداية من مفاوضات روما.
1: إذن تستأنف اليوم في روما جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي تستمر حتى يوم غد الخميس برعاية أمريكية. مصادر مواكبة لمفاوضات روما التي وصفت مفاوضات اليوم الأول أمس بالعاصفة قالت إن اليوم الأول كان صعبا والسقوف عالية إلى درجة تكون انطباع أن الأمور معرضة للانهيار، موضحة أنه بالرغم من التفاهم الأمريكي لموقف لبنان إلا أن الضغط الذي كانت تمارسه واشنطن سابقا يبدو أنه خف والتدخل بات محدودا. فماذا طرحت اجتماعات روما أمس؟
0: البحث تركز على ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى المناطق التجريبية. وأوضحت مصادر بعبدة أن النقاش انقسم إلى اجتماعين: عسكري ركز على آلية التحقق، والطرف الثالث المسؤول عنه وسياسي ركز على موضوع تثبيت الحدود البرية. وقد قدم لبنان عرضه حول هذا الملف، وأشارت المصادر إلى أن ملف المناطق التجريبية لم يطرح على طاولة روما، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف النار. مصدر سياسي رفيع لفت لنداء الوطن إلى تطور لافت سجل في خلال جلسة أمس، تمثل بتراجع الوفد الإسرائيلي لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية، إذ أبدى استعدادا للعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا، وهو ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن تركيبة الوفد اللبناني المشارك في روما.
1: توازيا، قالت مصادر للشرق الأوسط إن لبنان طرح أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام انطلاقا من رمزيتهما الوطنية وموقعهما الجغرافي والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين. وفي إسرائيل قال مصدر سياسي إنه من الصعب تصور أن تحدث المحادثات تقدما يفضي إلى انسحاب كبير لأن الأوضاع السياسية تمنع ذلك.
0: الخارجية الأمريكية قالت إن الفرق الفنية ستناقش مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن جدول أعمال يشمل المضي في تنفيذ آلية المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وضمان نزع سلاح حزب الله بصورة يمكن التحقق منها وإزالة جميع البنى التحتية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية من جنوب لبنان، إضافة إلى تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل لاتفاق شامل للسلام والأمن.
1: وكانت مصادر أمريكية قد أفادت بأن التقييم الأولي في واشنطن هو أن اليوم الأول من المفاوضات حقق الغاية التي رسمت له، وهي الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة إدارة التنفيذ من دون توقع اتفاقات نهائية في هذه المرحلة. وقالت المصادر إن الأمريكيين تعمدوا أن يبدأ اليوم الأول بجلسة موسعة جمعت الوفود السياسية والعسكرية ليس بهدف الدخول مباشرة في تفاصيل الملفات، بل لتثبيت الأولويات ورسم إطار موحد للمفاوضات قبل توزيع المشاركين على مجموعات عمل متخصصة، بحيث يتولى كل فريق الملف المكلف به.
0: من روما إلى الداخل اللبناني، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شن هجوما جديدا على الدولة اللبنانية، وادعاها إلى إيقاف ما أسماه بالتنازلات المجانية، اتهمها بمعاونة إسرائيل على سيادة لبنان، كما اتهم الرئيس جوزيف عون بأنه أصبح طرفا ومفرقا. قاسم أبدى استعداده للقاء علني مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
2: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
1: رئيس الحكومة نواف سلام رد على خطاب قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. وأضاف عبر إكس: من يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم عن السيادة. وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.
0: وردا على رد سلام، سأل النائب علي عمار: أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟ أليس شرعنة الاحتلال عونا له؟ أليس التنازل عن حق لبنان واللبنانيين في مقاضاة العدو على جرائمه عونا له؟ أليس معاداة المقاومة في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على لبنان عونا له؟ ثم هل يستطيع رئيس الحكومة أن يعدد للبنانيين مكسبا وطنيا واحدا تحقق من مسار المفاوضات المباشرة سوى المزيد من المماطلة والاعتداءات والتنازلات؟ وأضاف: كان حريا برئيس الحكومة أن يجيب على هذه الأسئلة بدل الهرب منها بخطاب اتهامي، وأن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار ووقف التنازلات المجانية وتوحيد الجهود للدفاع عن لبنان وسيادته.
1: في الميدان الجنوبي، تواصلت عمليات التفجيرات الإسرائيلية حتى هذا الصباح، لا سيما في حداثة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، حيث نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا ضخما قرابة الساعة 5 صباحا في بلدة حداثة، تردد صداه على مساحة واسعة من الجنوب. سبق ذلك تفجير كبير قرابة الساعة 4 فجرا في بلدة دير سريان مع قصف مدفعي استهدف حداثة وعلي الطاهر. كما شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات بالقصف المدفعي وبالتفجيرات التي طالت دير سريان وحداثة ومشاعل منصوري ومجد الزون وميس الجبل. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق علي الطاهر وعيت الجبل وعيطرون وزوتر الشرقية وأطراف بلدات شاحين وجبين وزبقين، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بني حيان والخيام وبيت يحون وعيطرون. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدرام النيران في حقول الزيتون في عتشيت القصير والقنطرة وفي أحراش وادي السلوكي وحولة، وقامت بجرف منازل وأراض في الخيام والقنطرة ووادي السلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران المسير أمس غارتين استهدفتا حي الرويس في النبطي الفوقى. كما نفذ أمس الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية وحلق على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية. إلى ذلك سجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية ولا سيما فوق قرى قضاء النبطي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل، أفادت هارتس استنادا لصور أقمار اصطناعية بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق جنوب لبنان ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب.
1: واليوم يقوم وزيرا الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني بزيارة ميدانية إلى الجنوب تشمل قعقعية الجسر وزوتر الغربية.
0: للمزيد عن ما سيؤول إليه ملف التفاوض في روما على وقع ما يجري على الأرض الجنوبية، نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل. جنرال صباح الخير.
4: صباح النور.
0: جنرال، المطالب اللبنانية واضحة مقابل تمسك إسرائيل بمواقفها، لا سيما الضمانات بالتنفيذ ونزع سلاح حزب الله. الحال على هذا الواقع، ما هي التوقعات حول مفاوضات روما وما ستخرج عنه؟
4: يعني طبعا كلنا نعرف أن الوفد اللبناني أخذ معه مطالب أساسية أبرزها تثبيت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، يعني متابعة انسحاب مناطق تجريبية. لكن هل ممكن يلاقوا ثغرة للخروج بمكاسب؟ بعتقد في إمكانية، ولكنها مرتبطة بقدرة لبنان على استثمار نقطتين. النقطة الأولى وجود رغبة أمريكية جدية بنجاح المسار، والثاني استثمار القدرة لأثبتها الجيش على تقديم نفسه كبديل. ولكن اللي عم نشوفه وعم نسمعه في مماطلة كبيرة إسرائيلية بهالموضوع، وبعد ما توصلوا لأي شيء لعم بيرح كانت الأمور مكانك راوح.
0: نعم جنرال، استطرادا لما ذكرت حضرتك، ما هو الهدف الإسرائيلي من مواصلة التفجيرات؟
4: يعني مش بس التفجير، ومش بس يعني اليوم داير سوريان تفجير وبحداته تفجير وشق طرقات بالمناطق المحتلة مواقع ثابتة. يعني الجيوش لما بتشق طرقات وبتعمل بنى عسكرية، هالشي هيدا ما بينسجم مع أعمال جيش عم بيحضر لانسحاب قريب. يعني محاولة مؤشرات انه في قدرة تثبيت قدرة عسكرية يمكن هجومية حتى مش دفاعية. وهالشي عم بيحصل بالرغم من موضوع المناطق التجريبية. يعني اذا كان المسار فعلا اتجاه الانسحاب، المؤشرات الطبيعية ما لازم تكون تفجير وتدمير ولكن لازم تكون تقليص مواقع عسكرية مش تعزيز بنية عسكرية.
0: يعني صحيفة عرس تحدثت عن إنشاء إسرائيل 7 قواعد عسكرية وتعزيز وجودها في المناطق المحتلة. ألا ترى أن هناك تشاؤما بالخروج من هذا المأزق المظلم؟
4: يعني في عنا أمل على طول، ولكن يعني هلأ باللي على طول صحيفة عرس ما فينا يعني نركب عليه يعني أو نعتمد على النوايا، بس بيعطي مؤشرات مهمة إنه إسرائيل ما بدها تفل من لبنان، عم تحافظ على قدرة عملياتية طويلة الأمد، وهالشي بيجعل المناطق التجريبية امتحان حقيقي يعني لجدية أو انسحاب، مش إنه مجرد خطوة انتقالية وما في نية مبين لتفكيك الوجود العسكري الإسرائيلي بجنوب.
0: يعني في هذه الحالة يكون حزب ما يطالب به حزب الله هو يعني هي مواقف حقيقية وصحيحة؟
4: لا، أنا لا أعتقد أن مطالبة حزب الله بهذا الموضوع إلها علاقة بالمسار الدولي. الدولة اللبنانية أخذ قرارها أنه تكسب هذا المسار للآخر، ومثل ما بنعرف حزب الله تم تصنيفه عسكريا غير قانوني. لا، أنا بعتقد أنه شو ما صار الدولة اللبنانية بدها تكفي هالمسار، لازم ينتج شيء، لأنه الحل الثاني اللي بالقوة ما عمل شيء، بالعكس زاد علينا المناطق المحتلة وأدى لكأس كبير.
0: نعم، شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل.
1: ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وتم إيقاف المواطنين من أفراد شبكة التهريب.
0: قيادة الجيش قالت في بيان إن وحداتها ضبطت كمية كبيرة من الذخائر في خلال مداهمات في عرسال، وتلاحق باقي أفراد شبكة التهريب الصواريخ لجراد.
1: أحيا لبنان أمس الذكرى 6 لجريمة تفجير مرفأ بيروت، وتخللها سلسلة وقفات لأهل الضحايا طالبوا فيها بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة عبر تحديد المسؤولين.
0: وفي وقفة في محيط تمثال المغترب تقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة سحر بعصيري، إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية واجتماعية وروحية، وذلك في رسالة دعم مباشرة لأهالي الضحايا مفادها أن قضيتهم ستبقى موضع متابعة حتى النهاية.
1: وفي خلال الوقفة أكدت المحامية سيسيل روكوز أن هذه الجريمة ليست وراءنا وستبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين، مرحبة بالبيانات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عشية الرابع من آب شرط تنفيذ الوعود والقيام بالواجب.
5: فلنكن خلافنا القانون من قلبهم، لازم تبلشوا تتحضروا. كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا.
0: ويليام نون شدد من جهته على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المتورطين، وقال هذا هو التحدي الأكبر لرئيس الحكومة وخيارا والقاضي والقضاء والدولة، على أمل أن يكون خيار الدولة نحن.
6: نحن يا أخي أنت الرئيس من ناشك من هون، برجع بقولك من حبك ومن قدرك، بس المرفق قضية بعرف إنه شاب الزكسكت، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جماعتك متورط. هون التحدي الأكبر، أنا بعرف إنك أدب، التحدي الأكبر بس يكون مذكرات التوقيف وإنت تشيل الغطاء الرئيسي عن هالمطلوبين.
1: ومن أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت طالب أهالي الضحايا بصدور القرار الاتهامي وتسمية المتورطين بأسمائهم.
7: بحس بالغضب أنه بعد 6 سنين بعدنا عم نوقف هيدي الوقفة تنطلب العدالة بقضية على حجم الوطن، يعني هيدي عاصمة لبنان يلي تفجرت.
8: يلي بده يتحاسب كل مين سمح بهالشي. الشعر خلص، صرنا 6 سنين وهلأ هيدي 7 سنة. القرار الظني اللي نحن بدنا إيه؟ بدنا تسمية. شبعنا من الماورائيات وشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا، بدنا تسميات واضحة.
0: وزير العدل عادل نصار الذي شارك في الوقفة في مرفأ بيروت أكد أنه من المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام، ونيابة العامة تعمل من دون مماطلة والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
9: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها، من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول المحقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تقل إلى القضاء.
1: وعند الرابعة أقيمت مراسم إحياء الذكرى 6 لاستشهاد العاملين في انفجار مرفأ بيروت أمام فوج الإطفاء بدعوة من إدارة واستثمار المرفأ. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي شارك في المناسبة شدد على أن التحقيق يجب أن ينتهي وتظهر النتيجة الأخيرة، وجوهر المشكلة هو سوء الإدارة والإهمال.
10: هيدا جرح بعد ما تسكر، غير لناخد الإجراءات والقرارات المضبوطة، في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفق بيروت وأمن البورت وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا.
0: في ختام محلياتنا، أعلنت سوريا إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الخميس بسبب بدء أعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي هذا الصباح أن الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق.
0: ونقل أكسيوس عن المصادر أن الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في خلال 30 يوما، وسيستخدم للسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران. وقالت المصادر إن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين ستيف بيتكوف ووزيري خارجية إيران وعمان. وكشفت المصادر عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي كما قال عرقجي.
1: في المقابل قال الحرس الثوري إن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز من دون استجابة أمريكا لشروطنا.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الحملة الأمريكية أدت إلى تدهور وضع إيران ومن الحكمة أن توافق على اتفاق، وأضافت إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل بحريتنا والحصار الذي نفرضه.
1: وأمس توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق، وإلى أن الجانبين يتفاوضان بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين أطراف أخرى.
0: وسط هذه الأجواء نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع القول إن الرئيس الأمريكي ومستشاري يريدون اتفاقا بأي ثمن وإيران تدرك ذلك.
1: أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على رجل كان يتجول في أرجاء ملعب الجولف الخاص بالرئيس دونالد ترامب في كاليفورنيا، كان يلتقط صورا وبحوزته 16 طلقة وعثر على سلاح في سيارته.
0: إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن مسؤولي الطيران يراجعون حادثا تتعلق بالسلامة تضمنت مروحية الرئيس الأمريكي أمس، إلا أن المصادر أكدت أن مروحية الرئيس أقلعت ومراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات من مطار ريغان.
1: وضع الجيش الإسرائيلي 3 خطوط حمراء للاتفاق الذي أعلنه مجلس السلام في نهاية الأسبوع بشأن إنهاء الحرب في غزة، تتمثل في رفض تقييد عملياته في القطاع وفي معارضة الانسحاب الجزئي أو التدريجي قبل نزع سلاح حماس بالكامل والإشراف على الأسلحة التي ستسلمها الحركة.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح مساءً.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: بالنظام الدكتور نوفل ضو
3: كنا لغاية 6 سنوات مضت نحتفل في 4 آب من كل سنة بذكرى نهاية مأساة الجبل يوم جال البطريرك الماروني الراحل المثلث الرحمات مار نصر الله بطرس صفير في الشوف وعلي والتقى القيادات الدرزية وكرس مع وليد جنبلاط مصالحة مسيحية درزية طوت صفحة سنوات مريرة من الحروب مع ما تخللها من قتل وخطف ودمار وتهجير وحقد وخلافات وانقسامات. كان هذا النهار على مدى 19 عاما من سنة 2001 لغاية سنة 2020 يوم فرح وأمل بالنسبة إلى اللبنانيين الذين رأوا فيه محطة فاصلة ونقطة تحول في تزخيم نضالهم ضد الاحتلال السوري ونظامه الأمني العسكري القضائي ومنظومته السياسية التي شكلت الغطاء لأفظع الارتكابات في حق المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي، فصادرت الحريات العامة والخاصة وتحكمت بالحياة السياسية، فعينت نوابا تحت مسمى انتخابات صورية وأسكتت الأصوات المعارضة نفيا وسجنا ومحاكمات، ونهبت الخزينة وأرهبت اللبنانيين ملاحقات وملفات مركبة وسجونا واغتيالات، إلى أن تفجرت ثورة الأرز في 14 أذار 2005 على أثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وعلى الرغم من مسلسل الاغتيالات الذي لم يتوقف وحرب تموز 2006 و7 أيار 2008 وإسقاط حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني 2011 وتعطيل إعادة تسمية الحريري في الاستشارات الملزمة فيما عرف بالقمصان السود، ومن ثم تشكيل حكومة نجيب ميقاتي من ممثلي 8 أدار دون غيرهم، والفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 وفرض انتخاب ميشيل عون عام 2016، كل ذلك لم ينجح في دفع اللبنانيين إلى الاستسلام. فكانت الثورة الشعبية عام 2019 رفضاً للوصاية الجديدة لحزب الله وأدواته على الدولة ومؤسساتها الدستورية التي تسببت بالانهيار المالي الكبير الذي لم نخرج منه حتى اليوم. وجاء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ليحول 4 آب من تاريخ لطي صفحة مأساة وبداية مسيرة تحرير إلى تاريخ لمأساة جديدة أعادت فتح جروح اللبنانيين ولا تزال على مسيرة من الإرهاب والترهيب ومصادرة مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية خدمة للاحتلال الإيراني وأذرعه وتغوله العسكري والسياسي والاقتصادي على حساب سيادة لبنان وحقوق شعبه في تقرير مصيره وبناء مستقبله. فعطل حزب الله التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، كما حاول تعطيل التحقيق في جرائم اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وزج حزب الله لبنان واللبنانيين في حرب إسناد غزة ومن ثم في حرب إسناد إيران، كما سبق أن زجهم في حرب تموز 2006 خدمة للمشروع الإيراني. فكانت الويلات الجديدة المستمرة التي حلت بلبنان وأهله. وأعاد التاريخ نفسه فراغا رئاسيا انتهى بانتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، فتأمل اللبنانيون خيرا بوعود الرئيسين عون وسلام في خطاب القسم والبيان الوزاري باستعادة هيبة الدستور والقانون والقضاء بدءا بنزع سلاح حزب الله ومرورا باستكمال التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وتدمير بيروت إحقاقا للعدالة التي يستحقها الضحايا وأهلهم، لكن 18 شهرا مرت على الأمل الذي راهن عليه اللبنانيون بلا نتيجة حتى الآن. الوعود لا تزال وعودا في الهواء، والتعهدات لا تزال تعهدات وحبرا على ورق خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة. أما التحقيق فلا شيء عنه بعد. لا الهاربون من العدالة استجوبوا، ولا المشبهون مثلوا أمام قاضي التحقيق، ولا القرار الاتهامي صدر. وحدهم أهالي الضحايا لم يستسلموا لصمت القبور، وهم يصرون على عدم السماح بمحو هذه الجريمة من الذاكرة الوطنية الجماعية. فالتاريخ علمنا أنه ما مات حق وراءه مطالب، وأن الحقيقة لابد أن تظهر. فالاحتلال الإيراني ليس أقوى من الاحتلال السوري، وعدالة السماء أقوى من عدالة الأرض، والله يمهل ولا يهمل.
2: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: بين ذكرى تفجير المرفأ وتصعيد الجنوب حكاية دم ومعاناة وعدالة تنتظر. مفاوضات روما العاصفة تستأنف اليوم، والملفات تثبيت الحدود، آلية المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله. مصادر أمريكية: تثبيت للأولويات والانتقال إلى مرحلة التفاهمات فالتنفيذ. الخارجية الأمريكية: التزام بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. الشيخ قاسم يجدد رفضه المفاوضات واتهامه السلطة بالخيانة، وسلام يرد: حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان. الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد وذخائر من سوريا في جرد عرسال. أهالي ضحايا المرفأ: وقفات في أكثر من محطة، صوت صارخ، رفع الغطاء السياسي عن أي مسؤول ومتورط. أمريكا، إيران وعمان على مشارف الاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وعرقجي: نحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:09.

رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. في 8 من تشرين الأول 2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
1: Well, first I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه، لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعما بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاما سياسيا مستداما. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
1: أعتقد
2: أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات. وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic, and I believe.
2: بالطبع. أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيات إيجاد حلول للنزاعات. ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف. إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، فإعادة إعمار جنوب لبنان نظرا إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار، فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا.

0: القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجاليبري 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين ذكرى تفجير المرفأ وتصعيد الجنوب، حكاية دم ومعاناة وعدالة تنتظر. مفاوضات روما العاصفة تستأنف اليوم، والملفات: تثبيت الحدود، آلية المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله. الإعلام الإسرائيلي: تل أبيب لم توافق على توسعة المناطق التجريبية. الخارجية الأمريكية: التزام بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. الشيخ قاسم يجدد رفضه المفاوضات واتهامه السلطة بالخيانة. وسلام يرد: حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان. الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد وذخائر من سوريا في جرد عرسال. أهالي ضحايا المرفأ: وقفات في أكثر من محطة، صوت صارخ، رفع الغطاء السياسي عن أي مسؤول ومتورط. أمريكا وإيران عبر عمان على مشارف الاتفاق لإعادة فتح هرمز، وعرقجي يوافق إلا أنه ينتظر نعم المرشد الأعلى.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. شكل رابع من آب أمس محطتين تتلاقيان تحت عنوان واحد: دم ومعاناة لابد أن يتوقفا وإن اختلف التاريخ. في إحياء الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، صرخة الأهالي الضحايا واحدة: لم تستكن ولم تتعب بمطالبة كشف الحقيقة وإصدار القرار الاتهامي لتتدحرج الرؤوس مهما على شأنها وتتحقق عدالة طال انتظارها، أرادت الدهاليز السياسية طمسها فيرقد الأحباء بسلام. إنصاف أحباء الجنوب من الاستشهاد والتهجير والدمار المتواصل ينتظر من جهته مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستأنف اليوم وتستكمل غدا برعاية أمريكية في روما، حيث حضر أمس على الطاولة ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، لتوضح الخارجية الأمريكية أن جدول المفاوضات سيبحث في التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق من آلية تنفيذ المناطق التجريبية وضمان نزع سلاح حزب الله، الذي جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفضه لمفاوضات روما واتهام السلطة اللبنانية بالخيانة. الرد العالي السقف جاء سريعا من رئيس الحكومة، ويبقى الموقف اللافت في التوقيت والمضمون إعلان الشيخ قاسم الاستعداد للقاء معلن مع القيادة السورية، البداية من مفاوضات روما.
1: إذن تستأنف اليوم في روما جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل، والتي تستمر حتى يوم غد الخميس برعاية أمريكية. مصادر مواكبة لمفاوضات روما التي وصفت مفاوضات اليوم الأول أمس بالعاصفة قالت إن اليوم الأول كان صعبا والسقوف عالية إلى درجة تكون انطباع بأن الأمور معرضة للانهيار، موضحة أنه بالرغم من التفهم الأمريكي لموقف لبنان إلا أن الضغط الذي كانت تمارسه واشنطن سابقا يبدو أنه خف والتدخل بات محدودا. فماذا طرحت اجتماعات روما أمس؟
0: البحث تركز على ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى المناطق التجريبية، وأوضحت مصادر بعبدة إلى أن النقاش اجتمع في هذا الإطار إلى اجتماعين عسكري وسياسي. وأشارت المصادر إلى أن ملف المناطق التجريبية لم يطرح على طاولة روما، وبالتالي لم يحصل الجانب اللبناني على جواب حول الالتزام الإسرائيلي بوقف النار. مصدر سياسي رفيع لفت لنداء الوطن إلى تطور لافت سجل في خلال جلسة أمس، تمثل بتراجع الوفد الإسرائيلي لأول مرة عن موقفه السابق بشأن الحدود البرية، إذ أبدأ استعدادا للعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا، وهو ما يفسر وجود خبير قانوني دولي ضمن تركيبة الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما.
1: توازيا، قالت مصادر للشرق الأوسط إن لبنان طرح أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام انطلاقا من رمزيتهما الوطنية وموقعهما الجغرافي والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين. وفي إسرائيل قال مصدر سياسي إنه من الصعب تصور أن تحدث المحادثات تقدما يفضي إلى انسحاب كبير لأن الأوضاع السياسية تمنع ذلك.
0: الخارجية الأمريكية قالت إن الفرق الفنية ستناقش مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن جدول الأعمال يشمل المضي في تنفيذ آلية المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وضمان نزع سلاح حزب الله بصورة يمكن التحقق منها، إضافة إلى إزالة جميع البنى التحتية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية من جنوب لبنان، كما تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن.
1: ومنذ بعض الوقت أفاد إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن المناطق التجريبية خالية من حزب الله. كما أورد الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية هذه المناطق.
0: من روما إلى الداخل اللبناني، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شن هجوما جديدا على الدولة اللبنانية وادعاها إلى إيقاف ما أسماه بالتنازلات المجانية، اتهمها بمعاونة إسرائيل على سيادة لبنان، كما اتهم الرئيس جوزيف عون بأنه أصبح طرفا ومفرقا. قاسم أبدى استعداده للقاء العلني مع الرئيس السوري أحمد الشرح.
2: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
1: رئيس الحكومة نواف سلام رد على خطاب قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. وأضاف عبر أكس: من يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يمكن أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم عن السيادة. وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.
0: وردا على رد سلام، سأل النائب علي عمار: أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟ أليس شرعنة الاحتلال عونا له؟ أليس التنازل عن حق لبنان واللبنانيين في مقاضاة العدو على جرائمه عونا له؟ أليس معاداة المقاومة في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال وعدوانه على لبنان عونا له؟ ثم هل يستطيع رئيس الحكومة أن يعدد للبنانيين مكسبا وطنيا واحدا تحقق من مسار المفاوضات المباشرة سوى المزيد من المماطلة والاعتداءات والتنازلات؟ وأضاف عمار: كان حريا برئيس الحكومة أن يجيب على هذه الأسئلة بدل الهرب منها بخطاب اتهامي، وأن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار ووقف التنازلات المجانية وتوحيد الجهود للدفاع عن لبنان وسيادته.
1: في الميدان الجنوبي تواصلت عمليات تفجيرات الإسرائيلية حتى هذا الصباح، لسيما في حداثة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح، حيث نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا ضخما قرابة الساعة 5 صباحا في بلدة حداثة، تردد صداه على مساحة واسعة من الجنوب. سبق ذلك تفجير كبير قرابة الساعة 4 فجرا في بلدة دير سريان مع قصف مدفعي استهدف حداثة وعلي الطاهر. كما شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات بالقصف المدفعي وبالتفجيرات التي طالت دير سريان وحداثة ومشاعل منصوري ومجد الزون وميس الجبل. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق علي الطاهر وعيت الجبل وعيطرون وزوتر الشرقية وأطراف بلدات شاحين وجبين وزبقين، بالتزامن مع طمشيت بالأسلحة الرشاشة طالت بني حيان والقيام وبيت يحون وعيطرون. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدرام النيران في حقول الزيتون في عتشيت القصير والقنطرة وفي أحراش وادي السلوكي وحولة، وقامت بجرف منازل وأراض في الخيام والقنطرة ووادي السلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران المسير أمس غارتين استهدفتا حي الرويس في النبطي الفوقى. كما نفذ أمس الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية وحلق على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية. إلى ذلك سجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية ولا سيما فوق قرى قضاء النبطي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل أفادت أرتس استنادا لصور أقمار اصطناعية بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق الجنوب ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب.
1: واليوم يقوم وزيرا الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني بزيارة ميدانية إلى الجنوب تشمل قعقعية الجسر وزوتر الغربية.
0: الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل الجميل رأى في حديث إلى صوت كل لبنان أن نتائج مفاوضات روما تبقى مرتبطة بقدرة لبنان على استثمار الدعم الدولي، معتبرا أن العمليات الإسرائيلية المتواصلة لا تنسجم مع أي نية للانسحاب، بل تعكس توجها نحو تثبيت وجود عسكري طويل الأمد وربما تعزيز القدرات الهجومية.
4: يعني طبعا كلنا بنعرف ان الوفد اللبناني اخذ معه مطالب اساسيه ابرزها تثبيت مبدا الانسحاب الاسرائيلي للاراضي اللبنانيه، يعني متابعه انسحاب مناطق تجريبيه، لكن هل ممكن يلاقوا ثغره للخروج بمكاسب؟ بعتقد في امكانيه ولكنها مرتبطه بقدره لبنان على استثمار نقطتين، النقطه الاولى وجود رغبه امريكيه جديه بنجاح المسار، والثاني استثمار القدره لاثبت الجيش على تقديم نفسه كبديل. ولكن اللي عم نشوفه وعم نسمعه في مماطلة كبيرة إسرائيلية بهالموضوع، وبعد ما توصلوا لأي شيء عم بيرح كانت الأمور مكانك راوح.
0: يعني في هذه الحالة يكون حزب ما يطالب به حزب الله هو يعني هي مواقف حقيقية وصحيحة؟
4: لا، أنا لا أعتقد أن مطالبة حزب الله بهذا الموضوع إلى علاقة بمسار الدولي. الدولة اللبنانية أخذة قرارة انه كسب هيدا المسار للاخر، ومثل ما بنعرف حزب الله تم تصنيفه عسكريا غير قانوني. لا، انا بعتقد انه شو ما صار الدولة اللبنانية بدها تكفي هالمسار، لازم ينتج شيء، لانه الحل الثاني اللي بالقوة ما عمل شيء، بالعكس زاد علينا المناطق المحتلة وادى لكارثة كبيرة.
0: بقاعا سجل هذا الصباح تحليق للطيران الإسرائيلي المسيل على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقرها.
1: في البقاع نبقى، حيث ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها وأوقفت مواطنين هما من أفراد شبكة التهريب.
0: قيادة الجيش قالت في بيان إن وحداتها ضبطت كمية كبيرة من الذخائر في خلال مداهمات في عرسال، وتلاحق باقي أفراد شبكة تهريب صواريخ جراد.
1: أحيا لبنان أمس الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، تخللها سلسلة وقفات لأهالي الضحايا طالبوا فيها بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة عبر تحديد المسؤولين.
0: وفي وقفة في محيط تمثال المغترب تقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة سحر بعصيري، إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية واجتماعية وروحية، وذلك في رسالة دعم مباشرة لأهالي الضحايا مفادها بأن قضيتهم ستبقى موضع متابعة حتى النهاية.
1: وفي خلال الوقفة أكدت المحامية سيسيل روكوز أن هذه الجريمة ليست وراءنا وستبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين، مرحبة بالبيانات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عشية الرابع من آب شرط تنفيذ الوعود والقيام بالواجب.
5: فلنكن خلافا للقانون، من قلكم لازم تبلشوا تتحضروا، كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا.
0: ويليام نون شدد من جهته على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المتورطين، وقال هذا هو التحدي الأكبر لرئيس الحكومة، وخيارنا القاضي والقضاء والدولة عمل على أمل أن يكون خيار الدولة نحن.
6: نحن يا فخامة الرئيس من ناجك نون، برجع بقلك من حبك ومن قدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جماعتك متورط، هون التحدي الأكبر، أنا بعرف إنك قدر، التحدي الأكبر بس يكون مذكرات التوقيف، وإنت تشيل الغطاء الرئيسي عن هالمطلوبين.
1: ومن أمام النصب التذكاري في مرفق بيروت عينة من صرخات أهالي الضحايا.
7: بحس بالغضب انه بعد 6 سنين بعدنا عم نوقف هيدي الوقفة تنطلب العدالة بقضية على حجم الوطن، يعني هيدي عاصمة لبنان يلي تفجرت،
8: يلي بده يتحاسب كل مين سمح بهالشي. الشعر خلص، صرنا 6 سنين وهلأ هيدي 7 سنة، القرار الظني اللي نحن بدنا اياه بدنا تسمية، اشبعنا من الماورائيات واشبعنا من الحكي اللي ما قالوا معنا، بدنا تسميات واضحة.
0: وزير العدل عادل نصار الذي شارك في الوقفة في مرفأ بيروت أكد أنه من المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام، والنيابة العامة تعمل من دون مماطلة والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية.
9: النيابة العامة عم تشتغل بكل جدية بالسرعة الممكنة لتنجز المطالعة تبعيتها، من بعد ما تصدر هالمطالعة هاي بيرجع بعدين بصيغته النهائية بيحول المحقق العدل الملف إلى المحاكمة. العبرة النهائية هي بالمحاكمة، إنما بالقرار الاتهامي بيقدر الواحد يشوف شو هي الخطوة الجديدة اللي بيكون تقل إلى القضاء.
1: وعند الرابعة أقيمت مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في انفجار مرفأ بيروت أمام فوج الإطفاء بدعوة من إدارة واستثمار المرفأ. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي شارك في المناسبة شدد على أن التحقيق يجب أن ينتهي وتظهر النتيجة الأخيرة، وجوهر المشكلة هو سوء الإدارة والإهمال.
10: هيدا جرح بعد ما تسكر، غير لناخد الإجراءات والقرارات المضبوطة، في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفق بيروت وأمن البورت وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا.
0: مسار الملف القانوني لتفجير مرفأ بيروت إلى أين بعد 6 سنوات من ظلمة تحقيق العدالة؟ نسأل وزير العدل السابق الأستاذ إبراهيم نجار. معالي الوزير صباح الخير.
11: نهارك سعيد عليك.
0: من المتوقع أن يصدر النائب العام التمييزي مطالعته في كانون الأول المقبل حول هذا الملف، ماذا تتوقع أن تكون المواد الاتهامية؟ وأنت سيد العارفين الملف متشعب من باخرة النيترات التي رست في مرفأ بيروت وصولا إلى تخزين هذه المواد، ماذا تتوقع؟
11: هلأ من الناحية المبدئية ما حدا معه خبر شو في بالملف.
0: نعم،
11: عم بينحكى كثير إشي، عم بيقولوا أنه 70 شخص ممكن أنه يصير في اتهام لهم، وحتى عم بيقولوا في شخصيات بارزة ممكن يصير في اتهام لها.
0: نعم،
11: عم بيقولوا انه من 60 يوم ل90 يوم ممكن يصدر القرار الاتهامي بعد مطالعة النيابة العامة. كل هذا حكي يعني الى حد ما في شوية تفاؤل، لكن أنا سمعت التصريح اللي أدلى فيه هلأ معالي وزير العدل وعم بيفسر شو هو المسار القانوني للقرار الاتهامي، وعم بيقول أنه بالنتيجة بده يروح على المجلس العدلي اللي هو بده يحكم. أنا بهالظرف اللي نحن فيه اليوم بعد 6 سنوات ما بقدر إلا أني أتذكر اللي صار معي وقت المحكمة الخاصة بلبنان.
0: نعم،
11: نطرنا سنوات وتمخض الجبل فولد فأرا.
0: نعم،
11: كلفتنا بذيك الأيام ما يقارب $1 مليار لإلنا وللدول المانحة. اليوم إذا بده يكون يعني في قرار اتهامي، ما بدنا ننسى أنه نحن لحديث هلأ بعدنا أمام قضاة التحقيق. يعني إن كان النيابة العامة أو قاضي التحقيق القاضي العدلي، هدول مرحلة التحقيق، إنما المجلس العدلي هو قضاة الحكم. وبالتالي ممكن أول شيء إليك أنه قضية ممكن تاخد بعد سنة وسنتين، يعني لأنه ما بيكفي يصدر القرار الاتهامي، بدي كمان المجلس العدلي يمشي بمضبطة الاتهام ويعرف انه فلان وفلان هني فعلا مذنبين. تاني ملاحظة بدليكية، لما بيحكوا عن 70 شخص معناته يعني المسؤولية موزعة، يعني مثل كأنه عم نحكي عن اهمال، يعني جرائم اهمال اكثر منها جرائم مباشرة تتعمد مثلا تفجير مواد النيترات. لحديث هلأ ما عرفنا كيف صار في تفجير مواد النيترات. بعض حكيوا عن الإسرائيليين، بعض حكيوا عن طيران، البعض حكيوا عن كهرباء واحتكاك أسلكة كهربائية، لحد هلأ مش عارفين شيء. لذلك أنا بدك تسمحي لي يكون إلى حد كبير متحفظ بهالموضوع كلياته، لأنه شفت شو عم بيصير من تهديدات وفي صفة لعرقلة التحقيق بين قضاة التحقيق ذات والنيابة العامة التمييزية من جهة، ومن جهة تانية المحقق العدلي. شفت كيف صار في اعتكاف، يعني قصص كتيرة. المهم إنه نقول اليوم إنه ما بقى لازم نخاف من حدا. لازم يمشي المحامي العام أو النيابة العامة التمييزية، يمشوا بهالموضوع بدون ما يخافوا بقى. لازم ينقال مين فجر، كيف صار التفجير، وما نضيع المسؤولية بين 70 شخص لأنه فلان وصل له التقرير وما عمل شيء، ورئيس الوزارة الفلاني وقف تيمشي ينزل على البور ورجع قعد، أو رئيس الجمهورية قال لهم ستروتار يعني فات الأوان، أو قائد الجيش ما عمل شيء، أو إدارة المرفأ ما عمل شيء. يعني كل هالكلام هذا أنا بنظري ما ممكن ينتج عنه شيء ممكن أنه نركز عليه. ما بقى بدنا ضبابية، ما بقى بدنا عموميات، ما بقى بدنا توزيع مسؤوليات. بدنا نعرف مين اقترف أي جرم، لحتى بقى دم هالشهداء، دم هالعائلات، صبر الناس، صدقية القضاء، ثقافة الإفلات من العقاب تطلع منهم بقى. أنا مني كتير متفائل لأنه خايف بيضيع الشنكاش مثل ما بيقولوا، وأنه تطول بعد شي سنة أو سنتين.
0: شكرا لوزير العدل السابق الأستاذ إبراهيم نجار.
1: أعلنت سوريا إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم غد الخميس، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.
0: نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي هذا الصباح أن الولايات المتحدة تسعى للإعلان عن الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. ونقل إكسيوس عن مصادر أن الاتفاق ينص على عمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في خلال 30 يوما، وسيستخدم للسفن القادمة والمغادرة وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه عمان وإيران. وقالت المصادر إن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين ستيف ويتكوف ووزيري خارجية إيران وعمان. وكشفت المصادر عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي كما قال عرقجي.
1: في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز من دون استجابة أمريكا لشروطنا.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الحملة الأمريكية أدت إلى تدهور وضع إيران، ومن الحكمة أن توافق على اتفاق. وأضافت إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل بحريتنا والحصار الذي نفرضه.
1: وأمس توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق، وإلى أن الجانبين يتفاوضان بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر من بين أطراف أخرى.
0: وسط هذه الأجواء نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع القول إن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يريدون اتفاقا بأي ثمن وإيران تدرك ذلك.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر على الساحل كما تنشط الرياح مساءً.
0: كان في هذه النشرة بين ذكرى تفجير المرفأ وتصعيد الجنوب حكاية دم ومعاناة وعدالة تنتظر. مفاوضات روما العاصفة تستأنف اليوم، والملفات تثبيت الحدود، آلية المناطق التجريبية، ونزع السلاح حزب الله. الإعلام الإسرائيلي تل أبيب لم توافق على توسعة المناطق التجريبية. الخارجية الأمريكية التزام بدعم عملية التفاوض تمهيدا لاتفاق شامل للسلام. الشيخ قاسم يجدد رفضه المفاوضات واتهامه السلطة بالخيانة، وسلام يرد حروب حزب الله أعانت إسرائيل على لبنان. الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد وسخائر من سوريا في جرد عرسال. أهالي ضحايا المرفأ وقفات في أكثر من محطة، صوت صارخ، رفع الغطاء السياسي عن أي مسؤول ومتورط. أمريكا وإيران عبر عمان على مشارف الاتفاق لإعادة فتح هرمز، وعرقجي يوافق إلا أنه ينتظر النعم من المرشد الأعلى.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. رز مصري ديروني 900 جرام ب 70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.
3: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
5: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
7: صوت كل لبنان.

صباح النشاط، صباح الطاقة الحلوة، وصباح كل حدا بلش نهاره معنا. أنا وراي جبور. شو بدكن أحلى من هيدا الصباح؟ بدي حيي كل يلي عم يسمعونا عم يشربوا فنجان قهوة كبير لأنه بعدهم نعسانين. يلا تنشطوا.

صباح الخير لزهرة الياسمين. انت مثل زهرة الياسمين الرقيقة وبفوح عطرة لك. هنيئا هنيئا المحيطين فيك حبيبة قلبي، حبيبة الكل، يسعد لي صباحك دايما دايما دايما.

صباحك حلو يا ست عصمت، وصباح كل يلي عم يسمعونا. إن شاء الله يا رب يكون كتير حلو. إذا كنت عم تسمعونا بالبيت بالسيارة أو حتى بالشغل مدورين الابليكيشن على التليفون، أو صباح يلي هلأ عم بيجربوا يوعوا بصعوبة

الله يساعد اللي عم بينام على الواقف شو عم يتعذب بحياته. في دراسة جديدة بتقول إنه العلماء اكتشفوا إنه النوم مش بس بيعطينا طاقة، ولكن ممكن كتير يكشف أسرار عن صحتنا. كيف؟ مع الذكاء الاصطناعي كل شيء صار وارد. فبهالدراسة بيقولوا إنه النوم بيكشف صحتنا وبيخبرنا شو هي الأمراض يلي ممكن تصيبنا. كيف؟ مثل ما قلنا الذكاء الاصطناعي بيصير في اختبار بالليل من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وبيصير فحص لجسمنا والإشارات يلي نحنا بنطلعها من جسمنا بالنوم، يعني نبضات القلب، التنفس، حركة الدماغ، نسبة الأكسجين، وحتى أيضا حركة العضلات. فالذكاء الاصطناعي بيحلل كل هالمعلومات وبيكتشف أسرار أو أنماط موجودة بجسدنا والطبيب ما بيقدر يكتشفها، وهيدي القصص بتكشف شو هي الأمراض يلي ممكن بالمستقبل نتعرض لها. إذا كان ممكن يصيبنا أمراض بالقلب، إذا ممكن تتراجع ذاكرتنا، إذا ممكن يصير عنا مضاعفات خطيرة، كل هالقصص بنكتشفها قبل ما تظهر أعراضها. يعني الذكاء الاصطناعي بيقرأ لغة جسدنا خلال النوم بطريقة، وهالشي بيساعد الأطباء يكتشفوا المرض بكير ويبلشوا العلاج بوقت مناسب.

يعني هالخبر بيخلي كل واحد يسأل كيف لازم تكون علاقته مع النوم، وإذا كان هيك بينام نوم عميق أو نوم متقطع أو بس لأنه لازم ينام وريح جسمه.

0: اليوم الأربعاء 5 آب 2026، شوفي بصبحيتنا. بصبحية اليوم رح نشوف شو جديد الفنان الأولى القصة، ورح نحكي عن مبادرة كرامتنا لتأمين فرص عمل للنازحين. هالمبادرة رح نحكي عنها مع الإعلامية الزميلة ريميال نعمة. مثل العادي كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى.

0: اتصالاتكم فينا ناخدها على الرقم 0454-5352 أو رسائل واتساب على 03-00-0933.
1: بونجور مدام ندى، معك إدغام الأشرفية. أنا بس بحب ضوي على نقطة مهمة كتير، لجوء السوري. لاحظنا هالفترة في تدفق كمان عن جديد للاجئين سوريين، عن جد الوضع صار فوق السيطرة. وين الدولة يا مدام ندى؟ وين الدولة؟
2: يا بس بوسا انت قلبي محبوسة، وانت
0: وين الدولة؟ كل يوم بنسأل هالسؤال 50 مرة.
2: يا حبيبة انزلي لي هيني تحت البيت يا حبيب قلبي. انا
0: وقفت بس على النازحين السورية تنسأل وين الدولة.
3: شعبيتي بتغير من الخد
4: والرمش كحيل في سواد الليل.
5: بونجور مدام ندى، بالنسبة للشعب كمان للوجود السوري قدام مصرف لبنان ووزارة الداخلية، الشحادين السوريين واقفين وما حدا بيحكي معهم. غريب غريب.

0: ومنسمع محمود الأحمدية.
1: بونجور ندى، بونجور السمعين الكرام. والله امبارح كنت عم بحكي مع خيي بإيطاليا، تفاجأت انه عندهم الحرارة بمودينا بشمال إيطاليا بحدود 42 درجة. عم بروحوا على البحور، عم بروحوا على الأنهر، يعني والشيء الخطير كتير انه جاي رسائل طبعا للتليان، يعني اونلاين لكل التليان، انه بسبتمبر يعني بشهر ايلول تعتبروا انه رح يوصلكم فقط 4 ساعات مي للبيوت، مش مثل الماضي بدون حدود. هاي تنبيه قبل بشهر. يعني لوين وصلنا؟ بيقول لي خيي هو دكتور مهندس بكل تواضع مش استعراض، ولكن هو المسؤول الكبير في بلدية مودينا، بعتز فيه كلبناني مش لأنه بس خيي. لذلك يعني كلامه موزون ومدروس ومسؤول بالبلدية عن البعد البيئي للكلمة، عن الملف البيئي. يعني كل شيء بقدر بقول أنه عندهم دراسات طويلة عريضة مثل أي دولة بالعالم متقدمة، أنه أساس البلاء الإنسان، لأنه طالما بعده عم ببث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون CO2، وعلى رأسها غاز الميتان، طالما هناك احتباس حراري، والاحتباس حراري يعني بكل تواضع نزل كذا دراسة عنها، كتير مهم كتير مهم. لبنان يعطي المثل والمثال مع أنه كمية صغيرة وعدد سكاننا صغير، ولكن دايما دايما كنا أكبر من وطن، أكبر من وطن، مثل ما قال قديس بابا كنا رسالة، وطن الرسالة الحقيقة. بس هيك نداء لكل من له أذان تسمع. شكرا جزيلا ويعطيكم الألف عافية. محمود أحمدية.
0: يعني إن شاء الله يا محمود الحرارة ما تكون كمان هالقد مرتفعة بروما، لأنه نحن ناطرين هلأ المفاوضات يلي بلشت مبارح، وناطرين الحل، لأنه اليوم عم نقول الحل عند التليان من بعد ما كنا نقول المشكلة من التليان. الحق على التليان.

بونجور ست ندى. أنا بستغرب كيف إنه بيقولوا بدلاحقوا الناس اللي ما معها أوراق. أساساً بطل في شيء اسمه لجوء سوري، خلصنا من صفة اللجوء. هالسوريين اللي بيبقوا منتشرين على الطريق عاطين تا حدا يجي إذا عنده شغل، ليه ما بيقطع؟ ما بفهم ليه الدولة ما بتقطع بتفتشهم إذا ما معهم أوراق، وإذا ما معهم أوراق ترحلهم. يعني ما عم بفهم أنا شو هالشي الصعب اللي لازم ينعمل من البلديات أو من قوى الأمن أو من الدرك. شو هالشي الصعب؟

صباح الخير صوت لبنان صباح ويعطيكم العافية. ايه مهني السوريين زادوا عن قبل اصلا بالمنطقة، يعني بتمشي على الطريق مشي على المنارة مشي على المنارة بعد الظهر بتلاقي السوريين اكتر من اللبنانيين، رجع العدد زاد اكتر من قبل مع انه هديت الوضع عندهم، يعني كانوا يحتجوا مثلا بشار بيقتلون وش بعرفني وش كذا، طبعا تغير النظام وصار نظام منيح وكذا، بس مش لعنا الدولة نحن كانوا يخافوا من بشار هلا بيخافوا من الجولاني هي ذاتها، ما فيني يزعلوا حدا.

81 111. رينتو كيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: لسنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا

0: مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث تستأنف نقاشات الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية عند 10 بتوقيت بيروت. وكانت اجتماعات أمس قد اختتمت من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. في المقابل، أفاد إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولة ثالثة ستتحقق بأن المناطق التجريبية خالية من حزب الله. كما أورد الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل الجميل أن نتائج مفاوضات روما تبقى مرتبطة بقدرة لبنان على استثمار الدعم الدولي، ولاسيما الرغبة الأمريكية في دفع مسار التفاوض، إلى جانب تعزيز دور الجيش اللبناني كجهة قادرة على بسط سلطتها في الجنوب. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح الجميل أن الوفد اللبناني حمل إلى المفاوضات مطالب واضحة، أبرزها تثبيت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستكمال الانسحاب من المناطق المتبقية، إلا أن المواقف الإسرائيلية لا تزال تتسم بالمماطلة، ما يجعل فرص تحقيق تقدم ملموس محدودة في الوقت الراهن. وعن التصعيد الإسرائيلي المستمر، أشار إلى أن العمليات لا تنسجم مع أي نية للانسحاب، بل تعكس توجها نحو تثبيت وجود عسكري طويل الأمد وربما تعزيز القدرات الهجومية. وفيما يتعلق بمواقف حزب الله، شدد الجميل على أن معالجة هذا الملف تبقى ضمن إطار قرار الدولة اللبنانية التي اختارت مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي للوصول إلى حلول، معتبرا أن خيار القوة لم يحقق النتائج المرجوة، بل أسهم في تعقيد المشهد وزيادة الأعباء على لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة دير سريان. وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عبر منصة أكس أن قوات اللواء 300 وقوات وحدة يهلوم دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار قد استخدمه حزب الله للتخطيط. وفي البقاع، سجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها. أبدى الوزير السابق إبراهيم نجار تحفظه حيال توقعات متداولة بشأن قرب صدور القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن ما ينشر عن عدد الأشخاص الذين قد تشملهم الاتهامات أو توقيت صدور القرار يبقى في إطار التكهنات في ظل عدم اطلاع أحد على تفاصيل الملف القضائي. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضح نجار أن المسار القانوني لا ينتهي بإصدار مطالعة النيابة العامة أو القرار الاتهامي، إذ ينتقل الملف بعدها إلى المجلس العدلي، وهو الجهة المخولة بإصدار الأحكام، ما يعني أن القضية قد تستغرق فترة إضافية تمتد إلى سنة أو سنتين قبل الوصول إلى أحكام نهائية. وأكد نجار أن العدالة تقتضي تحديد المسؤوليات بصورة واضحة بعيدا عن تعميم الاتهامات أو توزيعها بشكل فضفاض، داعيا إلى كشف هوية كل من ارتكب أي جرم حفاظا على حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتعزيزا لثقة اللبنانيين بالقضاء ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، معربا في الوقت عينه عن خشيته من استمرار التأخير في بت القضية.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الأمور تسير بشكل جيد بشأن إيران، قائلا سنرى ما سيحدث في غضون 48 ساعة. وقال ترامب إن إيران تريد توصل لاتفاق ولا ترغب في التعرض لضرباتنا. أفاد مصدر لوكالة سابا نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن السبب الرئيسي لتأخير الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ألحقت أضراراً بثلاث سفن قرب مدينة أوديسا الأوكرانية. توازياً أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها أسقطت 98 طائرة مسيرة روسية خلال ساعات الليل. أوردت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6.3 ضرب جنوب الفلبين. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و70 سنت، طاووق الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان وبرفقني المخرج روي جبور.
1: موجز الفلك.
0: هيك عم ناشف يا روي بلا غنية. إلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. مين أفضل برج لليوم؟ اليوم الحظ لبرج الميزان يلي رح يكون عنده فرص كتير حلوة إن كان على صعيد العمل أو على الصعيد العاطفي، ورح يكون مزاجه اليوم نحو الأفضل وثقته اليوم بنفسه كتير كبيرة والحظ إلى جانبه. أما الحظ السيء فهو اليوم لمواليد برج العذراء. برج العذراء ما تخلوا التفاصيل الصغيرة تسرق منكم هدوءكم، بعض الأمور تحل بالصبر لا بالمواجهة.
1: موجز الفلك.

وبدي عيد مواليد برج اليوم، بدي أقول هابي بيرثدي لليزا سوفيان، وبدي أقول هابي بيرثدي لغادة معوض، هابي بيرثدي سبيسيال لغادة من حنان، وهابي بيرثدي لفريال بطرس، وأخيرا هابي بيرثدي لمحمود إيس.

0: ما تغير الفنان الأولى القصة ما تغير بتقديم الفن يلي بيأمن فعلا فيه بعيدا عن الترند بعيدا عن الضجيج وقريب من الذوق الفني الرفيع. الفنان الأولى القصة يلي حجز مكان كتير مهم لإلو بقلوب الجمهور وعلى الساحة الفنية معنا اليوم تنحكي عن جديده الفني وحضوره بالمهرجانات الصيفية. صباح الخير نقول القصة.
1: صباح النور.
0: خبرنا تغيرت ولا بعد؟
1: ما تغيرت.
0: ما بدك تمشي بهالموجة الترند الأغاني اللي ماشي بهالأيام؟
1: لا نمشي على طريقتنا يعني ما فينا ننسف كل شيء عملناه كرمال الترند. منجرب نكون ترند بمضموننا منحترمه منحبه.
0: بس شو قولك الجمهور صاير عم يطلب هيدا المستوى من الأغاني هيك الخفيفة يلي ما بنعرف شو كلماتها وشو مستوى الموسيقى فيها؟
1: يعني عطول في مقولة هيدي الجمهور عايز كده ما بعرف إذا هي مزبوطة بس لا بعتقد في عصر في يعني في نوعية إذا بدك عدم التفكير كتير بالكلمة وعدم التفكير كتير بطريقة توزيع الموسيقى صار الاستهلاك أكتر من القيمة يعني ما بعرف الحق عمين بس ليكي ما بدي كتير نجلد ونظلم يعني في إشي عم تمرق حلوة
0: إيه بس قدي بتعيش
1: هذا العصر السريع يعني صارت هلأ أصلا وهذا موضوع ما إنه جديد هذا موضوع منه جديد قصيد قديش تعيش الغنية خلاص نحن حتى من 10 و15 سنة ننزل غنية في أشخاص بتكون صار لك 3-4 أيام الغنية بيسألك شو جديدك بتقول له يما ننزل غنية بقول لك إيه سمعتها بس شو جديدك يعني صار في كتير استهلاك سريع وحرق مراحل بعيدا جدا عن الزمن الماضي اللي قبلنا الغنية تنزل وتضل سنتين وتضل موجودة يعني هي السوشيال ميديا يعني العصر السريع والعصر الحريق عم بيسرع مراحل الغنية وعم بيحرق نجاحاتها بشكل انه بتلاحظي هلا في فنانين كل جمعة اوقات عم ينزل لك غنية 1-2-3 لانه الاستهلاك السريع عم بيحرق
0: صحيح بس المعايير نقولة قديه تغيرت يعني بعده الصوت الحلو هو معيار نجاح الفنان لا. ام لا. صارت النجومية الترند الفولوورز
1: لا مزبوط سؤالك في جواب يعني ما عاش الصوت الحلو والصوت القادر والصوت المميز هو المعيار لا صار الترند ممكن يكون غنية ممكن يكون فضيحة ممكن يكون شيء اكستريم شيء خارج عن الشيء اللي ممكن تكوني متوقعتيه كبشر يعني حتى بعيدا عن الفن إذا بدك أو بعيدا عن فن الفنان يعني صار هو قادر يكون يعمل ترند بشيء تاني وهيدي معضلة أنا بتزعلني ليش لأنه نقولها صوت مميز
0: جرس.
1: نقولها صوت مميز نقولها صوت مختلف أيام الوقت اللي كان الأهمية للصوت صوت مختلف عن كل الأصوات مع احترامي عم بحكيكي أنا تحليلاً
0: هيدا الواقع وهيدا رأي كل النقاد بصوتك نقوله
1: عم بحكي تحليلاً مش عم بحكي عن حالي بقى الحمد لله هاي الأشياء كلها هيدي ما صارت أولوية انتبهي وهيدا شيء أنا بيزعلني بس ما بيحبطني وما بيخليني غير عن مساري لأنه مهما كان فيه إذا بدك تدني بكتير أمور بيضل اسمه تدني ما بيصير اسمه الأفضل بيصير اسمه بيضل اسمه تدني كرمال هيك أنا متمسك أنه ضل أغنيتي تخبر عن شو أنا بحب طامحا أكتر على أنه نعمل إشياء تكون ترند حد الترندات بس مثل ما قلت لك بالأول للشيء اللي أنا بعمله وقريبا رح يكون هذا الحديث يتنفذ على هواء لأنه أوريدي بده ينزل لشيء قريبا بدك تسمعي ايه نقولة اللي بتعرفي بهالصوت وبهالكل شيء بجو مقاتل الشبيبة اللي مثل وقت نزلت فرتح وغني وما تغيرت وكتير أغنيات، بس بدون ما أخسر شيء من اللي بنيته لا بالصورة ولا بالشكل ولا بشيء.
0: قدين أولى بتحس أنه أنت ما أخذت حقك على الساحة الفنية؟
1: ليكي ما هي نسبي الموضوع، هذا نسبي الموضوع، أخذت حقي ولا ما أخذت حقي. هي أوقات كتير مثلا الحق ممكن يكون أنا مش أنا ما خليت أنه يتخذ، بمعنى دي فترة من الفترات أنه إعلان وحضور مكثف، إعلان قلت أنا مش إعلام، إعلان يعني كله مدفوع وكذا مكثف على الهواء لحتى تكوني حد هالإشياء اللي عم بتكون موجودة، تكوني موجودة حدا. أوقات أنا ببين وبغيب، ببين وبغيب، هيدي أشياء شخصية بتخليني يكون أنا بهالنمط. هلأ أخذت حقي، هذا موضوع إعلامي، الإعلاميين، الصحافة، هيدي المطارح ممكن تعطيكي حقك وممكن ما تعطيكي حقك، وهيدي موضوع إذا بدك أوقات كتير بتكون على حساب كرمال حساب حدا على حساب حدا تاني. حتى في ناس بيجربوا يسخفولك مسيرتك لحتى ما يعطوك هالبريفيلاج، حتى بالنوعية يعني، هودي أشياء كلها بتزعلني يعني. وبنفس الوقت في عندك أقلام تخدر بسبب الجيوب.
0: صحيح،
1: عادي يعني تخدر، يعني بيجي وقت معين وقتها يوعى من التخدير تبعه، أول كلمة بيقول لي إياها شو؟ بيقول لي والله يا حاج نحن قصرنا بحقك. طب ليش قصرت بحقي؟ بنفس الوقت بيكون هو عم بيواخذ حاله، سبقوا انقالت انتبه، سبقوا انقالت، سبقوا الإعلام يجي.
0: طب المهم يجي يعود،
1: المهم جهاد أيوب شوف انسي جهاد أيوب كتب مقال طويل عريض انه نقول أستاذ احنا مقصرين بحق. جمال فياض مع حفظ الألقاب كتب طويل عريض قال لهم هذا الواثق الذي لا يتكرر، اللي هو بيوم من الأوقات أثرنا بحقه. هذه شغلة مش من زمان يعني، صارت من أشهر وتحضروني لايف وبيعرفوا مين أنا وكذا، يعني بتعرفي أنه الموضوع بحط عندي أكيد، بس ما بيهد من عزيمتي، لأنه وين ما عم كون الحمد لله برجع بقلك كل محبة وتواضع ورضا على كل زملائي الفنانين، وين ما كان بكون موجود أنا مسرحي مختلف، مسرحي مختلف بأي معنى، مسرحي في نبض، مسرحي في جامد مني رخو، وبنفس الوقت عم غني لوني وصوتي واللي بيعرفني موسيقيا وبيعرف يخيم بيعرف نقول الأستاذ بكار قدرته الصوتية من الكلاسيكي للوطني للثورجي. هيدا
0: نقولها بعد الجمهور اللبناني بحب الطرب والغنية الأصيلة، وخصوصا هلأ الجنراسيون الجديدة، هيدا الجيل الجديد، يعني بتحسوا انه ماشي مع الموجة ولا بعضهم بيسألوا وبيطلبوا الغنية الأصيلة والطرب الأصيل، ومش الكل بيتأثر هيك بالغنية السريعة والترند؟
1: ليكي كلمة طرب أصيل وأصيل وهول الكلمات التقيلة صارت على هالعصر، مع انه مضمونة مزبوط، حتى نحن صرنا ننقز منها، لأنه نحن على طول يعني جوابا على سؤالك أنه بعدهم بيحبوا، بس بنفس الوقت لازم كمان الفنان يعمل أبديتنج. يعني نحن وحضرتك بتعرفي أوقات بيكون في سهرات بتجمعنا مع عائلتك مع العائلة الكبيرة رفقاتنا، بتعرفي مسرحي كيف يعني، وأنا شو وقت يطلب مني غني شو بعمل، بتعرفي وبتشوفي
0: ما بتقطع السهرة بدون ما تطلع تغني،
1: مش قصة الحمد لله يعني، والحمد لله وقت يكون في حدا بالسهرة موجود معي بعش بيسترجي غني من
0: صحيح
1: بعدي.
0: صحيح
1: عفوا يعني معلش،
0: هاي الحقيقة نقولها.
1: في أوقات كتير الأشياء بدنا نقولها ولو بدها تبين إنه نحنا يمكن متكبرين بتتفسر هيك، فلتكن تتفسر، حاج تتسخف الأمور الجيدة، حاج تتسخف، لأنه في أوقات في ناس هالقد قادرين يعطوا بيصيروا يسخفوا لك عطائك على قد قدرتهم، ما بيسوى. بقى الناس بدها ضغط، بدها حضور، بدها هايبرة، هذا مسرحنا. وبنفس الوقت نحن وقت يطلب موال أو يطلب شيء مرتب وصولا للترتيلة، أوقات بيكون مطارح معينة بدهم يضطروا يبلش العشاء بيطلبوا مني مثلا بليز اعمل معروف الاولى اذا كان في شيء ابونا او كذا سمع رتلنا حضرنا هالمائده بصوتك اللي بيصلي وبنفس الوقت وقت اللي بدنا نغني تكسير
0: بتولع
1: بنكون نحن موجودين كرمال هيك يعني. فاذا العالم بدهم اصوات حلوه وبدهم بس نحن كمان بدنا نعرف انه كل وقت نعطي حكمه على امل انه الناس اللي عم بيسمعوا وإن كانوا موسيقيين أو غير موسيقيين ما يعطوا هيدي الصورة النمطية للفنان إنه إذا أنا رتلت لهم أوه ولا بيرتل معاش يغني بل بيغني بيرتل إنه أو بالأحرى اللي بيرتل قادر يغني بس اللي بيغني أوقات ما بيقدر أبدا يرتل ما بيكون مقنع بالترتيل يعني. هيدي إشي عم بحكيها إن شاء الله يكون في ناس كتير لازم يكونوا عم يفهموني وإن شاء الله يكونوا كتار. مش كل مين بيرتل قادر يغني بس كل مين بيغني مزبوط قادر يرتل. يعني بكل بساطة في كلمة هيك أنا جامع الكل ولا الحمد لله حضورنا ومسرحنا وبيأكد على جواب سؤالك هو أنه إيه في ناس بعدهم بيحبوا الصوت الحلو على أمل أنه نضل نجالد ونناضل لحتى نضل موجودين لتضل المقارنة موجودة ولا إذا بدك تزيحي ما عادش في مين يقارنوا عليك يعني أو يقارنوكي علي لازم تضلك موجودة وهذه قضيتي.
0: بالفعل نقول خبرنا شو عندك شي جديد إن كان أغاني جديدة أو مهرجانات بهالصيفية.
1: نعم أغاني جديدة أنا سبق ومحطة 3-4 أغنيات فترة اللي كان الجو العام والعان ومش عارفين شو ناطرنا وكذا كل مرة أقول أجل مش وقتها وكذا هلا وقتها صارت وجهة الصيفية والنشاطات الصيفية الاجتماعية والفنية لهتني شوي قال له راد قريبا رح يكون عندي أغنية على الهواء من هالأغنيات بتحفظ أقول مضمونة وعنوانها لا بكره هي بتخبر عن حالها. ومهرجانات الصيف سبق وعملت كذا مهرجان عملت عيد الموسيقى بعشقوت وعندي هلا بست شهر نقدرات بمهرجان مار أنطونيوس الدوار
0: بكرة يعني بثمانية
1: الشهر السبت نقدرات. وعندي مهرجان المروج نقدرات بأيلول 11 أيلول عندي مهرجان دار دوريت ب 29 آب ويجري التليفونات هلا على بأيلول وآب هلا يعني على مهرجانات بعد بيندينج بسبب الأحوال اللي مرقت علينا بقى كل مهرجانات اللي مرقت بتموز تم إلغاء أكتريتها لأنه ألغيت من وقت حزيران وقت ما كان الجو كتير واضح
0: صحيح.
1: هلأ صار في الجو أريح شوي شهر آب وشهر أيلول عم بيكون أكترية الارتباطات
0: إن شاء الله هالرواء هيك يعني بيكون فعلا البلد قدم على استقرار ورواء وبنرجع منشوفك بمهرجانات أكتر وأكيد صوت نقوله صوت يعني أنا شهدتي فيه مجروحة أنا بقول لك الجرس
1: حبيبتي بدي بدي بدي أثني على موضوع شغلة بليز. نحن اليوم بخمسة آب امبارح كان أربعة آب الجرح الكبير اللي مرق على بلدنا ولا يزال ينزف وشو ما عملنا وبنفس الوقت نحن كمان بوضع أمني بمنطقة من بلادنا يعني في شيء مش كتير أبدا مش طبيعي عم بيصير وبنفس الوقت بدنا نقول نحن بتكفي الحياة بس هالحياة مرقة بنقص كبير ببلدنا على أمل يصير بلد طبيعي
0: إن شاء الله. يعني نحن لو معنا أمل كبير ودائما منعيش على الأمل ما كنا منكمل بهالبلد.
1: أي والله
0: أنا بدي أشكرك نقول القصة بدي أتمنى لك النجاح وبدي أتمنى لك هيك مهرجانات عامرة هالصيفية وأغاني جديدة هيك تضل بمخلية هالجمهور مرتبط بالفن الحلو إذا ما بدنا نقول الأصيل الفن الحلو المزوق والزيد المستوى يعني المستوى يلي لازم نضل محافظين عليه. شكرا لك نقول القصة
1: ميرسي كتير ميرسي.

ومنروح إلى النشرة بعد النشرة وعناوين الصحف القليلة اللي صادرة اليوم من بعد عطلة امبارح 4 آب، عطلة الصحف بذكرى انفجار 4 آب.

بعناوين الصحف بصحيفة النهار، 4 آب ملتهب والمفاوضات تغوص في تعقيداتها، نواف سلام لقاسم: أنتم قدمتم العون الأكبر لإسرائيل. صحيفة الشرق الأوسط: روما 2، لبنان يتمسك بتثبيت وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية. بصحيفة نداء الوطن: اجتماعات روما سلت مطالب لبنانية، تفهم أمريكي وترقب للرد الإسرائيلي. ومن عناوين الصحف منروح على المواقع الإلكترونية. بليبانون فايلز تحت عنوان: حزب الله يتبنى خطاب القوات، كتب موقع ليبانون فايلز: ردت مصادر مسيحية على الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم حول علاقة حزب الله مع القيادة السورية، حيث مد قاسم يد التعاون مع نظام الشرع، لافتة إلى أن أمين عام حزب الله عاد ليتبنى خطاب القوى التي كانت مناهضة للنظام السوري السابق والتي شيطنها الحزب عندما فتحت قنوات التواصل مع النظام الجديد وعلى رأسها حزب القوات. ورأت هذه المصادر أن الحزب يخشى من المواجهة مع سوريا ويحاول الالتفاف على أي قرار قد يفجر الحدود. أيضا في ليبانون فايلز تؤكد مصادر نيابية أن لبنان مقبل على أزمة كبيرة نتيجة الضغوط التي تشهدها المنطقة، محذرة من أزمة اقتصادية ومالية في حال لم ينجح الاتفاق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.

0: والخبر الأخير من ليبانون ديبيت، تطرح تساؤلات حول عدم تحديد موعد زمني جدي لصدور القرار الظني في ملف تفجير مرفأ بيروت من أجل طمأنة أهالي الشهداء واللبنانيين إلى حسن سير القضاء، لا سيما وأن السلطة الحالية متعاونة إلى أقصى الدرجات في هذا المجال.
1: صبحية ندى.

0: one.
1: Hey, bonjour, انت لالا مكين. دخلك شو صار بال نسأل عندي أسئلة كثير بس شو صار بالنازحين السوريين اللي عطوهم مهلة كل مرة بيعطوهم مهلة وقالوا هلأ آخر مهلة آخر مهلة خلص ما بقى يجددوا اللي ما معه إقامات عمل ومسجل بالدولة وهون وهون وهون فأعطوهم لثلاثين سبعة خلص ثلاثين سبعة يعني وعب تشوفيهم عب يزيدوا عب يكبوا حالهم بالطرقات وكلها جرائم احتيال وتجسس وبيع متجول لوتو وما لوتو وغيره وشباب قبضيات وعاملين دولة يعني مليونين بالطريق ومليونين بالمحلات شو قاعدين بيلعبوا بيضحكوا على العالم مهزقة مسخرة شو عم بصير شو عم بصير هيدولي يعني حاطينهم مجهزينهم ليصلحون والله شو ولو قال بدهم شو خلص غرامات عالية وتعهد 10 سنين ما يفوتوا على البلد اللي بيكم شو وين ما دمروا العالم كله صار مدمر لا قادر تمشي بالطريق ولا قادر تشتغلي وكل واحدة بتخلف 20-30 ولد بس السوري يمشي 4-5 سنين كمشوا بالعالم احكموا العالم وهي دولة يومية 100-200 دولار وانت 5-10 دولار 20 دولار ما قادر تشتغل وتطلعيها ولو العصابات الدول اللي بشغلينا عيب الشومة تفوه تفوه على سكلاهر كميسا يا والله جنرال.

0: الحرب ما بتدمر بس الحجر، إنما بتسرق أيضا مصدر رزق آلاف العيال. وبين الإغاثة المؤقتة والحاجة لنستعيد الحياة الطبيعية، ولدت مبادرة كرامتنا، مبادرة بتسعى لتحويل التضامن لفرصة عمل من خلال منصة إلكترونية بتربط بين أصحاب المهارات والأشخاص اللي هن بحاجة لعمل. عن هالمبادرة وعن الأمل يلي عم بتحاول إنه تخلقه رح نحكي مع الإعلامية الزميلة رميال نعمي. صباح الخير رميال.
1: صباح الخير ندى، صباح الخير لصوت لبنان، لكل الزملاء اللي أنا بحبهم. بدي أقول لك ندى، أنا حقيقة كنت عم بسمعك من الصبح، شهر الست اللي صوتها حلو، اللي مخارج صوتها حلوة.
0: مرسي رميال.
1: عن جد أنا بحب قديس يعني قديس أنتو ناس هالقد متميزين وبتعلموا الحقيقة الكافية.
0: شكرا لك رميال وشكرا لتقديرك
1: حبيبتي. السؤال كان
0: بدنا نحكي رميال، انت اول شيء اعلامية وإلك بصمة كبيرة بالاعلام، ولكن نعم. ايضا معروفة بالنشاط الانساني، يعني شفناك بفترة الحرب كيف عم بتركضي تتقدمي مساعدات وتطلقي مبادرات، اليوم عندك مبادرة كرامتنا. خبريني شو هي هالمبادرة.
1: هذا نحن يعني مثل ما قلتي المبادرات الإغاثية ما توقفت، المساعدات ما توقفت، هيدي طبيعة البشر هيك. أنا طبيعتي بحب دايما أني يكون انفولف بمسألة المساعدات ومسألة يعني هيك أني يكون يعني حدا فرد بهيدا المجتمع، هالقد ناشط هالقد يقدر يستعمل علاقاته خصوصا مع الاغتراب لمساعدة الآخرين. فما توقفنا من الحروب المتلاحقة للأسف يعني اللي اجت ورا بعضها بالبلد، وبعدنا هلأ ما وقفنا عمل إغاثي، بس احنا منتعب كمان، والناس كمان يعني أنا بفضل نعطيها
0: سنارة
1: ما نعطيها سمكي، لأنه كمان الناس بتصير تتعود على المساعدات وعلى الحقيقة أنه 3/4 الناس بحبوا أنه يشتغلوا وينجوا، والكرامة مرتبطة تحديدا الكرامة بمدى إنتاجية الفرد وقدرته على يعني إيجاد فرصة للعمل. تعرف بكتاب النبي جبران بيقول أن تنحني لتعمل تنحني لك الحياة بفخر وكبرياء. فقديش الإنسان بيحس حاله مستقل، قديش بيحس حاله بغنى ومستغني عن الآخرين. فللأسف أنه هيدي الدولة هيدي الحرب أنهكتنا، هيدي الحرب تعبتنا، اللي عم يصير فينا بلبنان قاسي ومرير وما بيتوقف، ما عم يتوقف، وبالتالي هيدا يستهلك طاقاتنا كمجتمع مدني، يستهلك الدولة كمان، وكمان بمحل الأحزاب. تعرفي أنت تعودت أنه يعني تخلي الناس أنه
0: بحاجة لها صحيح،
1: أحيانا تعرفي أنت خبيرة بهيدي المواضيع. فنحن قلنا انطلقت من هون الفكرة من الحرب الماضية، لما كمان قلنا طب نحن طب لوين رايحين بعدنا، ليش ما بنطلق منصة، بلشنا نشتغل فيها منصة. والحقيقة كانت الفكرة انطلقت من خلال الجمعية، بس رجعنا يعني ما فتنا بقصة الجمعية، اطلقنا منصة اشتغلنا عليها طوال هلأ 6 شهور بالحرب، بلشنا نشتغل عليها هاي الحرب. الفكرة انطلقت حرب الماضي، اشتغلنا عليها بهيدي الحرب، وقلنا لا بنطلق منصة لتعمل عملية تشبيك إذا بديك بين الناس المتضررين، وأنا بس أقول متضررين
0: متضرري حرب،
1: إيه مش معناتها بس النازحين، كل اللي فقدوا أعمالهم وأشغالهم. يعني إذا بتفوتي على المنصة بتشوفي حوالي 50-60 اسم من كل المناطق اللبنانية،
0: مش ضروري يكونوا من مناطق تهجير.
1: وبدي خبرك سر، أنا أول العاطلين عن العمل يعني.
0: لقيتي شغل على المنصة؟
1: حقيقة بدي أجرب هلا حتى.
0: طب خبرينا عن المنصة رميال، كيف بتشتغل أول شيء؟ يعني الشخص يلي فقد عمله كيف بيفوت على المنصة وشو لازم يعمل؟
1: بيفوت في كادرين، في كادر هل تبحث عن عمل، بيفوت على الكادر اللي هل تبحث عن عمل وبيعبي اسمه مهنته عمره لبناني خبرته إذا متوفر حالا شو بيشتغل، وبيحط هيك كم سطر يعني بخمسين كلمة عن حاله. وبالتالي في كادر تاني هل تبحث عن عامل، بتفوتي انت وبتعملي سيرتش مثلا بدك نجار، بتشوفي بيطلع لي كل النجار، او بتعملي سيرتش بالمنطقه بمنطقه دبي مثلا او بمنطقه الدوره او منطقه النباتيه، او بتشوف بيطلع لك الناس اللي هم اوريدي عبوا يعني وفاتوا. هلأ عندي مجموعة كتير تقريبا مهن برمجة هندسة في الحقيقة
0: بمختلف المجالات المهن،
1: حتى ضباط متقاعدين يعني بدون عمل حقيقة. إذا بتفوتي شوفي فيك تشوفي ببساطة بحطوا أسماءهم الكوردوني تبعهم، ونحن ما قلنا يعني هيدا العمل هو عمل أول شيء تطوعي نحن مننا ومن الناس اللي اشتغلوا بالمنصة، مني أنا ودكتور وائل خليل اللي عنده جروب دعم أهلنا الكرام اللي تعاوننا بالحرب كثير على مساعدة الناس، هو طبيب أسنان، وعملنا هالفولونتير هيدا المنصة، وبالتالي نحن من هون ما بقى منتدخل يعني.
0: لا بس ما بتتأكدوا من صحة المعلومات ريميال، يعني لما بفوت حدا بيدخل معلومات ومهارات
1: بحط معلومات وبدي حط صورة عن الهوية ندى، بدي حط بعدين لا مسؤولية لنا يعني نحن ما فينا نلاحق لأشخاص يعني بدي حط صورة عن الهوية، هيدا شيء منه اختياري ضروري، وبدي احط اذا لبناني او غير لبناني.
0: ريميال بدي وقف لحظات مع اسعار المحروقه، بتعرفي هلا اللبنانيه دائما ناطرين اسعار البنزين لانه يعني كل يوم عم بيسجل سعر جديد. خليكي معنا تنشوف اسعار المحروقات اليوم.
2: صبحيه ندى للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار وتسعين سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
0: ريميال نعم رجعنا معك تنحكي عن مبادرة كرامتنا.
1: صباح الخير مجدداً، مني حرفت قديش أنينة الغازة
0: بدك تغير أنينة الغازة الهيئة ريميال خبرينا أول شيء، قلتي اللي بتتأكدوا من كل المعلومات يلي بتنذكر على هالمنصة، طيب كيف بتقنعوا أصحاب الشركات والمؤسسات أنه يكون عندهم أولوية للأشخاص يلي تسجلوا بهالمنصة وحبين يكونوا عم يلاقوا الشغل؟
1: هلأ هلأ أنا عم بطلع معك بدعي كل المؤسسات نتعاون مع بعض كلبنانيين، يعني باللي اللي بده نزار اللي بده بلاط اللي بده بدل يعني ما يستعين بعامل اجنبي ما يستعين
0: كل مهن يدويه. المهن يلي بتتسجل عندكم ريميال؟
1: لا ابدا، في مهن مختلفه،
0: في اختصاصات،
1: في مهن مختلفه، في مهندس برمجيات، في مدرسين، في حدا بيشتغل هاند كرافت. يعني أنا كل يوم الحقيقة مش عم لحق أشوف قديش في، نحن عم نبعث لجروبات ولناجحين وللبنانيين وعم نطلع تلفزيون، حتى الويب سايت هلأ عندي مقابل تلفزيون لبنان مثلا بيتك الأول
0: يا أهلا وسهلا فيكي
1: بس تخلص معك كيفة. وبالتالي نحن لا مسؤولية يعني، هيدي بنعملها بس محاولة تشبيك وصاحب وعم نضايق في الأفراد والمؤسسات إنه يستعينوا بأبناء بلدهم لحتى دورة الحياة الاقتصادية تمشي وبالتالي نخفف عبء على الدولة وعلى الجمعيات وعلى كل هالناس، وبالتالي هو يستعين بالأقرب لإله، يعني بلبناني مثله عايز شغل قاعد بلا شغل وتارك بيته وتارك شغله. فهيدا يعني هيدا بالعكس أنا بدي أتمنى على أصحاب المؤسسات، ونحن بهدف تطوير يعني بصدد تطوير هيدي المنصة لحتى نتواصل مع الاغتراب، إذا كمان بيقدروا يتواصلوا مع هالناس إذا في وظائف متوفرة أو شيء.
0: طيب عم بيكون في استجابة مع هالمنصة من الشركات ومن المؤسسات الخاصة؟ عم بتلاحظوا بلش التجاوب؟
1: بلشنا نحن ندى أطلقنا المنصة هلأ، يعني أطلقناها من 4 أيام تقريبا، وعملنا فيديو صغير حلو كتير مؤثر كمان، وبلشنا أولا نعبي كأردني إلى علاقة بالناس اللي بدها تشتغل. هلأ خلال هالجولة الإعلامية عم نطلب من المؤسسات والأفراد إنهم يفوتوا على هالمنصة، ويمكن رح يكون في خطوات تانية عملية أكتر بلكي متعاطى مع مثلا جمعية الصناعيين مع كتير من المجموعات الاقتصادية حتى إنه يحطوا هالمنصة. طبعا أنا عندي زيارات ل يعني معالي وزير الإعلام، وزارة الشؤون، وزير الشؤون، تنمية إدارية، الهيئة العليا للإغاثة، نشوف كيف نتعاون نحط هالمنصة جديا يعني على سكة العمل إذا بدك.
0: إن شاء الله بتكون
1: هيك. من خلالك بدي أدعي الحقيقة المؤسسات أو الأفراد اللي بدهم يستعينوا بعمال من بلدهم لبنانيين يستعينوا فيهم، إنه يحطوا كرامتنا albi.com يفوتوا على المنصة ويشوفوا يعني شو متوفر ويقدروا يساعدوا يعني كمان.
0: هيدا عنوان المنصة إذا حدا بده يفوت.
1: صح، كرامتنا مثل ما بلفظها albi.com.
0: أنا بدي أتمنى أول شيء إنه كل إنسان فقد عمله تكون فرصة لإله هالمنصة تيرجع يلاقي عمل ويحفظ كرامته وكرامة عائلته. وبدي أقول لك الله يقويك بكل الأعمال الإنسانية اللي عم بتقومي فيها ريميا النعمة. ما رح أخريك، بعرفك هلأ بدك تفوتي على استوديو على التلفزيون. يلا بدعي المشاهدين كمان يكملوا معك على شاشتنا، شاشة تلفزيون لبنان.
1: شكرا ندى، شكرا، محبتي للجميع كمان. صوت لبنان،
0: صوت كل لبنان.

0: قبل ما نروح لكاذب مش كاذب مع محمود غزيل، خبر الودايع لفتني اليوم، الودائع غير المؤهلة لكل يلي حط مصاري حولهم من الليرة للدولار بعد 17-20 الأول. عمين حكى بإمكانية شطب هالودايع، وهالودايع مسميينها ودائع غير مؤهلة. مصرف لبنان مسميها ودائع غير مؤهلة، تشمل الودايع بالليرة يلي تم تحويلها للدولار بعد 17-20 الأول 2019، واستفادوا من خلالها فوائد مرتفعة حصلوا عليها المودعين، إضافة إلى حسابات مرتبطة لحظة عادة التداول بإمكانية شطب الودائع غير المؤهلة من قبل مصرف لبنان، والتي تشمل الودايع بالليرة اللبنانية اللي تم تحويلها بعد 17-20، وتشمل أيضا الفوائد المرتفعة التي حصل عليها المودعون، إضافة إلى الحسابات المرتبطة بعمليات تبييض أموال أو فساد أو أموال غير مشروعة.
1: اشتغلت وجمعت تصار قرشك الأبيض معك، ولما صار يومك الأسود طلع ما معك.
0: هيدي كلها اسمها ودايع غير مؤهلة.

0: إذا معك أو ما معك مثل بعضها. بنروح على محمود غزايل. كاذب مش كاذب؟
1: كاذب مش كاذب.
2: من بعد الهزة يلي ضربت مصر شفنا رواية بتقول إنه الهزة كانت نتيجة إنه الأرض عم تنضغط كل يوم من وراء كماشة الغلاف المغناطيسي يلي عم يضغط أكتر وأكتر، وعم تنتشر مع هيدي الأقاويل صور بيانية ورسوم علمية بتخلي الواحد فعلا ينقز ويتذكر الهزات الكبيرة يلي ضربت المنطقة بالسنين الماضية. الحكي بيقول انه القارة الافريقية عم تتحرك للشمال وعم تضرب مع منطقة الشرق الاوسط ودول الشام والجوار، وهيدا رح يسبب بزلازل وبراكين اكثر بالايام الجاية. بهيدي المنشورات بالذات كان فيهم مجموعة من الصور والبيانات العلمية، دقيت فيهم وحدة وحدة وللمفاجأة طلعوا كلهم صور حقيقية، صور وبيانات للغلاف المغناطيسي للأرض والرياح الشمسية والتأثير علينا، والبيانات مأخوذة بالأيام القليلة الماضية. صح هودي المعلومات هن حقيقية، ولكن معناتهم مختلف تماما، لأنه هيدي الصور هي نماذج محاكاة علمية منشوف فيها كيف الغلاف المغناطيسي بين القطب الشمالي والجنوبي بيتفاعل وبيحمل كرة

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. أنا وروي جابور بشكركم. اللقاء بيتجدد بكرة الخميس على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 10:15 من صوت كل

0: Lubnan. أهلا بكم. في روما انطلقت نقاشات اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وكانت اجتماعات أمس قد اختتمت من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. ومن قصر بعبدة يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون سير المفاوضات في روما إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري المواكب. وفي نشاط بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر لعمل السفارة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت وتفجيرا أيضا في زوتر الشرقية، كما نفذ أعمال تجريف عند أطراف بلدة كفر شوبة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة في عين التينة. أمنيا، أعلنت أمن الدولة توقيف شبكة تبيع ذهبا مزيفا في الشمال.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بأنهم هاجموا سفينة في البحر الأحمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. يواصل الذهب الارتفاع في المعاملات الفورية، حيث صعد بنحو 2% إلى 4,353.6 دولار للأونصة، كما ارتفعت الفضة 3% إلى 61.27 دولار للأونصة. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أهلاً وسهلاً بكم وبكنا. نناقش اليوم الهجوم الذي وقع يوم السبت 25 يوليو تموز على هامش احتفالات كريستوفر ستريت داي في برلين، وهي احتفالات داعمة لحقوق مجتمع الميم عين. أسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصاً. السلطات الألمانية وصفته بالهجوم الإرهابي الإسلاموي، أما المشتبه به وهو ألماني من أصول لبنانية قتل خلال محاولة الشرطة توقيفه يوم الأحد. المعلومات المتوفرة حتى الآن أنه كان معروف لدى السلطات بسبب سوابق جنائية وصلات أيضاً سابقة بداعش الإرهابية. الهجوم خلف صدمة وحزن وخوف، خاصة داخل مجتمع الميم عين. عشان هيك اليوم نستضيف أشخاص من مجتمع الميم عين شاركوا في الاحتفالات وعاشوا تداعيات الحادثة، لنسأل كيف حالهم اليوم، أيضاً كيف أثر هذا الهجوم على شعورهم بالأمان. كمان أيضاً في نقاش داخل المجتمع الألماني وفي أسئلة مختلفة، كيف يمكن مواجهة رهاب المثلية بوضوح من دون تعميم المسؤولية على المسلمين أو استغلال الحادثة لنشر العنصرية خاصة من اليمين المتطرف. في أسئلة مختلفة أخرى أيضاً رح نسألها خلال الحلقة. لذلك أرحب بضيوفي وضيفاتي، وسعيد أن تشارك معنا اليوم طالبة سودانية مقيمة في ألمانيا وكانت متواجدة في مسيرة التسي اس دي كريستوفر ستريت داي أثناء الهجوم، وتقول: لست خائفة من الاعتداء علي كعابرة جندرية فقط، بل من موجات الكراهية التي قد تستهدفني كمسلمة عربية أيضا. أهلا وسهلا بك كايلي.
1: أهلا جعفر. أول إشي بدي أحكي لك شكرا
0: فيكي، رح أعرف على علي
1: وبعدين. يس أوكي سوري،
0: سحبت كل إشي جوفرت.
1: يس بس بدي أحكي لك شكرا لأنه إحنا اليوم موجودين عشان هذا البرنامج بيعطينا البلاتفورم اللي بنقدر نعبر فيه عن رأينا بشكل صريح ودايركت بدون ما نحس إنه نحن ما عنا المساحة اللي نقدر نشارك فيها كيف إحنا بنحس تجاه هذا الموضوع.
0: أهلا وسهلا فيكي، والبرنامج هو مساحة لحتى فعلا تعبروا عن رأيكم شعوركم اليوم في خلال الحلقة. وسعيد أن أرحب بصانع محتوى ألماني من أصل لبناني فلسطيني كان أيضا متواجد في مسيرة السي اس دي، ويقول: بصفتي شابا عربيا مثليا ولدت في أسرة مسلمة، أخشى اليوم ليس فقط من رهاب المثلية بل أيضا الإسلاموفوبيا واستغلال اليمين المتطرف لقضيتي. أهلا بك علي درويش.
2: شكرا.
0: وسعيد أن أرحب أيضا بفنان استعراضي سوري مقيم هنا في ألمانيا في برلين، وهو ناشط داعم لمجتمع الميم عين من خلفيات مهاجرة، ويقول: لن نسمح لخطابات الكراهية اليمينية المتطرفة بتطبيع العنف والتحريض ضدنا كمجتمع ميم عين عربي. أهلا وسهلا بك الدرويش.
2: أهلا فيك.
0: إذن أهلا وسهلا بكل ضيوفي. علي، كنت أنت مشارك وعشت لحظات خوف، لحظات قلق. شو أصعب شعور وموقف كان عندك إياه لما عرفت بالهجوم؟
3: شكرا على دعوتي. أنا كنت مع أصدقاء لي ولحسن حظنا أننا قررنا قبل 20 دقيقة أن نغادر السي اس دي، وغادرنا وأكلنا ولم نشغل هواتفنا، وفجأة وصلتنا اتصالات بعد 30 دقيقة تقريبا. سألنا أصدقاؤنا كيف حالنا وسألنا ما الذي حدث، ثم بحثنا و أصبنا بصدمة.
0: كيف كان الشعور اللي عندك قبل حظيت لما عرفت؟ خاصة أنك كنت موجود قبل.
3: كنت في حالة صدمة. كنا أربعة نجلس مع بعضنا البعض، لم نتكلم أبدا. كان لدينا 1000 فكرة في رأسنا. كنا للتو هناك وكان يمكن أن نصاب نحن. ما الذي حصل؟ هل كان حادث؟ هل كان هجوم إرهابي؟ هل قتل ناس؟ أتمنى أن لا يكون هناك قتلى وجرحى. هذا ما شعرت به.
0: لما منشوف أنت شو كتبت، عبرت عن السوشيال ميديا، كتبت: قلبي مع جميع المتضررين، ابقوا فخورين، ابقوا مرئيين، لا تدعوا الخوف أبدا يسلبكم حقكم في الوجود والحب. شو قصدك باللي كتبته؟ ليه قررت انك تكتب هذا الامر؟
3: نحن عملنا المنشيت وقررنا أن نكتب هذا الشيء لأنه للأسف هناك كراهية تزيد في هذا العالم تحكم العالم. لدينا تجارب يعني تؤدي إلى الغضب، وهناك يعني متطرفون يمينيون يساريون إسلاميون وما إلى ذلك. بالنسبة لي ولكل أصدقائي يعني يوم سي اس دي هو يوم للحب للمساواة والتعايش المشترك، وبالتالي نحن مقتنعون تماما بأن الحب سينتصر ولن نفقد الأمل.
0: علي يفقد الأمل، هل خليك ما حدث درويش أنك تفقد أمل أو تقلق أو تخوف؟
2: لكون صريح معك، من فترة منيحة أنا فاقد الأمل من كذا ناحية. كتير نحن عم نشتغل بأوساطنا العربية، حتى إن كان يعني بألمانيا وبرا ألمانيا، تجاه المساواة. بس للأسف من فترة، يعني هذا الموضوع ما بس حدث هيدا السبت، نحن غاضبين ونحن مقهورين من زمان. بس بالنسبة لي الأمل عم بفقده أكتر وأكتر.
0: ليه؟ شو اللي عم خفيك ليه؟
2: لأنه
0: تغير. ليه بهالفترة عم تفقد الأمل؟
2: بعتقد هاي الفترة عم بفقد الأمل أكتر لأنه أي شيء عم نحاول نسويه عم يجابه الكره أو عم يجابه القوانين اللي ضدنا. أي شيء عم نحاول نحسنه من ناحية كمجتمع، يعني عم نحكي نحن بس كمجتمع ميم عين داخل أوروبا، دائما عم نلاقي الصد الصد الصد. وهيك أحداث يعني مثل اللي صار رح يأثر كتير بشكل سلبي علينا. بالضبط
0: عليك أنت شخصيا، قلبك شو حكى؟ قلبك شو قال؟
2: أول شيء الخوف، يعني امتلى كل جسمي، قلبي بلش يرجف لأني أنا مو بس عن نفسي كنت مصاب، بس كتير من أصحابي كانوا بالسي اس تي، كتير من الأرتست من الفنانين تعولي كانوا عم يشتغلوا بالسي اس تي. بلشنا يعني حالة الذعر أكيد، والصدمة، يعني كلنا عم نحكي عن موضوع الصدمة، بس هلا المهم أكتر نحط هدول المشاعر على شوي على جنب، ونفكر كيف ممكن نجابه الكره ويكون صوتنا أعلى وأقوى من الكومنتات او من التعليقات، كل الكره اللي عم راح نجاوبه عليه من كذا طرف. يعني هذا الموضوع له طبقات كتيرة، ونحن اشخاص مختلفين من هويات وبلدان مختلفه، فكتير له طبقات، هذا لازم نداري.
0: كايلي، ايضا إلى جانب علي ودرويش كنت مشاركة، وفي هذا البوست عنك قلتي لكل شخص لسه بيحكي أنه المثلية أو كون الشخص ترانس هو خيار، خلينا نفكر للحظة، لو كان فعلا خيار، مين الإنسان العاقل اللي بيختار طريق فيه كل هذا الخوف والتمييز والكراهية والرفض؟ فيك تشرحي لي أكتر؟ أنت عبرتي من خلال هذا البوست، أو كان أيضا من فيديو كان عندك، فشو كان بدك تقولي؟
1: فكرتي هي انه احنا دائما كمجتمع ميم عين، كل الناس بس تيجي تهاجمنا بتحكي لنا انه انتوا اخترتوا هذا الطريق، انت اخترتي انك تكوني ترانس، انت اخترت انك تكون مثلي. فانا دائما هو سؤالي اللي بساله لاصحابي، اللي بساله لاهلي، بساله لكل الناس، لمدرسيني، للاشخاص اللي كنت متعوده اني اخذ منهم علم ومعلومات، مين الانسان العاقل اللي راح يختار يعيش حياه زي هيك؟ كنا بنعرف انه تقبل الذات والتصالح مع الميول هو مو إشي سهل، فليش أنا أحكم على نفسي وعلى حياتي إني أكون عايشة بهذه الطريقة اللي الناس بيفرضوا علينا إنه هي اختيارنا؟
0: ولما كنت الآن بـ تيزدي وشاركتي وصار هيدا الهجوم، شو الأفكار اللي كان عندك إياها لحظتها؟ شو اللي دار ببالك؟
1: اللي دار ببالي إنه الإشي اللي صار خلاني كتير أرجع لأماكن وأتذكر أشياء من أول ما جيت على ألمانيا أنا كنت بحاول إني أهرب منها أو بحاول إني أعالجها أو أداركها. منها الشعور بالأمان، منها إني أكون موجودة بمكان بسمح لي إني أظهر وأعبر عن نفسي بدون ما يكون عندي الخوف إني ممكن بيوم الأيام أخسر حياتي فقط لإني حكيت إنه أنا ترانس وأنا عندي حقوق وأنا بطالب بهاي الحقوق. فكنت كتير خايفة، كنت موجودة أنا وخطيبي عند الستيج بالضبط، بعدين شفنا النوت طلعت على السكرين إنه لازم تتركوا المكان، لازم ترجعوا على البيت. ما كنا فاهمين إيش اللي صار لإنه كل إشي صار فجأة وكل الناس بلشت تمشي باتجاه بعض وكثير الإشي كان غير منظم ومرعب. السيارة كانت موجودة بمكان شوي بعيد عن البراندنبورغ تور، مشينا لعند السيارة، ركبنا بالسيارة، بعدين فتحت تليفوني بطلع على الأخبار، فجأة بطلع لي إنه أول إشي شفته بس فتحت السوشيال ميديا إنه صارت عملية دهس بمكان قريب من احتفالات شهر الفخر أو البرايد. إحنا الاثنين كنا سبيتلش طول الطريق، إحنا راجعين على البيت مو عارفين إيش نحكي، لأنه إحنا طلعنا عشان نورجي حبنا للناس، عشان أورجي my sisters إنه إذا أنتي ترانس أنتي لسه بتقدري إنك تتزوجي، بتقدري إنك تعملي عائلة، بتقدري إنك تلاقي الحب. بس وأنا راجع على البيت بالطريق قاعد عم بفكر هل هذا الحكي صح؟ هل عن جد ستيل أنا لازم أضلي أوصل هاي الفكرة ولا هاي الفكرة ضاعت؟ فهذا هو الإشي اللي كنت حاسة فيه.
0: هل هل هل فكرتوا يعني اليوم المعلومات المتوفرة إنه هو بينتمي أو عنده صلات بتطرف إسلاموي؟ هل فكرتوا ليه قرر يكون بتسيزدي؟ هل هيدا نقاش صار؟ لأنه الدوافع تاع المشبه به اليوم حتى الآن ما معروفة، في تكهنات مربوطة فيها بس الدوافع منا من رسمية ما فيها. هل فكرتوا بهذا الأمر؟
1: فكرت فيه، واستنتاجي كان إنه هدول الناس بدهم يزرعوا الخوف فينا، بدهم يورجونا إنه ما رح نخليكم تطلعوا، ما رح نخليكم تعيشوا، رح نمنع أسلوب حياتكم ورح نورجيكم إنه نحن ستيل بنقدر نقمعكم وبنقدر نسلب حريتكم اللي أنتوا طول عمركم كنتوا عم بتحاولوا إنكم توصلوا إلها. فعشان هيك بعد ما أعطيت لنفسي المجال إني أحزن، رجعت فكرت قلت إنه هم عم بيحاولوا إنهم يقتلونا، عم بيحاولوا إنهم يقمعوا وجودنا، يقمعوا فكرة إنه نحن بدنا نطالب بحرياتنا، بس هم ما بيعرف إنه هذا الإشي رح يخلينا أقوياء أكتر.
0: لما تقولي هم من أصدق، لما تقولي نحن من أصدق،
1: أنا لما أحكي نحن بقصد مجتمع الكويري أو المجتمع اللي بدافع بشكل عام عن حقوق مجتمع الميم عين، ولما أحكي هم أنا بقصد كل شخص عنده جواته كراهية اتجاه المثليين أو اتجاه مجتمع الميم عين أو اتجاه أي إنسان بهذا العالم، بغض النظر إيش كان دينه، بغض النظر إيش كان توجهه، لأنه إحنا بنعرف إنه الكراهية ما إلها دين، والكراهية ممكن تكون موجود عند أي حدا، ممكن تكون موجودة بكل الثقافات، حتى بالثقافات الأجنبية، حتى بالثقافات الأوروبية وأيضا في الثقافات العربية.
4: Ich muss ehrlich gestehen,
3: علي أن أعترف وبصراحة أن فكرتي الأولى كانت لا تكن إسلامويا، لأني خفت ما الذي سيحصل بعد الحادث. كل الذين يسمعون ويرون الآن الإسلاموي العنصري هو إنسان متطرف ولا يفهم إما أن هناك أناس يريدون أن يعيشوا كما يريدون. إذن أنا أدين كل العنصريين، كل الإسلامويين. إذن الفكرة الأولى التي خطرت ببالي أن هذا الإنسان مسكون بالكراهية، لربما تربى بشكل معين، لربما عاش في مجتمع معين وكان به مرفوضا، ولربما يشرب الكحول ويفعل أشياء يعتبرها بالنسبة له خطأ وغير مقبول دينيا. هؤلاء يعني يؤمنون بالله ويعني يأخذون يريدون أن يمثلوا الله.
0: كيف الشعور بيكون عندك علي لما تعرف أنه في شخص رافضك لإلك كونك أنت عندك هوية جندرية معينة أو عندك عيون عندك ميول جنسي أنك مثلي. كيف كيف كيف حالتك بتكون؟
5: اليوم علي أن أقول أن هذا الأمر لا يهمني لأني تمرنت طوال حياتي. أنا أرفض لأني مثلي، لأني أصولي فلسطينية، لأن عائلتي ليست من ألمانيا وما إلى ذلك، ولأني شرطي. إذن أنا يعني تمرنت خلال حياتي لواجه هذا الرفض. أنا لا أرفض لأني علي، إنما لأن الناس لديهم تجربة سيئة مع المثلية، مع الشرطة، مع الفلسطينيين أو مع المسلمين أو العرب.
0: جزء من نوع من العنصرية.
5: بالضبط،
3: عنصرية وتمييز. وأتمنى أن يفهم هؤلاء الناس أنهم هم أيضا ضحايا لأسباب أخرى. هم يعيشون التمييز ولكن لا يشعرون بالتعاطف، وأنا لا أفهم ذلك حتى اليوم.
0: هويات مختلفة اليوم بتحملها وبتحملوها أنتوا كلكم، أوكي؟ في يلي بو بسموها الانترسكشنال ريسيزم أو ديسكريميناشن، يلي هي من ناحية الهوية الجندرية، الهوية أيضا الإثنية، المهاجرين، الدين، فأكثر من واحدة. لإلك درويش إنك تحمل هذه الهويات المختلفة يلي عم تتعرض لعنصرية وتمييز كونك بتحملها، كيف حالتك بتكون؟
2: دائما في حالة خوف، لأنه وين ما رحت مثل ما كان عم يحكي علي، وين ما راح الشخص مثلي في
0: بتعرف عن نفسك. شو الهويات المختلفة اللي بتعرف فيها عن نفسك أنت؟
2: سؤال صعب صراحة أنا جاوب عليه، لأني مثل ما عم نحكي عن جد في كتير طبقات لنفسي. أحياناً بعرف عن نفسي كسوري، أحياناً بعرف عن نفسي للأسف كلاجئ، لأنه هي يعني مثل status. أحياناً بعرف عن نفسي كعربي، أحياناً لا، لأنه عندي كمان تروما من مجتمعي العربي. أنا هربت من سوريا لسبب معين، أنا هربت لحتى دور على أمان، هربت لحتى ابني حياتي. فبكتير من مواقف ما بعرف أعبر عن عن عن هويتي بالطريقة عن جد بتوصفني. الشيء الوحيد اللي أنا بتمسك فيه هو الفن اللي أنا يعني بحطه على المسرح، أو طريقتي بالنضال الكويري هي عن طريق المسرح أو عن طريق الفن اللي بعمله. فبعبر عن نفسي كفنان، بعبر عن نفسي كمناضل لحقوقنا. بس حتى هيدي النقطة أحياناً ناس بتجابها، لأني للأسف كمان بمجتمعاتنا إن كان عربية أو الأوروبية وحتى المجتمعات الكويرية العربية، معظم الناس عندهم مثل هوية، رسموا هوية بدماغهم عن الأشخاص، وإذا ما انطبقت هاي الهوية نفسها بالدماغ بيصدوك كمان. وهذا الشيء كمان جابهته أنا، يعني أحياناً كيف؟ صعب.
0: كيف واجهته؟
2: كمان بالرفض، يعني بالرفض أو بالتشهير عن طريق إنه لا، هذا الشخص ما بيمثلنا مثلا، مع إنه أنا ما سألت ولا بدي إنه مثل حدا. أنا بمثل نفسي، بمثل فني، وعن طريق المسرح ممكن مثل بعض الناس، مو كل الناس. فهيدي الازدواجية أحياناً حتى بمجتمعنا، المجتمع الميم عين موجود يعني.
0: اللي بتحكوه هلأ كلكم، اللي هو تجربة أنه بتواجهوا خطاب كراهية، بتواجهوا أيضاً رهاب مثلية بسبب أنتوا مثل ما أنتوا. في تقرير عملناه نحن عن معك علي لنشوف الأمثلة العملية كيف موجودة في خطاب الكراهية ورهاب المثلية. في تقرير بعد ما صار الهجوم الإرهابي اللي حدث، كنت موجود معنا بتقرير، حكيت إنه عن شعورك، عن رأيك. وعلى هذا التقرير إجا تعليقات فيها خطاب كراهية. خلينا نشوف هيدا التقرير وربما أيضا شو الحل لمكافحة رهاب المثلية أو خطاب الكراهية.
6: صار في تجريد للإنسانية وتبرير للقتل. عبارة التعليقات عم فكر إنه قدير في شباب وصبايا هلأ حاليا ببيتهم لوحدهم عم بيقروا هالتعليقات ما عندهم حدا يحكوا معه أو يشكوله. عم فكر قدير ممكن يكون تأثير على صحتهم النفسية كتير عالي وقدير ممكن يحسوا حالهم معزولين. في مسؤولية على رجال الدين من كل الطوائف من كل الأديان. في مسؤولية على رجال الدين بخطاب الكراهية. بس لازم يكونوا واعيين هلأ إنه بالوضع اللي نحن فيه صار عندهم مسؤولية إنسانية تجاه محاربة خطاب الكراهية. عم نحكي إنه في أشخاص بلشت تقتل المثليين. لازم يصير محاسبة هون وسائل التواصل الاجتماعي. هيدي مسؤولية إنسانية وأخلاقية بتقع على شركات التواصل الاجتماعي. أولاً لازم تطبق وتكون صارمة ضد خطاب الكراهية. ضد أي فئة من الفئات. خلق مساحات مشتركة للحوار بين الأشخاص. والنقاش ونحكي بالاختلاف بطريقة حضارية من دون تحريض.
0: شفنا هذا التقرير وشفنا التعليقات المختلفة. البعض منا ما بنعرضها لأنه فيها خطاب كراهية وفيها رهاب مثلية. لا ينبغي للكراهية والعنف أبدا أن يقررا ما إذا كان بإمكان الناس أن يعيشوا حياتهم بأمان وحرية. وأيضا إذا حدث هذا النقاش داخل المجتمع الألماني رح يكون في رأي أيضا موجود ماذا عن الكراهية والرفض الذي يأتي من قبل البعض من المسلمين أو البعض من داخل المجتمع العربي. لأنه في نقاش لحدث أنه جرائم الكراهية الموجودة اليوم ضد مجتمع الميم الأعلى حسب الأرقام هي 2377 جريمة وقعت في 2025 من بينها 2070 جريمة مرتبطة بالتوجه الجنسي 1294 جريمة مرتبطة بالتنوع الجندري. هذه اللي صارت ضد مجتمع الميم وقد تصنف الجريمة الواحدة ضمن الفئتين وارتفع عدد الجرائم بنسبة 12.8 مقارنة بعام 2024. هلأ السؤال من الدوافع يعني هون شفنا الأرقام عشان المتابعين أيضا لكن شو الدوافع؟ 870 جريمة بدوافع يمينية حسب التصنيف 72 جريمة بدوافع أيديولوجية أجنبية و56 جريمة بدوافع أيديولوجية دينية و33 بدوافع يسارية و1039 جريمة غير مصنفة أيديولوجيا حاليا. ليه عرضت لهذا الموضوع؟ لأنه بالبداية سألت أنه اليوم كيف بدك تناقش موضوع رهاب المثلية موجود داخل بعض الأوساط من المجتمع الإسلامي هنا لا يمكن تعميم دون أن يتم استغلالها من قبل اليمين المتطرف ويصير في عنصرية اتجاه المسلمين تجاه المهاجرين.
1: نعم بس بدي أحكي شغلة أنا هذا هو اللي كنت بقصده إنه لو أغلب الناس اللي هم بنتموا لهذا المجتمع فعلياً عندهم الخيار إنهم يختاروا ميولهم أو يختاروا توجههم الجنسي أو الجندري ما في حدا رح يختار هاي الحياة لأنه إحنا كل يوم بنصحى نهاجم لأنه نحنا كويرز ونهاجم لأنه نحنا مهاجرين ونهاجم لأنه نحنا عرب ونهاجم لأنه نحنا مسلمين وأنا أهاجم لأنه أنا لون بشرتي مختلف. فكمية الأفكار السوداوية اللي بتحيط فيها شخصياً كل يوم بسبب هاي المواضيع لا توصف لدرجة أنه أنا وصلت لمرحلة أنه أقل نشاطات بدي أعملها بيومي زي أني أروح على الجيم زي كأني أطلع أسهر مع أصحابي لازم قطعاً كل يوم أنا أتعرض لموقف سيء بواحد من هدول نعم صحيح بواحد من هدول الأشياء اللي ذكرتهم. وشغلة كمان برضو بدي أذكرها أنه رغم أنه العرب بيهاجمونا كتير بس
0: البعض,
1: مش البعض من العرب بيهاجمونا كتير صحيح بس هم مش بس أيضاً عرب هم أيضاً بعض من أشخاص المجتمع الأوروبي الألمانيين أو الأوروبيين بشكل
0: كما
1: عام
0: شفنا في
1: كما شفنا
0: في من اليمين المتطرف
1: exactly.
0: في دوافع من إيديولوجية خارجية في دوافع
1: صحيح.
0: دينية
1: صحيح صحيح هدول الأشخاص هم إحنا كمان نتعرض لهجوم منهم. فبالتالي اللي بزعجني بهذا الموضوع هي فكرة التعميم إنه نحنا كل من يجي بدنا نوصف حدث مأساوي أو شغلة في المجتمع نحنا مو راضين عنها يا إما بدنا نوصمها أو نوصلها بالعرب المجتمع العربي أو إنها بدنا نوصلها بالإسلام.
0: طب كيف بدكم تناقشوا فيها؟ يعني هون نحن عندنا السؤال مرتين، كيف بدنا نناقش فيها؟ هل بتقولوا طيب بلا ما نحكي هلا عن اللي عم يحصل داخل الكوميونتي من قبل البعض من المجتمع الإسلامي والعربي عشان ما يتم استغلاله، ولا بتقولوا لا لازم نحكي عن هذا الرهاب المثلية الموجود داخل الوسط من قبل البعض بين المسلمين والعرب، وأيضا لازم نحكي عن رهاب المثلية الموجود من اليمين المتطرف، ولا بتقولوا أو عشان ما يتم استغلاله؟
7: لاوب Ich mach's kurz zu deiner Frage. Es ist sogar
3: باختصار, الأمر بسيط. بغض النظر عما نقول سيكون هناك كراهية ونقد. لماذا؟ المجتمع المسلم لا يريد التعميم وهو يعتبر ذلك هجوما عليه. عندما نرى ذلك هو ليس هجوم على المجتمع المسلم. والدتي مسلمة، أصدقاء مسلمين، وهناك مسلمين كثيرون. يعني أيضا المجتمع الميم بإمكاني أن أنتقد أشياء تخص مجتمع الميم، وبالتالي سيشعر هذا المجتمع ب أنه مهاجم، لأن هؤلاء يعني لا يفكرون بالمجتمع بالتنوع الموجود، ولا يوجد نقاش صريح عن هذه المواضيع. الحل لابد أن نتحدث عن هذه الأمور وأن نكون صريحين مع بعضنا البعض.
2: ممكن أنا أقول مقولة اللي هي الناس اللي تتعرض للألم رح تألم غيرها، وبالتالي الكثير من المسلمين لأنه ما شافوا أي مساحة لحتى يعبروا عن نفسهم أو لحتى يعبروا عن
0: حاجياتهم، عن تجربتهم،
2: حاجياتهم أو عن أي ديسكريمينيشن، يعني عم
0: يتعرضوا لها وعي عنصري يتعرضوا لها
2: لهالسبب. دائما المواجهة تكون أول حركة، أو دائما يكون الهجوم هو أول حركة، لأنه ما حدا عم يسمع. وأنا بوافق الرأي مباشرة أنه لازم يكون في حوارات بين بعض، لأنه
0: حوارات ليه؟
2: حوارات لأنه ما في حدا عم يسمع للتاني. كلياتنا عم نكون بقوقعتنا، كلياتنا عم نكون بمساحاتنا الآمنة، وهذا الشيء صح. نحن ككويريين عم من حارب لمساحاتنا الآمنة، بس بنفس الوقت ممكن هذا الشيء أنا بالنسبة لي شو بفكر عم يأذينا، لأنه عم ننغلق أكتر وأكتر على أنفسنا. بنفس الموضوع المسلمين أو اليمينيين المتطرفين الألمان أو الأوروبيين كمان عم ينغلقوا بمساحاتهم، وما عم يكون في تبادل ولا حوار ولا أي نوع من التفاهم. وهون أنا بشوف لجاوب على سؤالك أنه لازم يكون في حوارات بلا ما تكون مشحونة بالحقد.
0: يلي بيلعب دور إذا نظرنا اليوم يعني المجتمع اليوم هنا في الألماني عم بيواجه البعض من المجتمع الكويري عم بيواجه رهاب المثلية. القانون في المجتمع الألماني بيعطي الحقوق الكاملة للمجتمع الميم عين. إذا انتقلنا على سبيل المثال للمنطقة العربية رح يكون في هناك القوانين ما زالت تجرم. يعني إذا أنتوا اليوم عايشين بالمنطقة العربية رح تشوفوا أنه القوانين ما زالت تجرم. خلينا نشوف بعض هذه القوانين. إذا نظرنا لمنظمة العفو الدولية حقوق أفراد مجتمع الميم عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كثير من دول المنطقة استمر القبض على أفراد ومحاكمتهم بسبب ميولهم الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم، وصدرت بحقهم أحكام قاسية بسبب إقامة علاقات جنسية مثلية بالتراضي. إذا نظرنا لبلدان مختلفة، في السعودية بنشوف أنه ما بيوجد قانون عقوبات مدني منظم قضايا التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، وتطبق أحكام الشريعة تشمل عقوبات السجن والجلد وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات. إذا نظرنا أيضا إلى اليمن على سبيل المثال، أيضا بجرم القانون العقوبات اليمني للعلاقات المثلية. إذا نظرنا لبلدان أخرى إذا شفنا السودان عقوبات الممارسات الجنسية المثلية قد تصل إلى السجن المؤبد. فيكن تقروا كل هذه المعلومات عنا على الصفحة. موريتانيا أيضا المادة 308 من قانون العقوبات الموريتاني تنص على عقوبة الإعدام للرجال. إذا نظرنا إلى العراق أيضا تم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بشكل صريح عبر تعديل قانون أقر عام 2024 على قانون مكافحة البغاء وبسموه بالقانون عندهم شذوذ الجنسي، وهي بحد ذاتها عبارة فيها رهاب للمثلية رقم 8 لسنة 1988. إذا منشوف أيضا قوانين أخرى الجرافيك كمان، إذا حكينا عن قوانين والأردن أيضا في استهداف لمجتمع الميم عين رغم إلغاء القانون تجريم المثلية الجنسية كما عم نشوف، وفي سوريا العلاقات الجنسية المثلية مجرمة، ما يوجد نص صريح بجرم المثلية الجنسية. طبعا أنا عديت عليهم في بسرعة بس ممكن قراءتهم إذا بدكم. معظم هذه القوانين مستمدة اليوم من الشريعة الإسلامية، يعني معظم القوانين المنطقة العربية. هذا الحوار يلي نحن اليوم موجودين فيه لا يفترض وجود موقف ديني إسلامي واحد أو موحد تجاه قضايا مجتمع الميم عين، بل ينطلق من أنه داخل الفكر الإسلامي في تنوع في الاجتهادات والتفسيرات. هيك رح ينضم الآن إلينا البروفيسور مهند خرشيد، وهو مدير مركز اللاهوت الإسلامي في جامعة مينستر هنا في ألمانيا، وسنستمع إلى وجهة نظره

0: الجدير بالذكر أنه هو ليس الصوت الوحيد أو الممثل عن جميع المسلمين، إنما بيعبر عن دراساته ووجهة نظره يلي هو قام فيها، وهو ليس صوت للجميع. عم بذكر هذا الأمر لأنه في هذا النقاش في وجهات نظر مختلفة وفي رفض، لذلك نستمع اليوم إليه. مهند، أهلا وسهلا وبوجودك معنا. أنت اليوم بتدعي إلى قراءة إسلامية بتعتبر الرحمة والكرامة ورحمة وكرامة الإنسان هي الأساس في التعامل معه، وبتفسر إن إذن أنه استمرار خطاب ديني بيرفض المثليين يلي اليوم موجود قد يتحول البعض منه لرهاب للمثلية على المجتمع الميم عين، وأيضا خطاب كراهية. سؤالي لإلك، ليه أنت خلافا للكثير والكثير الكثير من علماء الدين الإسلامي بتقول أنه المثلية مسموحة بالدين الإسلامي؟
1: لأني بعيش في مجتمع في ألمانيا، مجتمع يقبل التعددية حتى يشجع على التعددية، ونحن كأقلية مسلمة في ألمانيا مستفيدين جدا من هذه التعددية. ففي أكثر من 2000 مسجد للمسلمين في ألمانيا، في تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية، ممكن تصبح وزير، ممكن تصبح رئيس الدولة أصلاً حتى في ألمانيا كمسلم، وأمور كثيرة. هاي كلها بسبب أنه التعددية مفتوحة، ومش بس أنه مسموح فيها بل تشجع.
0: بس مهند، إذا بقينا عند موضوع المثلية الجنسية، أنت اليوم كبروفيسور للديانة الإسلام في جامعة مينستر، على ماذا تستند عندما تقول أنه لا، المثلية الجنسية مسموح بها بالدين؟
1: الدين الإسلامي على النصوص الإسلامية نفسها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه آية قرآنية مفتاحية، يعني بتعطي مفتاح كل رسالة محمدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه هو رسالة رحمة للعالمين وتكريم بني آدم في القرآن الكريم. وهناك قصة جميلة، يعني بالقرآن قصة خلق آدم، لما طلب رب العالمين من الملائكة أنه تسجد لآدم سجدوا، إلا واحد رفض بحجة أنه مختلف عنه، قال أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرفض الآخر لأنه مختلف، فهذا اللي كان تابع ل يعني هذه المكان الملائكي أصبح هو إبليس، أصبح شيطان.
0: طيب بس ماذا عن غالبية التفسيرات داخل الدين الإسلامي يلي بتقول عنها أنه هي مرفوضة؟ على سبيل المثال، إذا شفنا الآن دار الإفتاء المصرية، بيتمسك المسلمين بموقفهم القائل بتجريم المثلية الجنسية، بتحريم تصحيح بموقفهم القائل بتحريم المثلية الجنسية، ويعتقدون أن العواقب الوخيمة المترتبة عن تقنين هذا الذنب الكبير ستكون مدمرة للمجتمع ككل. وأيضا رقم 2، المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات تعد فيها المثلية الجنسية أمرا مسموحا به، عليهم أن يستنكروا هذا الفعل الذي يرونه محرما، كما أنهم ليسوا مكلفين بالحكم على الناس ولا بإجبارهم على ترك المعاصي أو سلوك الطريق المستقيم. ليس فقط في الدين الإسلامي، إذا نظرنا أيضا إلى الديانة المسيحية، موقف الكنيسة الأرثوذكسية، لا تستطيع الكنيسة الأرثوذكسية ولن تقوم بمباركة اتحادات الأشخاص من الجنس نفسه، كما هو الحال مع الزنا والعلاقات الجنسية. أيضا موقف الكنيسة الكاثوليكية، إذا شفنا الأفعال المثلية مضطربة في ذاتها وهي تتعارض مع القانون الطبيعي، لأنها تغلق الفعل الجنسي أمام إمكانية إنجاب الحياة ولا تنبع من تكامل عاطفي وجنسي حقيقي بين الرجل والمرأة، ولذلك لا يمكن الموافقة عليها أو إقرارها تحت أي ظرف من الظروف. اليوم أنتم كمشاركين ومشاركات من قبل المجتمع الميم عين، شو المطلب الأساسي يلي عندكم إياه؟ درويش.
2: أنا بس بدي أقول كايلي صراحة، أنا عم تحكي درر. شكرا. كل الأفكار هي اللي بالي أنت عم تحكيها، برافو. أنا من منطلقي بحب أقول للناس كلها اللي عم تسمعنا واللي عم تشوف الحوار، إنه أبدا ما يوقفوا عن محبة الآخرين لمجرد إنه هني هلا حاليا عم يحسوا بالاضطهاد أو بالخوف، مثل ما أنا خايف عم يحسوا بجميع شتى طرق الرفض.
0: يعني وجعكم واحد؟
2: وجعنا واحد، ومع ذلك لازم نجابه هيدا الوجع بحب أكتر، وبمنطلق إنه في لازم يعني خطوات تكون لتوعية أكتر. ومثل ما حكينا يعني في كتير شغلات عم تفوت ببعضها، وفي قصص ما رح نقدر نحكيها اليوم لأنه ما معنا وقت. بتمنى يكون في وقت أكتر لهيك حوارات صراحة، لأنه في كتير أمور ما قدرنا نتطرق لها. بس الأهم هلا إنه ما ننحصر، ما نرجع لورا، ما ينخفى صوتنا. ولهالسبب أنا اليوم هون، يعني الصوت الكويري العربي لازم يكون أعلى لحتى نضمن إنه ما يصير في مثل السنين اللي صارت اليمين المتطرف يفوز، الانتخابات يعني تطغي على مجتمعنا وعلى الكل. هذا الشيء اللي أنا بتمناه هلا،
0: إنه ضل الصوت مسموع. رح انتقل لكم اسمعكم، بس في شغلة لازم نسمعها اليوم بالحلبة. بدي انتقل للشارع، لأنه أنتوا اليوم بتعبروا عن المجتمع الميم عين، ولكن انتقلنا إلى الشارع لنستمع أيضا إلى أصوات مختلفة ومتعددة من الأصوات الجالية العربية هنا، ونسمع شو القلق والخوف يلي عندهم إياه حاليا نتيجة هذا الهجوم الإرهابي.
3: أنا مثلا دكتور عربي مسلم مستشفى، وزمايلي يعرفوني، فما أعتقد أنه بعد الحادث هذا زمايلي حتتغير معاملتهم معاي.
4: أنا بعتبر نفسي من الكوير كوميونيتي، من الطرف الألماني أنه في كعربية معتبريني أنا في خوف من عندي، ومن الطرف العربي أنا في خوف عندي كمان من الطرف المتطرف.
5: أنا مثلا بشتغل مع ألمان كل حياتي، هيدي القصص دائما أنا نفسي يعني بحس حالي بتخوف من الموضوع دائما، بقول لهم انه لانه انت ضايقك كإنسان، انا ضايقني كإنسان، وهذا الشخص يعد ملتي حسب ما انت بتشوفه. لهيك هذا الموضوع انا صايبني مرتين، واذا انت صايبك مره
6: بخوفني، مش بس علي، بخوفني على اولادي بالمستقبل انه يصير يقولوا اوسلندا، والاوسلندا وخصوصا المسلمين ارهاب.
7: يعني اخشى انه يصير علي مثلا عنصريه
8: وقت يصير هيك شيء. بنتمنى انه ما يكون مسلم، انه في عالم بده حجه على المسلمين لهالموضوع.
0: إذن كل شخص، الجدير بالذكر أنه كل شخص بيعبر عن وجهة نظره. في أسئلة أيضا أخرى سألناها، يلي هو شو الدور أيضا الداخل الجالية المسلم اللي لازم يصير، وأسئلة أخرى ممكن تتابعونا على صفحتنا أيضا مع الأسئلة هنا من الشارع في برلين والبعض من الجالية العربية. رجع انتقل على الاستوديو لأعرف، سمعنا القلق والتخوف اللي عنده إياه البعض، أنتوا لقلكم شو مطلب واحد أساسي باختصار؟
9: مطلبي هو رح يكون موجه لمجتمعي، مجتمع الميم عين، هو إنه قد ما تتحاربوا وقد ما يحاولوا إنهم يكسروكم، خليكم متذكرينكم أنتوا مصنوعين من حب، أنتوا جزء من هذا المجتمع، أنتوا أطباء، أنتوا محاميين، أنتوا دكاترة، أنتوا أشخاص بيساهموا بنمو هذا المجتمع زيكم زي كل الناس التانيين. فسلب حريتكم وقمعكم بعمره ما رح يصير سهل، وبعمره ما رح يصير حقيقة. رح نضلنا موجودين سواء المجتمع تقبلنا أو ما تقبلنا، رح أضلني موجودة، ورح نضلنا كلياتنا نحكي لحد آخر يوم بحياتنا. بقدر أحكي هذا الإشي عنا نحن الثلاث، رح نضل نكافح لحد ما نوصل لهدفنا ومسمانا، وننشر رسالتنا اللي هي أساسها الحب والسلام.
0: شكرا.
10: Mein Wunsch ist es wirklich tatsächlich einfach nur, dass die Menschen, dass alle Menschen
11: أن يفهم كل الناس أن الكراهية لن تنجح، أو أن الأحكام المسبقة لن تنجح. في نفس الوقت لدي خوف من أن يزيد التطرف اليميني، وعلي أن أتوجه إلى الجالية المسلمة وأقول لهم بغض النظر ما هو موقفك من الخطيئة وكيف تفسر القرآن، القرآن لا يريد الكراهية، الإسلام لا يريد الكراهية ويرفضها. أيضا هناك كثيرون يخفون الخطيئة ولكن الله يراها. إذن بغض النظر إذا كنا نقوم بخطيئة علنا أو بالسر، نحن نفعل ذلك في العلن والآخرون يفعلون ذلك بالسر.
0: شكرا لك، وتتوقف الآن لأن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لك مهند يلي انضم لنا اليوم من سراييفو، شكرا لوجودك معنا مهند. علي شكرا جزيلا، درويش وأيضا شكرا كايلي لوجودك معنا. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم بانتظار تعليقاتكم، وعلى أمل تكونوا تعرفتوا على وجهة نظر المشاركين والمشاركات معنا وضيوفنا وضيفاتنا. وما تنسوا دائما الاختلاف هو بداية الحوار. إلى اللقاء، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
12: جعفر توك، ترقبوك 4:10 صباحا عبر صوتك لبنان، وهذا البرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب 70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.
1: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
2: لا، ألف وردة ووردة.
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-599.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في روما انطلقت نقاشات اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وكانت اجتماعات أمس قد اختتمت من دون تحقيق اختراقات في الملف الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من دون تطرق

0: التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. ومن قصر بعبدة يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون سير المفاوضات في روما إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري المواكب. المفاوضات في روما لم تغيب شبح التصعيد الإسرائيلي عن القرى والبلدات الجنوبية، حيث توغلت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة ونفذت عمليات جرف في المنطقة. جال وزيرا الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني في الجنوب، حيث اطلعا على سير العمل في جسر القعقعية وانتقلا إلى بلدة زوتر الغربية. زار السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو رئيس الجمهورية جوزيف عون مودعا لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير الفرنسي لتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. ماجرو حط في معراب أيضا، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في زيارة وداعية تناولت آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. أوقفت قوى الأمن الداخلي 6 مروجين للمخدرات في جبل لبنان، كما ضبطت ورقة نقدية مزيفة من فئة $100 أمريكي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها، مشيرا إلى أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها الأخيرة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
3: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان، خبر مريم بحلقة جديدة. ورجعنا من بعد هالشهر المفروض كان إجازة، بس بتعرفوا بلبنان ما في شيء اسمه إجازة، كل يوم في حدث وكل يوم في تطور وكل يوم في شيء بتحب أنت تحكي عنه، إن كان بالبلد أو حتى بمشاهداتك اليومية. دايما تحسوا الأحداث بالبلد والعاني ما ضروري على صعيد عام، ممكن على صعيد يومي. عام يعني كبلد كسياسي بس بتقول خلال هيدا الشهر قديش جمعت اشياء بدك تحكي عنهم. لا، فيهم يجي مثلا مشهد يومي ينصف كل شيء انت مجمعه لتحكي عنه. البلد كل الوقت يومياته عم تغلي، كل الوقت، العلاقات اليومية، العلاقات الاجتماعية، علاقات بالشغل، علاقات مع الأصحاب، علاقات مع بيئتك كلها. يعني ما فيك تجي تقول انه انا من اول ما اخذت الاجازه هذا شيء بدي احكي عنه، هذا شيء بدي أحكي. لا لا، ما في شيء محضرته بدي احكي عنه. اليوم انا فتت، شو احساسي بدي احكي؟ بدايه بدي احييكم، بدي احيي المخرج البروفيسور روي جبور معنا لليوم. شوي بسمع شيء حلو وبرجع.

0: اليوم بدي أطرح موضوع هو أنا حسيته شخصياً. تتنقل من بيتك لسيارتك، تعمل يومياتك، واجباتك المطلوب منك كمواطن وحتى بالحياة اليومية، تسأل هل أنت بأمان؟ أنتوا عم تشعروا بأمان بالبلد؟ مين اللي عم بيخليكم تشعروا بأمان؟ هل بلدنا بأمان؟ واللي ما عم بيخليك تشعر بأمان مين هو؟ وليش؟ كيف شو بتقله؟ هل أنت بأمان؟ أنت كل يوم بس تمارس حياتك اليومية والمطلوب منك بشغلك وواجباتك كمواطن لبناني، طيب بالمقابل حاسس بالأمان؟ رأي أي كاميرا بتطلع فيها اللي عم تسجلي إياها لنبسها بعدين على يوتيوب أو كاميرا الإذاعة، ضيعتني يا هاي يا هاي هاي عال. اليوم المواطن اللبناني بيمشي على الطريق، هل الطرقات صالحة إنه تخليه يسوق بأمان ويرجع على بيته بأمان؟ كل شيء بإيد الله، نحن منعرف، بس بتعمل اللي عليك والبلد بيعمل اللي عليه. عم بحكيكم من أبسط الأشياء، ترجع للقرار الأقوى، حرب، سلم، صواريخ، غارات، ولا مشروع اليوم بقرره اللبناني بيقدر يفوت فيه، ولا استثمار بحطه براسه وبيمشي فيه بالبلد. بده يغير سيارته بيقول بس ممكن المبلغ هيدا ينفعني إذا صار في حرب. تحس حالك قاعد على إنبلي، قاعد على إنبلي، يوم اللي بتدعس على الشريط اللي بيخلي هالإنبلي تنفجر، ما بعرف، بس أنت يمكن تكون عم بتدور حواليه كل الوقت. هل أنت حاسس بأمان بلبنان؟ ومن يمنعك من أنك تحس بالأمان؟ اتصالاتكم منخدع على 0454535352 والواتساب على 0300933 لمشاركاتكم بخبر مريم عبر الإذاعة. على بغيابي نسأل عني كتير، شفت على واتس ناس سألي عني أنه هل أنا رحلت؟ لا لسه بعد، وكنت بهالوقت كان بعدني عم بعمل شغلي، بس البرنامج هو اللي أعطيته شهر إجازة. شكراً لكم، شكراً اللي اتصلوا كمان مع زملائي على الهواء وسألوا عني. شفتوا لما الإنسان بيترك لمسة معينة عند الآخر، لمسة ممكن تكون مش ضروري مهنية، ممكن تكون إنسانية، لنوات بيطرح قضايا فيها اعتراض على ظلم معين، وفيها نداءات لأنه يكون الموضوع أو الأشياء اللي عم نعيشها بلبنان إنسانية أكتر، إنسانية بشرية، يعني صالحة إنه يعيش بهالبلد بشر. أوكي، أنت لا من كل الخدمات اللي لازم تتأمن، كهرباء، مي، اتصالات، في فوضى فائت الخيال. خلينا نسمع أول واتس.
1: صباح خير. صباح خير، كيفك؟ صحتك مريامو؟ والله اشتقني لك يا مريامو، يا ست مريم، بوجود فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنا بحس حولي صارت بأمان. يعني إسا فيش يعني 80% عندك أمان، يعني بدي شو بدي لك بوجود إصلاح، إصلاح عندك حسب الله. بابا يهمني أبدا أبدا أبدا، نحن حنكون بأمان إن شاء الله. وشغلة تانية،
0: يلا شو التانية؟ تاني فويس، يا بسمع شوي منه.
1: بدك تفسري لي إنه الشيخ نعيم قاسم، أنت سمعت الخطاب تبعيته، عم يطلب المصالحة مع رئيس الشرع. أبا ما تطلب المصالحة مع رئيس عندك الشرع، عم يطلب المصالحة مع المقاومة. أين المقاومة عم يحكي فيها؟ قبل ما تطلب المصالحة والحوار بينك وبين رئيس الشرع، بدك تعتذر من شعب السوري بالأول، يلي دمرتوه، يلي قتلتوه بسوريا. بعدين بشوف الشعب السوري إذا بيوافق ولا لا. فسري لي. فسري لي يا ست.
0: هلا شو أنا اللي بدي فسر؟
1: كيف عم يطلب الحوار
0: منه؟ بدهم يطلعوا المستمعين يفسروا إذا فهموا أو عندهم أي تعليق على الموضوع. تفضلوا طرح هيدا الموضوع. عم بقول لك عايش بأمام وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلق على كلام الشيخ نعيم قاسم مبارح. شو بتقله للمستمع؟ طلع ناقشوا هل معه حق ولا لا؟ طبعا ضمن حدود حرية الرأي والرد. بدي كباية فاضية لفضي منها هالمي، ما ضروري حط يعني يفكروا انه يروحوا كلهم يتأثروا فيه ويشربوا من نفس النوع. لو بس بدي كباية فاضية لحط مي وخليها قدامي، حدا اذا بيقدر بس يجيب ليها. حدلني احكي. اوكي، مواضيع كتيرة فكرت فيها بخلال هالشهر. لقيت انه الكهرباء بعدها هي ذاتها بظل الحر اذا بتكون تقولوا حريق اللي عم نعيشه. قبل كتار بيقولوا لك نحن ما عشنا شوب هيك. ايه ما عشنا شوب هيك، مش انه نحن بننسى بالشتوية بنرجع بنقول ما عشنا شوب هيك، لا نحن ما عشنا شوب هيك. انا بتذكر بالميموار اللي عندي انه كانت تشوي بالدنيا بس ما توصل لهالمرحلة. اكيد في شيء تغير بالاوزون، في شيء تغير كله بيقول بالظروف المناخية وفي حق كتير كبير على البشر على المصانع والبوليوشن اللي بتطلع وهيك. طيب انت بلد طويل العريض بيفتخر بسياحته وبخدماته وبفنانينه وبيعتبرهم رمز وبيمثلوا لبنان ومدري شو بالرياضة وباللي بدك اياه، بعدك لهلأ من قيام دولة لبنان الكبير ما قادر تجيب الكهرباء بطريقة تريح المواطن اللبناني ويحس انه هو بشر عايش على هالبقعة من اليابسة مثلا. لليوم ما قدرت تجي الكهرباء بلبنان 24-24، ليش عم تجي 0-20-24 مثلا؟ هيدا شيء ما بينحكى فيه. مين ما استلم الكهرباء دايما في عراقيل، مين ما استلمها؟ هالحديث ما انه موجه لفريق معين، تقريبا كل الفرق مرقوا على الكهرباء، حدا جيب الكهرباء. وبتجي بتسأل بلك بس طولوا بالكم يعني شهر شهرين بتجي البواخر، مخلصت الصيفية، أي متى بدك تعوز الكهرباء؟ ليش بكانون عم بتجيبوها لتتدفى الناس؟ أنه ليه الناس بدها تجي فاتورة موتورة 300-400 دولار؟ لأنه بس عم بتبورد مضطرة تما تموت من الشوب. شغلة تانية تجي بتقول بلد السياحة والخدمات. سياحة وخدمات لمين؟ ما أنت حرق سلاف العالم بالأسعار. أنا كنت من يومين بمطعم، هلأ مش رح سمي المنطقة، أنا ما عنديش ضيقة خلق اسمع تليفونات بعد الحلقة وأوريدي مش رح رد، مش حسمي المنطقة. يا أخي قنينة المي لتر ونص عم بتبيعها ب$3، تعرف هاي بالدكان بلبنان 30,000، أوقات 25 بيعطيك إياها الدكان وفي دكان تاني بيزيدها 5,000. راحوا هالناس ديتهنوا بلقمة أصحاب شوفوا بعض، توصل لمرحلة بتجي الفاتورة المي ب$270,000 اللي هي لتر ونص. أي سواح بده يجي لعندك؟ أي مغتربين بدهم يجوا؟ هذا المغترب بدل ما يحط $3 على المي بيروح بيعطيهم لأهله، ما عم يبعتهم من برات لبنان للبنان، بيجي على لبنان بلاقي الأسعار أضرب من برا. تما أقول الكلمة لأنه أنا على الهوى، مش مزبوط يعني. ارحموا شوي العالم لتقدر تفوت تاكل عندكم لقمة مرتبة وتتهنى، مش تجي تدفع الفاتورة تلاقي المي 270,000 لتر ونص. صندوق المي 250,000-240,000، المي الكبيرة يلي بتبقى لترين، ليش عم تعملوا هيك بالعالم؟ هي ما بتروحوا على المسابح، ما بتروحوا على المسابح تشوفوا قد عم ببيعوا المي الصغيرة أو البيرة، شيء فوق الخيال. ما أنت ما عم تساعد بلدك يقف على إجريه، انت ما عم تساعد البلد يقف على اجريه. بتحس هيدا البلد مش بس يعني نحن على مر هود السنين عم نعترض على الطاقم الحاكم، مش بس، حتى بيقلك اقتصاده ما ماشي اقتصاده، انت ما ماشي اقتصاده، انت ما ماشي الكهرباء فيه، انت ما ماشي المي، قال بجيبولك المي ساعتين ثلاثة. طيب الناس اللي بتشتغل كل نهار جاي تجلي ساعة 10 بالليل ما في مي، جيب لك المي بالنهار انت وبرات البيت، طب جيبها قبل الظهر وجيبها عشية، ساعدوا العالم. بيجيب لك الكهرباء من 3-5 الفجر، بوعها انا من فرشتي حتى غسل وحمل اظان من 3-5 الفجر، شو عم تحكي؟ شو بدي فيها الكهرباء من 3-5 الفجر؟ بيقول لك عم نقدر امن ساعتين من ظرف 24 ساعة. نضبوا، روحوا نضبوا، روحوا نضبوا قوموا كلكم ويجي طاقم جديد يحكم. هيدا بستثني منه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأنه ما صار لهم زمان بالحكم. هيدا البلد حكموا على مدة 40 و50 سنة ناس يعني الله بس بيعلم شو في بنفسياتهم، الله بس بيعلم. اليوم رئيس الجمهورية ما خصوا باللي عم بحكي ولا رئيس الحكومة. ليه؟ ليه؟ اجوا هولي على نتيجة، نتيجة شو؟ أسباب صار لكل كل هالعمر وكل هالسنوات. ليه ما قادر تجيب الكهرباء؟ ليه؟ لأنه إذا جابها القوات بيمتعضوا العونية، إذا جابوها العونية بيمتعض غيرهم. وليش هو بدنا نخليه يجيب الكهرباء؟ لا حنعرقلها هون وهون وهون وهون. يا أخي مش ضروري الإنجاز حيكون للقوات، حيكون للبلد كله إنه جابوا الكهرباء. حكيوا بالخصخصة، فرجينا فرجينا، يمكن بتديرة أحسن، بس فرجونا. ليه بعدكم بس بتحكوا فيها عناوين؟ اخر همي مين مستلم الكهرباء اذا كان قوات او عونية؟ اخر همي انا بدي الكهرباء للبلد، حقله للتيار شابوبا، حقله للقوات شابوبا، حقول للافرقاء الاخرين شابوبا، بس جيبوا الكهرباء. نحن ممكن نختلف يا اخي، ممكن نختلف بالرأي السياسي، انت مع فريق معين، انت بتأيد هالفريق، انت بدك هالفريق مثلا ما بعرف شو، اصطفل انت وياه بالسياسة، بس جيبوا الكهرباء للناس. ما هيدي الكهرباء بس تجي، حتيجي لإلك ولإلي ولعمتك ولخالتك ولجوز ست جد امك، يعني للعالم كله حتيجي، وانت كمان خصك. ولا انتو عندكم اتفاقات مع أصحاب الموتورات، مرق لي لمرق لك ما حجيب الكهرباء عشان أنت يضل شغلك ماشي وأنا باخد أرباح؟ إيه؟ في هيك؟ مين قدهم أصحاب الموتورات؟ بدك رضاه هون اليوم. هيدا إذا ما جاب لك الموتور الدولي ما جايب الكهرباء، بتعيش على العتم. خلونا نشكر، نوصل لمرحلة نشكر بأصحاب الموتورات يلي هني أوريدي الكهرباء لازم تجي أوريدي أوريدي أوريدي 24-24 بلبنان. خلوك بس بدك رضا معلم مدري مين تبع الموتور، مش بس المعلم صاحب الموتور بيجي بيقبض الموتور، بتصير انت مستقبله وخيفين. خلني اسمع فويس.
2: الو، يعطيك العافية. انا مشكلتي بالحياة بلبنان يكون حلم، بس حلم حلم حلم حلم يتحقق، إنه يصير في عنا كهرباء لو على القليل 20 ساعة. يعني تأملنا إنه لوات نخرونا صاروا 20 سنة بقول اعطونا الكهرباء لأجيب لكم إياها بست أشهر.
0: خليني
2: يا خي ما أخذت الكهرباء شو عملت لك يا خي؟ شو عملت؟ إذا في سرقة قوله اطلع قوله على العلن.
0: لحظة بس بدي أرجع.
2: في سرقة قوله معقولك لبنان 452 ساعة. يعني تأملنا إنه لوات نخرونا صاروا 20 سنة بقول اعطونا الكهرباء لأجيب لكم إياها بست أشهر. يا خي ما أخذت الكهرباء شو عملت لك يا خي؟ شو عملت؟ إذا في سرقة قوله اطلع قوله على العلن. في سرقة قوله معقولك لبنان 452 ما بتقدروا تدوروا، ومصر 120 مليون مدري قدام ساعتها عم بتبيع كهرباء للدول المجاورة. ولك يا عمي وين عايشين؟ لك سياسيين عنا حرامية بده يبيعوا نفط، بده يتاجروا بالشعب، وكله بس يصير برات الحكم بيحكي، بس يصير بقلب الحكم صير فيه يقول ايه ما عارفين انه هيك وهيك. يعطيك العافيه،
0: شكرا لك. اي شيء خاصه بعرقله انه تجي الكهرباء، الناس كلها لازم تعرف شو فيه ان كان من القوات او غيرهم. وانا قلت قبل شوي ان كان هني او الطيار او اي حدا استلم الكهرباء، شو اللي عم بعرقل هالموضوع؟ ونجيبوها هني كتر خيرهم، ونجيبها الطيار كتر خيرهم او حدا غيرهم، بس جيبوها لمصلحه البلد. ما قلت لك لك ولعمتك ولاختك ولصهرك، اذا كان معنف لاختك ولا لا صهرك، بس حيستفيد من الكهرباء، ما عليه تجيبها يا اخي، حيستفيدوا ولاده. هو بيعنف اختك ترده برات البيت، شوف شو بدك تعمل فيه. بس جيب لولاده، اذا ما بدك تجيب الكهرباء لانه صاري بيعنف اختي حرام بدي احرمه. يا اخي شو خصنا نحن اذا صارك بيعنف اختك؟ مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، جيبوا الكهرباء للناس. صار لي لما بلشت بالبرنامج لكم جيبوا الكهرباء لانه حرقه كبيره مش طبيعيه بقلبي. البلد ما فيه كهرباء، حدث ولا حرج عن الطرقات، روحوا شوفوا هيدا الفاصل يلي تطلعوا فيه من حد بابل لا مضوينه واهترى قد ما طالع عليه سيارات. لما انت وجاي من بيروت بك تفرق مفرق بابل، قبل بابل تطلع على الجسر، هالفاصل مش مضوى واهترى صار البيتون، تطلع على السيارة ما بتحس وين صارت، بتطلع بتنقدف بتصير على المارينا بتطير، ضووه اشتغلوا عليه، ما بعرف مين مسؤول عنه، اذا البلدية او وزارة الاشغال، هيدا ليش تركينه عم تعرضوا حياة الناس لك؟ هيدا عمل لي رعب، عمل لي فوبيا. في معي اتصال، يا بخدك بعد شوية توفي ارجع حكيني، بس معي واتس بدي اسمعه. يا
3: كلامك درر يا ست مريم، كيفك اشتقنا لي.
0: انا كمان
3: والله، نحن صارت معنا كنا رحله من احد من احدين بمنطقه باعونا قنينه المي الصغيره مزبوط ب 125، رحنا على دكان بعيد بعدين غير مطرح من دكانه عاديه جبناها ب 45.
0: طبعا ليتر ونص.
3: انت كلامك على الصغيره الصغيره بيعني عن لكلامك يعني.
0: طبعا يا
3: وزيت الحكي قلنا واي سواق مفتكريننا اجانب او شو، هودي بدنا هشله السواح اللي بيجي مره ما بيعود يجي مره تانية. مريم
0: اصلا انا ما شفت سواح بلبنان هالسنه، انا شخصيا ما شفت، شفت مغتربين جايين يشقوا على اهلهم، هيدا اللي شفته، ولا ناطرين كمان في ناس جاية آخر عاب وأهلا وسهلا، هولي ناس منعرفهم أصحابنا جايين على لبنان يشوفوا أهلهم ونشوفهم. أي سوي، أنا ما شفت بريطانية بلبنان، أنا شخص يمكن يكون في بريطانية جايين سياحة مثلا أو من بلدان عربية، هولي يلي اشتقنا نشوفهم، اشتقنا نشوف ناس من السعودية من الإمارات من قطر، هو اللي اشتقنا لهم نشوفهم. أنا هلأ شخصيا ما شفت، يمكن يكون فيه انتبهوا، بس اللي عم شوفه أكتر مغتربين أكيد. ليه بلد طالع من حرب ومش عارف شو موضوعه اليوم؟ هلأ موضوع اليوم يلي نسيته قد ما في مشاكل يومية وخدماتية وخاصة بالمواطن اللبناني، قال أنت حاسس بأمان بلبنان؟ أنت حاسس بأمان بلبنان؟ شو اللي محسسك بأمان أخي؟ وشو اللي مش محسسك بأمان؟ أنا أوريدي شخصية مش حاسة بأمان، لا تسألني عن لبنان ولا لا، عندي مليون سؤال، أنا حدا بروح بأسئلة وجدانية روحانية كونية أوقات، هيك أنا إنساني بتخانق مع نفسي ومع عقلي كل الوقت، بسأل أسئلة أكبر بكتير مني وما بلاقي لها جواب، وبالنسبة لإلي إيماني كبير، يمكن هون بس آمن هالقد بطريقة كبيرة شوي، بقول مثل ما الله بريد، إيماني بالله كبير، بس تقلي على الأرض هوني بهالبلد أنا حاسة بأمان؟ بشك خصوصا لما الناس اللي بتيجي تحسسك بأمان بيطلع لك مسمار. ألو ما فيش؟ يلا بسمع فويس. الاتصالات بنخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3.
1: مريم ما الحق على السياسيين، الحق علينا نحن، نحن راضيين راضيين بالاشتراك اللي عم ضابونا اياه وعم ندفع مصوري.
0: شو بنقعد على العتم؟
1: 35
0: نقعد على العتم
1: عندك دولار، نحن راضيين وهن سياسيين
0: مش راضيين،
1: اخر هم بيقولوا الشعب راضي، ما يتحرك الشعب. وشغلة تانية عم تحكي عن المي، صدقيني انا بتربط، احنا امل فقير سندوشة الفلافل الكبيرة ما قنينة مي 100,000 يعني السندوشة حقها 70,000، شو بدو ياد يحكي؟ نحن طرابلس امل فقير.
0: ايه حي اهل طرابلس، شكرا لك. في معنى اتصال، الو
4: بونجور، يعطيك العافية.
0: هلا،
4: عندي ملاحظة صغيرة.
0: ليك
4: على طول بنلف،
0: يلا
4: بنلف بندور على طول وبنبر وما بنحكيها مثل ما هي، انا رح احكيها مثل ما هي، رح اتبرع فيها لكلمتين. مش ملاحظين كلنا الشعب اللبناني انه طالما نبيه بري وليد جنبلاط وميشيل عون وسمير جعجع اللي وصلونا لهون بهالحجم الكبير، والله عطيهم الصحة اسم الله بشكل مش طبيعي، ما راح يزبط البلد.
0: شو بدك يعني؟ طيب يلا اقترح حل.
4: حل؟ ثلاث ارباع الناس تابعة لإلهم.
0: يعني الحل بالانتخابات؟
4: ما عم نلاقي نتيجة بالانتخابات.
0: لا الناس بعدها عم تنتخب نفس الأشخاص.
4: بعضهم.
0: طيب شو بتعمل؟ كيف بتتصرف؟ هيدا الشيء عامل لك اكتئاب؟
4: أكيد عامل لي اكتئاب.
0: كيف عم تتعالج من الاكتئاب؟
4: عودي الناس هيدا واللي ذكرته بالأول صار سرقني 100 مرة من أيام جدي إلى اليوم، وبعدنا بعضهم عم يسرقونا وبعضهم عم يدمرونا وبعضهم عم بيقتلونا من ذاتهم.
5: وانت كيف عم تتعاطى مع الموضوع؟ كيف بتعيش يومياتك؟
4: إذا عم روح على شغلي، بدي عم فكر بشغلي، بدي ربي عائلتي لا أكثر لا أقل. إذا بدي فكر فيهم أكيد بصير بالعصرية، إذا بدي دوني فكر فيهم شو عملوا فينا وكم مرة.
5: أنت ما بتنتخب؟
4: انتخبنا الجديد، ما طلعنا نتيجة منه، بس حاولت جابي بعد جديد على جديد.
5: لحقوا القديم.
4: المفروض بكل انتخابات هالناس تجابي الجديد، ولو ما طلعوا عملوا شيء تيخاف القديم شوي تيصير يحسب حساب للناس ما يضل يفكرون غنم.
5: روي معنا اتصال تاني. يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، بتمنى لك تشفى من هالاكتئاب الكبير انت وكتار. شو فكر ان انت لوحدك عايش الاكتئاب بالبلد. الو
6: الو
5: هلا
6: الو
5: انا معك.
6: ايه يعطيك العافية.
5: يلا يا هلا.
6: نحن عن جد يعني بلبنان انه ما بدي يطلع بس مسؤول هيك في عنده ضمير يطلع يحكي الحقيقة، ما في الا بس بيكونوا بالمعارضة بيطلعوا بيحكوا بيتهموا وبيقولوا نحن اعطونا ونحن بنقدر بنساوي، لما بيجي على الحكومة بصير مثله مثل اللي كان صار 30 سنة. بدنا نعرف شو السر بلبنان، ما حدا عم بيقوم بشغله. العلة انه حي اوكي سروا بس ساوي شيء، يعني ساوي طريق ساوي كهرباء ساوي المستشفى ساوي شو ما كان، بس حي بس مش بس تسوي وتعطي العالم وعود، يعني ما بصير هيك. يعني دايما يطلع مسؤول في ضمير بهالمجلس النيابي او الوزراء او رئيس حي يطلع يحضر يحكوا الحقيقة. ارجونا ليش ما عندنا كهرباء بلبنان؟ الحياة ابسط شيء.
5: يلا شو معصب يعني، وانت مش بس معصب، كل الناس معصب
6: بيطلعوا منا كهربا. نحن عنا يهرب بلبنان، يعني ما يهربوا والله. كان يقولوا لنا البحر عالي ما قادر الباخره تقرب، لذلك قلنا حش هناك
5: خي. إذا القصة إنه البحر عالي والباخرة مش عم تقدر، أنا نازل شيل من البحر وكب على اليابسة.
6: المسؤولين عنا برا ضمير، والشعب 99% من الشعب راكد وراهم. خلاص عن جد انه عيب
5: ولا مرة انا انتخبت، انا 1% المشرك
6: بوا المشرك بوا ما انتخبت صديني ما
5: ولا بنتخب ولا بهموني، هاني ينتخبوني ما انا بنتخبون.
6: يا نحن ما نسمع اخبار هدول جماعة كذابين.
5: بفهم صرختك، بفهم صرختك وبفهم ألمك وألم 4 ملايين لبناني.
6: معقول في بلد ما فيها كهرباء يا حي سرلكي؟ هل بيخدموا عنا اللي هم تأمر عليهم عندهم كهار ببلادهم؟
5: الناس اللي بيساعدوكم، يعني الناس اللي بيساعدوكم
6: انه عيب عليهم. المسؤولين اللبنانيين عيب عليهم بقى بالهونة بالصيفية وبالحروب وبالحوارات وتركينا العالم تموت. ما بعرف العالم اللبناني ما بعرف شو ناطر، يعني شو ناطر ما يطلع ما يقوم يثور، يعني ما بعرف. أذكى شعب بالعالم وما بتغذيني بعد كلمة، وأخرى بلد بالعالم.
5: أوف
6: ما بصير هيك، يعني شو
5: ناطرين؟ هاي صرخة ألم. شكرا شكرا يا مستمع، شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك صديقنا. في معنا واتسابات كتير، في شاب عم بيقول لي إنه صاحبنا جاي آخر الشهر من أستراليا، أهلا وسهلا فيه، شكرا لإلك ومرسي إنه تذكرت صديقك أنت وعم تحكي ببرنامجي. يلا منسمع فويس جديد. يلا يلا يلا
7: يا ست مريم يعطيك العافية. بالنسبة للحل بلبنان، طالما النظام طائفي بلبنان ما في حل، كل طائفة إلى دولة بدها تدعمها، في حدا بدي يطلع فيها من برا، هيدا مع إيران، هيدا مع سوريا، هيدا مع السعودية، مع أمريكا، مع إسرائيل. فنحن مجموعة شعوب عم تحاول تتعايش مع بعضها، وطالما هيدا النظام طائفي موجود ما رح يصير فيه لا دولة ولا رح يصير فيه أمل.
5: خلينا نسمع الفويس التاني.
7: ومع احترامي لحضرتك، بس حضرتك عم تحايدي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
5: لأنه هو اللي بعد
7: رئيس الجمهورية كان قائد جيش بلبنان، وما أدراكي ما قائد الجيش بلبنان، يعني ضمن هيدا الدولة العميقة اللي تسمى. حتى رئيس الحكومة كمان كان له علاقة بالدولة العميقة، لأنه هو كان سفير بالأمم المتحدة للبنان.
5: إيه بس حقلك شي،
7: إذا بتشوف مرته وأنا معينة
5: يا خي، بس خليني قلك شي، خليني قلك شي قدي صار لون، أنا بحيد أنه أنا اللي عشته قبلهم شفت الناس اللي سببت اللي نحنا فيه. عرفت شو قصدي؟ يعني أنا لما بيجي بقلك أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو اللي ما صار لون 40 سنة قاطعين الكهرباء، وما صار لهم 40 سنة قاطعين المي، شو خصهم؟ انا بدي كهرباء وبدي مي، اجوا هلا هني استلموا، صار لهم سنه ونص، راح يصير لهم سنتين، ما بعرف قديش. انا عم بروح للناس اللي سببت لي مشاكل بلبنان، سببت لي الطرقات الغير مؤهله لنفس بشريه تسوق عليها خلال 40 سنه. يا اخي انا عمري 44 سنه، لاكتوبر بيصيروا 45 سنه. 45 سنة عشت بلبنان، كانش في رئيس جمهورية جوزيف عون، وكانش في رئيس حكومة نواف سلام، كانوا كل اللي قبلهم. مش قصة عم حيدهم، يعني أنا خايفة منهم، يوم اللي بيجوا بيغلطوا بدي أحكي. مش قصة عم حيدهم، مش هن اللي قاطعين لي الكهرباء 45 سنة. ما حكمني نواف سلام 45 سنة اللي يقطع لي الكهرباء هو وجوزيف عون، حكموني الأفريقاء الأحزاب، الأحزاب يلي بيطلعوا كل واحد ما حقولها على الهوى بيحكي عن التاني، تما أقول غير كلمة بقولها تحت الهوى وبكل فخر، بس احتراما لمستمعيني وانطلاقا من أخلاقيات الحياة ما حقول هيدا الكلام. بيطلع هيدا بيحكي من هون برد عليه من هون. أنا مطرح ما ساكني هيدا غير موضوع، عندي ووية بسمعهم بالليل صوتهم مزعج شوي شوي وبينضبوا. غير هيك روح يا أخي ليلي سبب لك المشكلة، كل حزب بلبنان بيطلع بيقلك هيدا ما جيب الكهرباء، طب هتا أنا جيبها، سلموني، سلموك ما جبت الكهرباء. يا أخي في شعب عم يحترق، عم يحترق، عم يحترق، عم يحترق. دور الاي سي ساعتين، شوف فاتورة الموتور لشخص معاشه 300-400 دولار، وكوينك عايش أنت؟ وينك عايش؟ ليش ما عم تنجيب الكهرباء بلبنان؟ يا أخي وقف لي الاتصالات ووقف لي الواتسابات، ما أقدر بقى أسمع حدا. أنا بدي أحكي، ما عم بقدر أستوعب بلد بيتغنى بأدمغته بأطباء، عندك أهم أطباء بلبنان، أهم أطباء أنا بدلك عليهم، أنا بتعامل معهم، برو عند أهم أطباء بلبنان، إن كان حكيم سنين، إن كان حكيم عام، إن كان مش عارفة إيه، أهم أطباء بلبنان بينطلبوا وبينمجل عندهم على لبنان لينعمل عمليات ويفحصون العالم، أهم أطباء بلبنان، أهم أطباء بالعالم كله موجودين بلبنان. عندك بالآي تي أهم أدمغة بلبنان، وبالذكاء الاصطناعي أهم أدمغة بلبنان، إذا إيلون ماسك بيتعرف عليهم بيقولون تعوا تفضلوا قعدوا مطرحي، بلد منور. عندك أهم أصوات عالمية بلبنان، عالمية، فنانين. شخص واحد عالمي من لبنان فيش غيره. anyway عندك أهم فنانين بلبنان، لا عندك كهرباء، لا عندك طرقات، خلي شعبك يعيش، خلي يكون هيدا البلد صالح إنه تعيش فيه نفس بشري. يا أخي الحيوانات وعم يتضايقوا بالشوب، أنا خايفة عليهم. تخيل أنا عندي حيوانات أنت عارف إنه بالي مشغول فيهم 24-24، ما انه يأذيهم الشوب او ضربة شمس، بضلني ملحقتهم بالتلج باناني متلجي وحط لهم تلج بالمي وبالي فيهم 24، بترك شغلي يا اخي انا وبروح بشوف حيواناتي خلال النهار بالشوب. اذا الحيوان عم يتضايق، الحيوان يلي خلق بالبرية وبالغابة ويتحمل الشمس وعم يتضايق من الشوب، كيف لنفس بشرية يمكن عندها مشاكل ربو قاطع الكهرباء عن العالم، بتوب بتطلع بالليل بتمشي على الطرقات. كنت بالقليعات، نزلت بوادي مرة بين القليعات وعجلتون، الله ينجينا، شو هيدا حتم، حتم مين ما كان بيسرقك، مين ما كان بيقتلك، مين ما كان بيأذيك، مطلق أي حيوان مفترس بيوصل عليك، ضو سيارتك ما بيخليك تشوف أبعد من 5 أمتار، تاركين البلد. تيجي بتقلي اللي حاكم اليوم صار له 45 سنة من لما خلقت البلد متروك، حروب، ملجأ، طفولة، طفولة رايحة بالملاجئ وبالضرب وبالأزيف وبالصواريخ وبالغارات. حرام عليكم، حرام. لأي متى؟ يمكن أنا اليوم آخر حلقة أعملها بعد شوي يموت، ما بعرف، أنا ما بضمن شي بهالدنيا، بآمن بس بربي، هو بآمن بس بالله، عمري بإيد ربنا بس. شو بيصير معي ما حدا بيعرف، دايما أنا بقول لحظة بس بعيشة، أنا هلأ على الهوى، بعد 5 دقايق يمكن أقلب على الباب، حدش بيعرف. حلوا القصص، حلوا، اعطيني في اتصال اذا سكر بلاه استفل. ألف ألف الحمد لله على سلامتك ست الكل، افتقدنا لحضورك سيدتي. شكرا، أنت صوت صارخ بالبرية مريم، شكرا لك. رقم تاني يلا خليني بس شوف مين كمان بعت لي، بس لحظة تسمع الفويسات. أوكي يلا.
1: لك يا ست مريم ولك عم يفشوا خلهم بالرياض سلامي، لأنه هو الوحيد اللي خرب البلد، هو الوحيد اللي سرق البلد، لأنه ما في وراء حدا. وكل اللي
5: روي سمعنا شوي من فضل دول
1: الظلام قاعدين على جنب، هلا هو خربت شوي، من خربت شوي بس حملوه كل شيء لرياض سلامي، ما له شيء. شو بدي يحكي؟
5: خلينا نسمع شوي من فضل.

0: فضل فضل يلي انت من لما اسمعك من 30 سنة بسمع بصوتك حماي. فضل يلي صوتك انا شخصيا اجمل ما سمعت, اجمل مش من اجمل, اجمل ما سمعت بعمري. فضل يلي احساس خلص سيجك حماك اثرك. فضل يلي انت يلي ما غنى قبلك ولا بعدك. فضل يلي انت عالمي. فضل يلي انا ناطره اشوف اي متى بدك تغني اول حفله. فضل يلي انت كنت غايب بس حاضر كل يوم بسمعك كل يوم 24/24. ليش عم اقول هالكلام؟ انا فضل بالنسبه لإلي هو منفذ من كل هاي المشاكل اليومية بالبلد. بروح لأسمعه, لأسمع موسيقته, صوته, أغانيه. بوقت يلي بتقعد تسمع غير ناس, صدقني بتحس حالك شربت نقطة مي بلا طعم. فضل تشرب هالكباية كلها هالمي بتروي مودك. الفنان مش بس المفضل, هو الفنان الوحيد اللي بعتبره بالعالم. فضل شاكر. خلونا اسمع يال.
1: سلام, يعطيك العافية ستنا. ما المشكلة انه بفل الجوعان بيجيك الفجعان بيجيبون اخرهم. هلأ وزير اذا بتجي اسمه الاشغال او شيء واحد هيدا رسامني لزم حاله مشروع تحت بالبور عزوق له هو, ما في حدا تقدم إلا هو شركته, وطلعوا انتقدوا وقدموا عليه شو اسمه شكوى لغيه مجلس أعلى شو اسمه نيكا, لأنه ما في إلا شركة واحدة مقدمته.
0: مش أنا
1: بدي بيع سيارات للبور تحت تستعملوها. بفل الجوعان بيجيك الفجعان. وانتخبنا غيرهم للي موجودين ما عملوا شيء, صفوا على موجودين. انسى بلدك هو زيته, ضل بلدك هو زيته. بده قنبلة نووية لتشيل الطقم الفوقاني كلياته
0: يتغير وتغير
1: مع الصغار اللي تحتهم.
0: ليش شو بدك فينا؟ هيدي بتجرنا كلنا خلص. شو بدك فينا؟ بفهم صرختكم وألمكم, وبفهم اللي عم تحكوه تماما, لأنه أنا عايشة بين الناس. أنا مش إني نجمة مخباية, أنا ربنا عطيني موهبة كبيرة الحمد لله, بس أنا بعرف بشوف كل العالم من كل المطارح من كل الأطياف من كل المناطق, بقعد معهم وبشوف شو ألمهم. هلأ مش ضروري يقولون حوصل صوتكم على الهوا, بس بعرف أني خزنت هالألم كله وبضيفه فوق ألمي وبحكي عنه. أوقات بيمرق بحياتك ناس بتقول طيب أنا كيف بدي أقعد معهم أفهم على اللانجاج تبعهم؟ بقعد بصير يحكيك اشياء, تلاقي اوقات عنده ألم بمطرح معين, بخبرك عن مشكلة صغيرة, بخبرك كذا, بتلقط انه عنده ألم معين. بتقول انه طيب مثلا انا عم بتألم من هالشغلة, هو عم يتألم من هيدي الشغلة. كلنا عايشين ألم بهيدا البلد, ألم بالألف, لانه القلم بعد ما اجا كتب لنا انه انا جبت لكم كهرباء, انا جبت لكم ماي, انا ححسن لكم الوضع, انا ححسن الاسعار بالسوق, وانا حسيطر على الناس اللي معلية الاسعار والى ما هنالك. صار لهم تقريبا بشوف 3-4 مرات اشخاص بيحكوك عن زيادة الاقساط بالمدارس. هنيك نهار شخص بيقول لي طيب انا معاشي بعده هو ذاته, زادوا القسط بالجامعة. طيب والدولار بعده هو ذاته, زادوا القسط. أصلاً أوريدي ليه في غلاء أسعار؟ المعاشات هي ذاتها والدولار هو ذاته. ليه؟ تتعرفوا في شر, ما بس الشر بالبلد, الشر أوريدي بكل العالم موجود. ولو شو ما بتعمل خير ما بعرف قديش بدك تلحق تطم هيدا الشر تطمره, ما بعرف. بس بفتكر إنه كتير وموجود كتير من وراء الحروب, من وراء المجاعة, من وراء الفقر, من وراء العنف, من وراء كل شيء. الشر كتير موجود بالعالم, موجود ولقيته أنا بعقول كتير ناس. يبقى في شر بحب يأذي، بحب يشوفك عم تتعذب، بينبسط بس تخبره عن عذابك. في ناس، في ناس تنبسط، بتش بتقول له مثلا انا امبارح ما نمت كنت قلقاني، انا عندي هاي المشكله، بتلاقيه من جوا كانك قبضته مليون دولار، مبسوط مبسوط. فجاه بتلاقي على عيونه عن جد حرام، لا هاي كلمه الحرام اللي قالها من جوا هو مبسوط لك، هيدا شر. وانا قديش بدي ضلني صارع، قديش بدي ضلني صارع. انا من لما خلقت الانسانيه عندي عنوان كبير وشعار كبير، ما بقبل أزية حدا ولا بقبل الدق بكرامات الناس. استفز جدا جدا بس حدا يدق بكرامة حدا أو حدا يحكي مع حدا بفوقية وطبقية ويعتبره أنه هو أعلى منه، هيداك يمشي، يمكن لأنه فقير، يمكن لأنه بالشغل هالقد هو، لا ممنوع كرامات الناس يندق فيها. من أكبر مركز بالعالم سياسيا لا أصغر مركز، أصلاً ما في أكبر وأصغر مركز، كل حدا عنده شغله. أنت شوي أشغالك أكتر من أشغال التانيين، أو أشغالك أنت حساسة أكتر من أشغال التانيين. اليوم بده ياخد قرار الحرب بالعالم مثله مثل أي شخص، مثله مثل أي شخص، بيساعدني لشيل النفايات من بيتي ليكون بيتي نظيف. هيدا الشاب اللي بيساعدني ليشيل النفايات من بيتي أنا وياه، منساهم انه نشيل النفايات، هيدا عم يخدمني اكتر من اهم حدا عنده مركز عالمي بيتحكم بالحروب تبع الارض، انه هلا اليوم بدي اعمل حرب على هيدا البلد، حرب على هيدا البلد. انت بالنسبة لإلي مش وارد بفكري، بهمني اللي بيساعدني لنظف بيتي اكتر، هيدا عندي على راسي، هيدا اللي بحترمه. حوقف هون، شكراً لكم، شكراً لكل المتصلين واللي بعتوا واتس واللي شاهدوني. نلتقي، شكراً للمخرج البروفيسور راي جابور. نلتقي الأسبوع المقبل ضمن خبر مريم على ساعة 11:30 عبر صوت كل لبنان.
2: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية

عم زمر لك جديد توني كيوان. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. من صوت كل لبنان، عرض للأخبار. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث تتواصل نقاشات اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. ومن قصر بعبدة يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون سير المفاوضات في روما إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري المواكب. جوال غابي والتفاصيل.
2: يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الثاني من جولة روما 2 بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري في قصر بعبدة.

0: بعد. المناقشات السياسية اليوم ستستكمل البحث في تثبيت الحدود البرية بين البلدين بعد أن قدم لبنان عرضه حول الحدود. وكان اجتماع أمس قد سجل تقدماً في هذا الموضوع، إذ إنها المرة الأولى التي يتراجع فيها الوفد الإسرائيلي عن موقفه السابق الرافض للبحث في الحدود البرية. أما المناقشات العسكرية تستأنف البحث في آلية التحقق وهوية الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني وقيامه بمهامه، مع التأكيد على أن لبنان منفتح على أي صيغة تطرح بشأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق. وفي حين لم يتطرق اليوم الأول من هذه الجولة إلى بحث مفصل في المناطق النموذجية، كان الوفد اللبناني قد اقترح إمكانية أن تكون كل من مدينتي بنت جبيل والخيام هما المنطقتين النموذجيتين، إلا أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المدينتين المذكورتين، فقد جهز الوفد اللبناني خطة بديلة سيتم اللجوء إليها. هذا وينتظر الوفد اللبناني رداً إسرائيلياً من المستوى السياسي حول الالتزام بوقف إطلاق النار. وبالتوازي مع جولة المفاوضات، شهد قصر بعبدة نشاطاً دبلوماسياً، إذ اطلع الرئيس عون من سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر على أوضاع الجالية اللبنانية، كما التقى الرئيس عون السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، منوها بالجهود التي بذلها السفير لتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. هذا وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديما حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الأرمني للمشاركة في قمة القادة التي ستستضيفها يريفان في 16 من تشرين الأول المقبل. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: في المقابل، أفاد إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولة ثالثة ستتحقق من أن المناطق التجريبية أصبحت خالية من حزب الله. كما أورد الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية. المفاوضات في روما لم تغيب شبح التصعيد الإسرائيلي عن القرى والبلدات الجنوبية، حيث توغلت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة ونفذت عمليات جرف في المنطقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت وتفجيرا في زوتر الشرقية. وفي بيروت سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية. جال وزيرا الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني في الجنوب، حيث اطلعا على سير العمل في جسر القعقعية وانتقلا إلى بلدة زوتر الغربية. في وزارة الداخلية، عقد الوزير أحمد الحجار مع وفد من وزارة الداخلية السورية اجتماعا تنسيقيا بين الجانبين. ملف العفو العام حضر على طاولة دار الفتوى، حيث بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب محمد سليمان في آخر تطورات الملف. وسليمان أمل في أن يبصر القانون النور قريبا، مشيرا إلى أنه سيكون عفوا عادلا وشاملا يرفع الظلم عن أناس ظلموا في الماضي.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. في المقابل أورد التلفزيون الإيراني أن محادثات إيران وعمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بإعادة الفتح الفوري للمضيق. اعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل جزءا من مشروع استعماري توسعي متكامل يبدأ بالقدس ويخدم ما يسمى بإسرائيل الكبرى. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين بما وصفته بالفظائع الروسية بعد الهجوم على كييف. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 70 سنت طاووق الكيلو ب 5 دولار و 40 سنت

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: أسنى عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. من قصر بعبدة يواكب رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري سير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي تنعقد لليوم الثاني في روما. أعرب المطارنة الموارنة عن دعمهم مسار المفاوضات بين لبنان

0: أنا وإسرائيل برعاية أمريكية. شجب المطارين مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد في المنطقة الحدودية، أملين يكون أولوية في المفاوضات لوضع حد لها. قالوا: نترحم على ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونتمنى الشفاء للجرحى والإسراع في إصدار القرار الضمني. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قابلان أن باب الحل الداخلي يمر بالإنقاذ السياسي، ومن دون هذا الخيار تنتهي وظيفة الدولة كسلطة وطنية ومشروع تمثيلي. وتوجه المفتي قابلان إلى السلطة الحالية قائلا: من دون جنوب لبنان وشعبه ستظل السلطة ضعيفة وهشة وبلا وزن وتمثيل، ولن تكون لها أي مصداقية وطنية، بدليل أن السلطة الحالية اليوم تفاوض فيما إسرائيل تفجر وسط إذلال مقصود يطال بنية لبنان السياسية وقدرته التفاوضية، والحل بطاولة وحدة وطنية وأولويات سيادية وصيغة حل تشغيل وصيغة تشغيل ميثاقي للدولة ومؤسساتها. ومن دون ذلك لا سلطة ولا تمثيل وطنيا ولا قدرة على إنقاذ لبنان. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوبي لبنان في انفجار لغم، وتم نقلهم إلى المستشفيات على متن مروحيات. عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال استقباله القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. أرنو لفت من جهته إلى أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته في خلال المرحلة المقبلة. في ميدانيات غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر نفقا جنوبي القطاع وعثر فيه على صواريخ. وقبل الفاصل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان دعم أي تدبير أو مبادرة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مسار المفاوضات.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: شدد وزير الخارجية المصرية على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. طرحت تركيا مشروع قانون يهدف إلى تحقيق السلام مع حزب العمال الكردستاني بحسب ما أفادت رويترز. وفي الخبر الأخير أفادت NBC نيوز بأن البنتاغون يعمل على صياغة استراتيجية نووية أمريكية جديدة تحسباً لأي حرب مع الصين أو روسيا. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
4: لا، ألف وردة ووردة.
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: اسأل أكثر.
7: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تدفع نحو اندلاع حرب شاملة واسعة النطاق، لكنها لن تعدل عن قرارها بشأن الدفاع عن مصالح شعبها. كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستظل متوقفة، مؤكدا أن الضربات الأمريكية لم تفضي إلى أي نتيجة أو إلى نتيجة وحيدة، وهي الإضرار بأمن الممر كما تحدث. يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية رفيعة المستوى أن طهران ومسقط تخوضان محادثات مكثفة حول إنشاء ممر بحري لسفن تسيطر عليه إيران ويسمح باستئناف الملاحة في مضيق هرمز. فهل تمهد أي صفقة أمريكية إيرانية لتسوية طويلة الأمد بشأن مضيق هرمز وملف طهران النووي؟ وما هي السيناريوهات المنتظرة في حال انهيار المسار الدبلوماسي؟ هل تمهد أي صفقة أمريكية إيرانية لتسوية طويلة الأمد بشأن مضيق هرمز وملف طهران النووي؟ أجيب على خيارين نعم أم لا في موقعنا على شبكة الإنترنت. محور اليوم معي من بيروت الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية المحلل بالشؤون الأمريكية والسياسية الأستاذ نيكولا شحود. مرحبا بكما ضيفا الكريمين على شاشة RT. أبدأ معك دكتور حكم أمهز، هذه التصريحات الإيرانية التي سمعناها من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أي درجة تمهد لميل طهران نحو التفاوض، أم أنها بدأت الآن تميل أكثر وتفهم أكثر بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة وربما إسرائيل؟
8: أولا دعني أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك الكريم والمتابعين. شوف، هذا الموقف الإيراني ليس جديدا، يعني دائما الإيرانيون من كبيرهم إلى صغيرهم عندما يتحدثون عن الأزمة يضعون الخيارين، أنه إذا كان هناك من خيار عسكري فهم مستعدون له، ولكنهم في الوقت نفسه يفضلون الحل والخيار السياسي. الآن أي خيار سياسي وأي حل هو يجب أن يكون ضمن إطار حفظ المصالح الإيرانية وحفظ الأمن القومي الإيراني. الآن ما يجري حاليا هو فيما موضوع مضيق هرمز، لأنه اليوم نحن انتقلنا من الهدف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية هي إسقاط النظام وتحريك الشارع وهذه الأمور كلها التي وضعتها للحرب أمريكا، إلى موضوع الآن الصراع مضيق هرمز. طيب الآن الحلول المفاوضات تجري ما بين الإيراني وسلطنة عمان، ولكن طبعا هنا أيضا نتحدث بمعلومة أنها تجري تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الأمريكي من خلال السلطنة عمان يطلع على ما يجري في هذه المفاوضات. الإيراني لديه الخط الأحمر الأساس هو أن يبقى له الإشراف على مضيق هرمز، بحيث يعرف من ما هي ومن هي الناقلات التي تدخل وتخرج، لأنه يعتبر ذلك مرتبط بالأمن القومي الإيراني. وهناك اقتراحات يعني أصبحت معروفة، لا أريد أن أدخل فيها، ولكن النقطة المهمة في هذا الإطار أنه في حال تم الاتفاق على موضوع مضيق هرمز، هذا لا يكفي بالنسبة إلى الإيراني. الإيراني يجب أن يكون هناك فكا للحصار عن مضيق هرمز، وأن يكون هناك رفع عن العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، حتى يقبل الإيراني بأن يعود ويفتح المضيق، لأن حتى الاقتراح الذي يجري التداول به الآن هو جزء لا يتجزأ من المذكرة التفاهم التي يعني وقعت ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي. فلذلك حتى الآن أنا أعتقد أن الأمور إلى حد ما معقدة، لأنها مرتبطة بأمرين. الأمر الأول هو مضيق هرمز وما ستؤول إليه الأمور فيه، وأيضا الأمر الآخر هو فك الحصار عن المضيق، وطبعا تنفيذ البنود الخمسة في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.
9: أستاذ نيكولا، الرئيس الأمريكي تحدث عن اتفاق جيد، ما الجيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وما السيء بالنسبة لها بالنظر إلى ما تحدث به الدكتور حكم أمهز، بأن إيران باتت الآن قضيتها الأساسية هي مضيق هرمز، تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على المصالح الإيرانية فيه؟
10: أول شيء مساء الخير لك أستاذ محمد، ومساء الخير لضيفك الكريم حكم أمهز والمشاهدين الكرام. بالنسبة لما هو الأفضل للرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى إيران في براسة هدف واحد، ألا وهو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لا صواريخ باليستية ولا أزرع لإيران في المنطقة. أكيد هناك أولويات عند كلا الطرفين، يعني الوفد الإيراني يريد أن يثبت معادلة جديدة هي معادلة مضيق هرمز، ومضيق هرمز تحكم عليه اتفاقيات عام 1968 و82. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأي يوم من الأيام أو بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك سيطرة لأي أحد على المضيق، لأنه مضيق دولي، لا يستطيع أحد أن يفرض أي رسوم، أو ولن يسمح الرئيس دونالد ترامب بفرض أي رسوم إن كان من قبل العمانيين أو من قبل إيران. هذا موضوع خارج الحوار. الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لحرب كبيرة في المنطقة، يعني الرئيس دونالد ترامب أعطى الموافقة على خطة عسكرية تكون من أسبوعين، وهذه الخطة سوف يتم فيها ضرب إيران.
9: ولكن أستاذ نيكولا، هذه دول مشاطئة للمضيق، من حق إيران، من حق الدول المشاطئة أن تحافظ على مصالحها في المضيق. يعني ما الذي هنا يمكن قوله؟ إن
8: حتى القانون الدولي، حتى القانون الدولي أستاذ محمد، حتى القانون الدولي
9: دكتور حكم أمهز، يعني دعني أكمل فكرتي فقط لكي أوضح للأستاذ نيكولا، ما الذي هنا يمكن قوله إذا ذهبت إيران إلى خليج بنما ولا خليج المكسيك وقالت هناك مصالح لي في هذا الخليج، هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر؟
10: هلا في اتفاقيات ترعى المياه الإقليمية والدولية، يعني لا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تتعدى على هكذا اتفاقية، ولا إيران تستطيع أن تتعدى. إذا نحن نحكي عن الشواطئ الإيرانية فهذا حق لهم، نحن نتكلم عن المرور في مضيق هرمز. هناك اتفاقية العام 1962 و1982، لا يستطيع أي طرف من الأطراف الذين تحد شواطئهم هذا المضيق أن يفرضوا أي رسوم أو أي نوع من الترتيبات بين أي بلدين. يعني هذا موضوع متفق عليه باتفاقات دولية. لا يستطيع الإيراني أو الأمريكي أو الفرنسي أو أي فريق أن يفرض أي اتفاقيات جديدة أو ترتيبات جديدة على هذا المضيق. من هنا الولايات المتحدة الأمريكية يا صديقي على إيران أن تعي أن هذا هو حجمها. إيران لا تستطيع أن تبتز العالم والولايات المتحدة الأمريكية والملاحة الدولية. إيران لا تستطيع أن حتى حلفاء إيران، يعني نرى روسيا والصين تخلوا عن إيران بموضوع، لأن هذا الموضوع يؤثر على على على ترتيباتهم وعلى تجارتهم العالمية.
9: سأعود إليك. دعني أخذ رد على ما تحدثت به دكتور حكم أمهز. ما رأيك بهذا الحديث بأن هذا المضيق هو مضيق دولي تحكمه قوانين دولية، لإيران أيضا مصالح استراتيجية لها حق على شواطئها ولكن ليس لها حق على كل المضيق؟
8: نعم، شوف، هناك مجموعة من المغالطات تفضل بها زميلنا الأستاذ شحود. أولا فيما يتعلق بموضوع أنه الحديث عن الصواريخ والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، الآن كلنا نعرف أنه لم يعد أحد يتحدث عن موضوع الصواريخ ولا المسيرات ولا على حلفاء إيران في المنطقة. بعد أن فشل الأمريكي في تحقيق الهدف وهو إسقاط النظام، الآن صراعه على فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا. يعني العملية العسكرية بدل أن تعطي نتائج إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية تعطي نتائج سلبية. هناك نقطة ربما لا أدري إن كان الأستاذ شحود يعرفها، وهو أن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على اتفاقية جامايكا عام 1982. يعني أيضا إيران لم تصادق على اتفاقية جامايكا عام 1982، وكان لديها تحفظات فيما يتعلق تحديدا بموضوع المرور هذا الذي الآن هو الموضع العالق. هذه النقطة المهمة. النقطة الثانية أنه في المادة يقول أنه لا يحق لإيران ولا لسلطنة عمان باعتبارهما مشاطئتين أن يكون لهما دور. من قال هذا الأمر؟ راجع المادة 23 و 24 من اتفاقية جامايكا لقانون البحار، تقول أنه تعطي من الحق في تنظيم عملية المرور وتنظيم عملية الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتلوث وغيرها من هذه الأمور. وهنا أيضا من قال أنه لا يحق لهذه الدول أن تفرض رسوم خدماتية؟ هذا إذا لا أريد أن أدخل في النقاش المتعلق بموضوع الرسوم المرور.
9: أيضا هذا لا يعني يا دكتور بشكل أو بآخر،
8: لا
9: هذا لا يعني بشكل أو بآخر بأن إيران تتحكم في مضيق هرمز وتبدأ بفرض رسوم وكأنه مضيق إيراني وأن تسميها بالمضيق الإيراني. هناك دول مشاطئة في المنطقة، هناك دول لها مصالح استراتيجية في المنطقة، ممر دولي، ممر آمن، وبالتالي يأتي من هنا التدخل الأمريكي، يأتي من هنا التدخل الأوروبي، يأتي حتى حديث دول الخليج بأن إيران تستغل هذا المضيق لمصلحتها.
8: لا، شوف أستاذ محمد، أول شيء لا يحق لأمريكا ولا لغيرها أن يتدخل. هناك مجلس أمن دولي هو الذي يتدخل يأخذ القرارات، وحصل تعرف أن العدوان على إيران لم يأتي بقرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يعتبر العدوان غير قانوني وغير شرعي. لكن فيما يتعلق بموضوع، هناك فرق يا أستاذ محمد ما بين الرسوم المرور والرسوم الخدماتية. الرسوم الخدماتية في المضائق الدولية ليس إشكال فيها في المستوى القانوني، وهذا موجود في مضيقي دردنيل والبوسفور، تتقاضى رسوم خدماتية تركية، وهذه الرسوم الخدماتية هي رسوم إلى حد ما يمكن أن وصفها بالرمزية. لكن أيضا الشيء الذي لم يلتفت إليه صديقنا العزيز الأستاذ شحود، أن ترامب كان يتحدث أنه يريد أن يسيطر على مضيق ويأخذ 20% من كل ناقلة تمر. يعني يحق لترامب أن يأخذ 20% ولكن لا يحق لغيره أن يتقاضى رسوما. الأمر الآخر أنه عاد وصحح أنه يمكن أن يدخل في شراكة مع الإيرانيين في تقاضي الرسوم. فعملية إشكالية كبيرة جدا الموضوع. أعود وأقول المادة 23
9: فتحت شهية الرئيس الأمريكي، القانون
8: تعطي الحق لهاتين الدولتين. وأتعرف لا أصلا شهيته مفتوحة يا رجل، تريليونات الدولارات وصلت إليه قبل أن يكون رئيسا. تتذكر الكلام عن أنه
9: يريد أن يرد عليك
8: أن يأخذ النفط الفلاني من هذه الدولة هذه. لا أريد أن أدخل في نقطة سمح لي
9: سريعا.
8: موضوع تخلي الصين، من قال أن الصين والروسيا تخلت عن إيران؟ لا، من قال أن الصين والروسيا تخلت عن إيران؟ يا رجل الآن هناك شبه أزمة ما بين أمريكا والصين وروسيا لاتهامهما بتقديم مساعدات لإيران. فلذلك لا، هناك يعني هذه المغالطات
9: أخذ ردا
8: يعني
9: على
8: كثيرة
9: ذلك
8: كانت على لسان صديقنا العزيز
9: سيد نيكولا. يعني أراك تنهمك في الكتابة، في كتابة الردود، تفضل.
10: أنا ما بحب أطش حدا عن حديثه، بحب أخذ نوت ورد. صديقنا وخينا حكم من الأصدقاء الكرام وأكيد أكون كل الاحترام له ولإلك أستاذ محمد. أول شيء الرئيس دونالد ترامب وقت اللي حكي عن 20% كان ممازحا، يعني ما هذا الموضوع حتى الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون أن يفرضون، لا يستطيع، أنا أؤكد لك لا يستطيع، لا دولة تستطيع أن تفعل ذلك. بالنسبة إلى موضوع يعني
9: سأل نيكولاي، يعني هل يعقل أن يمزح الرئيس ترامب في الموضوع المالي؟ يعني
10: الرئيس ترامب بيمزح كتير أكيد، أنا بعرف بمعرفتي الشخصية فيه إنسان بيحب يمزح، وهذه كانت مزحة ما بعتقد، حتى لا يستطيع بالقانون لا يستطيع فرض أي، يعني أنا عم بعطيك ضد الرئيس دونالد ترامب هون إنه لا يستطيع أن يفرض أي رسوم.
9: هناك يعني هناك مثل روسي شهير هو يعني يحضرني الآن، يقول في كل نكتة أو في كل فكاهة جزء من الحقيقة.
10: مظبوط، هاي مظبوطة، نحن بنقول بلبنان 75% من المزحة هي حقيقة. على كلن تنرجع للموضوع الأساسي صديقي، السعودية أسست قوة دفاعية بحرية، يعني مثل ما حضرتك دخلت بالموضوع وقلت أنه هناك دول تحد هذه الشواطئ يعني مع مضيق هرمز، لن يسمح لأي بلد أن يأخذ على عاتقه وضع أي رسوم. يعني تكلم صديقنا حكم عن الرسوم إذا بدك يعني لأغراض يعني لاستعمالات على هذه المرافق يحق لهم يس، بس تنيجي نقول نحن بمجرد ما تمرق السفن والحركة البحرية عبر المضيق تدفع أي رسوم، هذا غير مزبوط ولا يحق لأي بلد بالعالم أن يفرض أي رسوم، إنكلود الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. اللي بدي أقوله هو على الشكل التالي، روسيا تخلت عن إيران، رح أقول لك كمان كيف تخلت الصين، يعني أطلق العمل على موضوع صواريخ أرض جو محمولة على الكتف إلى إيران، في الحال ذاته كانت وزارة الخارجية الروسية الصينية تنفي،
9: ولكن للتصحيح فقط يا أستاذ ديكولا، للتصحيح فقط يعني روسيا لم تتخلى عن إيران، لا يوجد اتفاق عسكري دفاع مشترك، هناك تعاون تقني عسكري فني، وروسيا قدمت الدعم لإيران، هذا بلسان المسؤولين الإيرانيين. سأحيلك للدكتور حكم مرة أخرى، ما رأيك في هذا الحديث؟
10: بس خليني
9: أكفي فكرتي.
10: طيب. أوكي، تفضل.
9: سريعا يلا
10: تفضل.
9: تفضل دكتور حكم، بيقول لك روسيا تخلت عن إيران، كيف ترد؟
8: لا شوف، ما أنا قلت أن هناك أزمة يعني أكبر، أنا أعود سأقول شيئا وهذا أيضا تحدث به المسؤولون الروس لاسيما مدفيديف، عندما قيل تحدثوا عن أنه هل أن إيران لديها أسلحة نووية أو غير ذلك، تعرف ماذا قال؟ أجاب الصحفيين وقال أنه من يضمن أن هناك دولة لا تبيع سلاحا نوويا لإيران، يعني هناك اتفاقيات ما بين إيران وروسيا كما تفضل أستاذ محمد طويلة الأمد واستراتيجية تتضمن التعاون العسكري والتقني وإلى آخرها، لربما ليس موجود الموضوع الدفاع المشترك ولكن التقنيات العسكرية وتبادل المعلومات هذا موجود، وحتى أنه في ما مضى كانت هناك تقارير دولية تحدثت عن نقل منظومات متطورة إلى من قبل الصين وروسيا وحتى دولة أخرى لا أريد أن أسميها، وصلت أيضا إلى مساعدات إلى إيران على المستوى التقني، فلذلك أن يقال أن هناك إشكالية لا شوف، حتى نذكر عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين قال أنه كان مقتنعا ومطمئنا إلى أن الصين لم تساعد إيران كما أبلغه الرئيس الصيني، ولكن بعد أيام قبل يومين كان هناك تصريحات أن هناك تحقيقات في الإدارات في الدوائر الأمريكية المختصة في موضوع تقديم مساعدات صينية وروسية إلى إيران، هذا يؤكد أن هناك طبعا مساعدات، ولا يمكن حتى بالمنطق العسكري وبالمنطق الواقعي لا يمكن في هذا المعركة القائمة التي تستهدف من خلالها، يعني صحيح أن إيران فيها المعركة صحيح، ولكن الأساس المستهدف في هذه المعركة هي نظام التعددي القطبي، فلا يمكن للصين أو روسيا أن يتخلايا عن إيران وتهدد إيران، لأن التهديد لإيران سيكون تهديدا بالنهاية لهما وخصوصا الصين.
9: نعم.
8: يعني الصين أنت تعرف أستاذ محمد وصديقنا شحود أن الصين شريان الحياة فيها هو النفط، إذا ما سيطر الرئيس الأمريكي على النفط العربي والنفط الفنزويلي ومن ثم الآن النفط مثلا الإيراني سيخنق الصين، يعني سيتحكم بشريان الحياة للصين.
9: نعم.
8: وبالتالي
9: طيب.
8: سيكون وفر عليه حربا كونية كبيرة جدا مع الصين، فلذلك لن تتخلى الصين عن إيران ولا روسيا أيضا.
9: أستاذ نيكولا، الجيش الأمريكي ووسائل إعلام غربية كشفت بأن الجيش الأمريكي استنفذ مخزونات الصواريخ في هذا السياق، تم استنفاد هذه المخزونات بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب المستمرة مع إيران، ليس ذلك سببا وجيها أيضا لإنهاء هذه الحرب؟
10: صديقي محمد، لن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية، يعني أنا أستطيع أن أؤكد لك لن يكون هناك أي ترتيبات على مضيق هرمز، وحتى هذه الهدنة التي أعطاها الرئيس ترامب مرة أخرى استجابة لطلب الدول العربية ودول المنطقة ودول معنية بمضيق هرمز والمنطقة، الرئيس دونالد ترامب أعطاهم الوقت، بس أنا أرى أن إيران لن تستجيب لهذا الطلب، يعني نحن ذاهبون إلى معارك عسكرية رح بتكون كبيرة. أما بالنسبة لموضوع استنفاذ الصواريخ، الولايات المتحدة الأمريكية ومصانع الولايات المتحدة الأمريكية مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ميليتري سكشن ببوينغ يعني يصنعون صواريخ بأربع مرات وخمس مرات مضاعفة يوميا. الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى السلاح لديها سلاح تستطيع أن تستمر بهذه الحرب لخمس سنوات من دون التوقف. الولايات المتحدة الأمريكية تنتج الصواريخ بشكل منه طبيعي وغير مسبوق له من قبل. أنا سوف أؤكد لك شيئا، أن الخطة العسكرية التي بحثها الرئيس دونالد ترامب مع البنتاغون مع سنترال كام تقضي بأنه سوف تكون ضربات لن تراها أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية. يعني هناك براد كوبر أعلن عن هذه الخطة العسكرية، ليس بالتفاصيل، بس سوف يكون هناك احتلال للأرض. يعني الجميع يقول على إيران بوجهة نظري أنا وبتحليلي المتواضع أن تأخذ بعين الاعتبار أنها بال14 نقطة، وقد التقينا أنا ودكتور حكم من قبل، إيران أخذت حصة الأسد من ال14 نقطة التفاهم، ومنها كان 8 لصالح إيران و6 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنت أنا في مكان إيران سوف أخذ بهذه الورقة وأصدق عليها وأمشي فيها إلى الآخر. بالنسبة لموضوع،
9: طب لماذا وقعت على الولايات المتحدة الأمريكية إذن؟ لماذا وقعت على ورقة كما تقول هي في مصلحة إيران؟ أليس هذا دليلا على فشل المفاوض الأمريكي بشكل لو بآخر؟
10: محمد، لا، ما في فشل، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية بقت فرجة أنه نحن صادقون
9: لننفذ هذه الورقة إذا لم يكن هناك فشل.
10: أوكي، ما رح أعطيك يا حبيبي، سألتني سؤال رح جاوبك بكل صراحة. مضي على الاتفاق بعد أسبوعين فقط، إيران تتعرض لثلاث سفن من بيناتها السفينة من السعودية وقطر وسفينة تحمل علم جنوب أمريكا. الإيرانيين هم من ضربوا الاتفاق، وأقول لك لماذا. الإيرانيين هناك تخبص وتطعضع داخل الصف الإيراني بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية، يعني السياسيين يريدون الاتفاق ومضوا عليه، وهناك العسكر وهم حرس الثورة الإيراني مثل أحمد وحيدي والقيادة التي تتعامل معه.
9: نعم.
10: لقد وضعوا المفاوضين بالإقامة الجبرية عدة مرات، يعني هناك ضغط على السياسيين بعدم إمضاء هذه الصفرة.
9: دكتور حكم أمهز، نأخذ منك الصورة أكثر، يعني
8: لدي تعليقات كثيرة.
9: يتحدث عن انقسام داخلي في داخل إيران، إيران من خرقت هذا الاتفاق في مضيق هرمز بالتحديد وتعرضت لثلاث سفن في الماضي.
8: شوف، للأسف الشديد السردية الأمريكية هي ذاتها، يعني يقولون أن هناك انقسام في الشارع الإيراني في الموقف الإيراني. طيب لو كان هناك انقسام في إيران لما حققت إيران هذه الإنجازات العظيمة كلها؟ هناك مؤسسة في في في في في إيران اسمها مجلس الأعلى للأمن القومي، هي التي تتولى اتخاذ القرارات ومن ثم يصادق عليها والكل يلتزم بها، وبطبيعة الحال الدبلوماسي طريقته معينة والعسكري طريقته معينة، ولكن التنفيذ واحد. ولكن الإشكالية الأساسية أنهم يقولون أن إيران هي من خرقت الاتفاقية. يا أخي، إذا كانت إيران هي تقول أن الاتفاقية في مصلحتها طيب جيد، هل تخرقها؟ حتما لا تخرقها. من يخرق الاتفاقية هو الذي اعتبر أنه مغبون فيها، وهو الرئيس الأمريكي، لأن الديمقراطيين والجمهوريين والرأي العام الأمريكي كلهم وكل العالم قال أن هذه الاتفاقية لمصلحة إيران، فلذلك لا يريد أن يضع نفسه تحت الحرج الرئيس الأمريكي، وذهب إلى عدم الالتزام بالاتفاقية، لأنه قبل أن نتحدث عن السفينتين التي تحدث عنهم صديقنا شحود، هناك ثلاث بنود من الاتفاقية من المرحلة الأولى لم ينفذها ترامب. يعني إيران نفذت فتح مضيق هرمز، وتباهى الرئيس الأمريكي بأنه فتح المضيق وخفض سعر البرميل النفط من 118 دولار إلى تهاون كبير جدا، ولكنهم في المقابل لم ينفذ إلا نقطتين من المرحلة الأولى مقابل تنفيذ فتح مضيق هرمز، وهما فك الحصار عن إيران ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية. ولكن النقاط الثلاثة الأخرى والمهمة هي إنهاء الحرب في المنطقة وفي لبنان، وأيضا إبعاد القوات الأمريكية عن محيط إيران، و ثالثا هو تحرير الأرصدة الإيرانية، لم ينفذها. هذا الخرق الذي حصل قبل أن نتحدث عن أي سفينة. لكن هناك نقاط تحدث عنها أيضا صديقنا شحود
9: سريعا.
8: هو يقول أن أمريكا تستطيع أن تستمر في الحرب خمس سنوات. يا أخي، أصلا رئيس الأركان دان كين وقائد القوات المركزية الأمريكية براد كوبر هما من يقولان أنه بنك الأهداف استنذف عندهما، وأيضا لم يعد لديهما ما يكفي من صواريخ. وهنا نقطة جدا مهمة، أن دان كين رئيس الأركان هو قال في الاجتماع تبع كامب ديفيد، قال أنه إذا كان لم يعد لدينا إلا كميات قليلة، فكيف ماذا سنفعل إذا وقعت الحرب بين الصين وتايوان؟ نعم. هذه نقطة جدا مهمة، يعني هذا هناك نقص في هناك أيضا يقول أن إيران ستلقى ضربات لم تتلقاها منذ الحرب العالمية
9: لو
8: الثانية.
9: سمحت لي اخذ ردا اخيرا
8: الى الاستاذ نيكولا. سريعا ايران لديها وضعوا معادله تاليه. نعم،
9: هذا ليس مضيق هرمز، وقتك انتهى. تفضل الاستاذ نيكولا بدقيقه ردك.
8: لا لا
10: دكتور حكم،
8: لا ما هو حقي يا عم بكل الاحوال اللي رد عليه.
10: اوكي، بالنسبه لموضوع، بس في عندي ردين على السريع. يعني حين يعني فكوا اذا بدك ورقه التفاهم ولم ينجزوها، كان هناك بالقانون مظبوط القوات الأمريكية تخرج وتفك الحصار مظبوط، بس بعد 60 يوم تنسحب. يعني لم يعطوا وقت لحتى تنفيذ أول وتاني وتالت ورابع قسم من هذه الاتفاقيات. على كل أنا سوف أقول لك، هناك حديث.
8: لا غير صحيح، غير صحيح. كانت اتفاق ينفذ دغري
9: بلا مقاطعة.
10: عزيزي، بس بدي أقول لك شغلة صغيرة. القوة العسكرية دان كين ولا براد كوبر ولا مين ما كان يكون، نحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية وماذا فيها من مصانع. حتى هناك بالخطط العسكرية يا صديقي، وأنا أقول لإيران تعطلوا وامشوا بالحل. يعني هناك بعض التصاريح تقول عن استعمال نووي موضعي. هذه شغلة كتير مهمة.
9: شكرا.
10: لازم الكل يعرفها.
9: إلى نتائج التصويت. أي صفقة أمريكية إيرانية هل تمهد لتسوية طويلة الأمد بشأن مضيق هرمز وملف طهران النووي؟ 32% أجابوا نعم، 68% أجابوا لا. كل شكر للضيفين، من بيروت الدكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإيرانية، ومن ميزوري نيكولا شحود الخبير بالشؤون الأمريكية والسياسية. شكرا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء الخامس من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شقير بوجبرايل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

أهلا بكم في عناوين النشرة. خرائط الجنوب تتحرك في روما، مفاوضات حول الحدود البرية وبنت جبيل والخيام في الحسابات النموذجية. عون وهيكل يواكبان من بعبدة مسار روما. خروقات لا تهدأ جنوبا وإجلاء إصابات إسرائيلية في مجد الزون. جولة جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال، نسى الجيش في جاهزية دائمة لاسترداد الأرض ورسامني التنسيق ضروري. لمطارنا الموارنة ندعم مسار المفاوضات. وفد أمني سوري في بيروت والمعابر تتصدر الاجتماعات. نيابة العامة التمييزية رياض سليم يتلقى رعاية طبية متواصلة. إيران تتمسك بورقة هرمز وترامب سيفتح غدا وإلا. بعد أيام من الاختناق موجة الحر إلى انحسار.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون

0: مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم. بين طرح بنت جبيل والخيام كنماذج ميدانية والحديث عن تعزيز انتشار الجيش اللبناني في فرون وزوطر الشرقية وصولا إلى آليات التحقق على الأرض، تتقدم مفاوضات روما نحو التفاصيل الأكثر حساسية مع طرح ملف الحدود البرية وصولا إلى ملف الأسرى غدا، ليكون لبنان أمام اختبار دقيق يوازن بين الضمانات والمتطلبات، وهو ما تواكبه بعبدة بدقة للتثبت مما قد تفضي إليه من نتائج. وفي موازاة المسار التفاوضي، تتكثف الاتصالات الأمنية والسياسية على أكثر من مسار، مع وصول وفد أمني سوري إلى بيروت يتصدر ملف المعابر جدول أعماله، ذلك في موازاة الملفات القضائية التي تتابع يوميا من العفو العام إلى ملف رياض سلمي، ذلك في وقت تبقى المنطقة على وقع توترات متصاعدة تمتد من منطقة هرمز إلى الجبهة المفتوحة. والآن إلى التفاصيل.
0: في اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، تقدم في بحث ملفات الحدود وآليات التحقق مع رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة. وقدم الوفد اللبناني عرضا موثقا حول الحدود، وعقدت اجتماعات منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. ومن قصر بعبدة إلى روما مواكبة مباشرة لمسار التفاوض من رئيس الجمهورية وقائد الجيش والوفد الاستشاري. جوال غابي والتفاصيل.
2: يواكب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري في قصر بعبدة اليوم الثاني من جولة روما 2. مصادر بعبدة وصفت أجواء اجتماع اليوم الثاني أنها أفضل بمراحل من اجتماع أمس، وقد نقل الجانب الأمريكي في هذا السياق رسائل إيجابية. وفي التفاصيل، انقسم النقاش اليوم إلى 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية، عسكرية وحدودية. فيما يتعلق بالاجتماع السياسي، تركز البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق لناحية الجهة والآلية والأمور قيد البحث، إذ أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بالمهمة. وتضيف مصادر بعبدة أنه تم إعادة التأكيد على موقف لبنان لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار لوقف الخروقات الإسرائيلية وضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة، في وقت لا يزال لبنان ينتظر جوابا من المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بالاجتماع العسكري، تركز البحث في المنطقتين النموذجيتين عبر شقين. الشق الأول هو عملي بشأن استكمال العمل في المنطقتين النموذجيتين الحاليتين، خصوصاً أن هناك قرى محاذية لفرون وذوطر وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها. أما الشق الثاني فهو جدولة مناطق نموذجية جديدة، ولبنان يطرح في هذا الموضوع أن تكون لخيام وبنت جبيل، فيما لم يعلن الجانب الإسرائيلي أي موقف تجاه هاتين المنطقتين، لا سلبا ولا إيجابا. وفي ملف الحدود استكمل البحث فيه بشكل معمق، وقد عرض الوفد اللبناني كل الوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة من عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق، وتؤكد المصادر أن العرض كان محكما بشهادة الأمريكيين. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: وفي الرواية الإسرائيلية المواكبة للمفاوضات في روما، أفاد إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وأن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
0: وفي موازاة مسار الدبلوماسية في روما، شهد الجنوب تطورات ميدانية، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلين على الأقل في صفوف الجيش الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، كما تم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات على متن مروحيات.
1: في غضون ذلك توغلت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة ونفذت عمليات جرف في المنطقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت وآخر في زوطر الشرقية، واستهدف الطيران الحربي بغارتين مشاع المنصوري، كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء دوحة كفر رمال.
0: وفي هذا السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووية عبر منصة إكس أن قوات اللواء 300 وقوات وحدة يهلوم دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار كان حزب الله قد استخدمه للتخطيط.
1: وفي البقاع سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقرها. وفي بيروت سجل أيضا تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية.
0: وعلى الرغم من استمرار التوتر، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف لبناني ممن نزحوا من جراء الحرب بين حزب الله وإسرائيل عادوا إلى مناطقهم، وذلك في أعقاب تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان.
1: إلى المواقف، أعرب الموارنة عن دعمهم لمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وشجب المطارنة الموارنة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد في المنطقة الحدودية، وأملوا في أن يكون هناك أولوية في المفاوضات لوضع حد لها.
3: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن باب الحل الداخلي يمر بالإنقاذ السياسي، ومن دون هذا الخيار تنتهي وظيفة الدولة كسلطة وطنية ومشروع تمثيلي. وتوجه المفتي قبلان للسلطة الحالية قائلا: من دون جنوب لبنان وشعبه ستظل السلطة ضعيفة وهشة وبلا وزن وتمثيل، ولن يكون لها أي مصداقية وطنية، بدليل أن السلطة الحالية اليوم تفاوض فيما إسرائيل تفجر وسط إذلال مقصود يطال بنية لبنان السياسي وقدرته التفاوضية والحل بطاولة وحدة وطنية وأولويات سيادية وصيغة تشغيل ميثاقي للدولة ومؤسساتها، ومن دون ذلك لا سلطة ولا تمثيل وطنيا ولا قدرة على إنقاذ لبنان.
1: وعن جولة تفاوض في روما، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خليل جميل في حديث إلى صوت كل لبنان أن نتائج مفاوضات روما تبقى مرتبطة بقدرة لبنان على استثمار الدعم الدولي، معتبرا أن العمليات الإسرائيلية المتواصلة لا تنسجم مع أي نية للانسحاب، بل تعكس توجها نحو تثبيت وجود عسكري طويل الأمد وربما تعزيز القدرات الهجومية.
4: يعني طبعا كلنا بنعرف ان الوفد اللبناني اخذ معه مطالب اساسيه ابرزها تثبيت مبدا الانسحاب الاسرائيلي للاراضي اللبنانيه، يعني متابعه انسحاب مناطق تجريبيه، لكن هل ممكن يلاقوا ثغره للخروج بمكاسب؟ بعتقد في امكانيه ولكنها مرتبطه بقدره لبنان على استثمار نقطتين. النقطه الاولى وجود رغبه امريكيه جديه بانجاح المسار، والثاني استثمار القدره لاثبات الجيش على تقديم نفسه كبديل. ولكن اللي عم نشوفه وعم نسمعه في طموحات كبيرة إسرائيلية بهالموضوع، وبعد ما توصلوا لأي شيء عم بيرح كانت الأمور مكانك راوح.
5: يعني في هذه الحالة يكون حزب ما يطالب به حزب الله هو يعني هي مواقف حقيقية وصحيحة؟
4: لا، أنا لا أعتقد أن مطالب حزب الله بهذا الموضوع إلى علاقة بمسار الدولة اللبنانية أخذ قرارة أنه كسب هيدا المسار للآخر، ومثل ما بنعرف حزب الله تم تصنيفه عسكريا غير قانوني. لا، أنا بعتقد أنه شو ما صار الدولة اللبنانية بدها تكفي هالمسار، لازم ينتج شيء، لأنه الحل الثاني اللي بالقوة ما عمل شيء، بالعكس زاد علينا المناطق المحتلة وأدى لكأس كبير.
1: جنوبا، جال وزيرا الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني حيث طلع على سير العمل في جسر القعقعية وانتقل إلى بلدة زوطر الغربية. منسا أكد جاهزية الجيش الدائمة لاسترداد الأرض، أما وزير الأشغال فشدد على أن التنسيق ضروري.
0: في وزارة الداخلية، عقد الوزير أحمد الحجار مع وفد من وزارة الداخلية السورية اجتماعا تنسيقيا بين الجانبين، ويتصدر ملف المعابر المحادثات.
1: يواصل السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو زياراته الوداعية، وهو زار رئيس الجمهورية مودعا لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير لتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، مع منحه وسام الإرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. ماجرو حط في معرب أيضا، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في زيارة وداعية تناولت آخر المستجدات المحلية والإقليمية.
0: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال استقباله القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، مشددا على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. أرنو لفت من جهته إلى أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة في عين تيني، وبانتظار تحديد موعد جديد لجلسة عما يبقى ملف العفو العام مدار متابعة. وهو حضر على طاولة دار الفتوى، حيث بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب محمد سليمان في آخر تطورات الملف. سليمان أمل في أن يبصر القانون النور قريبا، مشيرا إلى أنه سيكون عفوا عادلا وشاملا يرفع الظلم عن ناس ظلموا في الماضي.
0: في الملفات القضائية، أصدرت النيابة العامة التمييزية بيانا أكدت فيه أن حاكم مصرف لبنان السابق الموقوف رياض سليمي محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. كما أكدت أن سليمي يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة، وذلك بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخر مرة مساء أمس. وأضافت أن طبيب سليمي وجه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف، خلافا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته.
1: أما في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأمس حلت الذكرى السادسة، أبدى الوزير السابق إبراهيم نجار تحفظه حيال التوقعات المتداولة بشأن قرب صدور القرار الاتهامي في قضية انفجار المرفأ. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أكد نجار أن العدالة تقتضي تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، بعيدا من تعميم الاتهامات أو من توزيعها بشكل فضفاض.
6: عم ينحكى كثير إشي، عم بيقولوا أنه 70 شخص ممكن انه يصير في اتهام لهم، وحتى عم بيقولوا في شخصيات بارزه ممكن يصير في اتهام لها. عم بيقولوا انه 60 يوم ل 90 يوم ممكن يصدر القرار الاتهامي بعد مطالعه النيابه العامه. كل هذا حكي يعني الى حد ما في شويه تفاؤل، لكن اليوم اذا بده يكون يعني في قرار اتهامي، ما بدنا ننسى أنه نحن لحديث هلأ بعدنا أمام قضاة التحقيق. يعني إن كان النيابة العامة أو قاضي التحقيق القاضي العدلي، هدول مرحلة التحقيق، إنما المجلس العدلي هو قضاة الحكم. وبالتالي ممكن أول شيء يقول لك أنه قضية ممكن تاخذ بعد سنة وسنتين، يعني لأنه ما بيكفي يصدر القرار الاتهامي، بدي كمان المجلس العدلي يمشي بمضبطة الاتهام ويعرف انه فلان وفلان هني فعلا مذنبين.
0: أمنيا، أعلنت أمن الدولة توقيف شبكة تبيع ذهبا مزيفا في الشمال.
1: أمنيا أيضا، أوقفت قوى الأمن الداخلي 6 مروجين للمخدرات في جبل لبنان، كما ضبطت ورقة نقدية مزيفة من فئة $100 أمريكي.
0: غيب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق المحامي ميشيل عيسى المعلولي، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة 1 من بعد ظهر الخميس في كاتدرائية مارجرجس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت، قبل أن ينتقل موكب الجثمان إلى بلدة راشي الوادي حيث يوارى في الثرى في مدافن العائلة.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، صراع مضيق هرمز مستمر، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق قد يفتح اليوم أو غدا الخميس، ذلك في وقت أورد التلفزيون الإيراني أن محادثات إيران وعمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بإعادة الفتح الفوري للمضيق.
0: تزامنا، أفاد مصدر لوكالة سابا نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن السبب الرئيسي لتأخير الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأمريكية.
1: وعلى مستوى الجبهات المفتوحة، أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمهاجمة سفينة سعودية في البحر الأحمر.
0: طرحت تركيا مشروع قانون يهدف إلى تحقيق السلام مع حزب العمال الكردستاني بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ألحقت أضرارا بثلاث سفن قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.
0: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم على مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات.
1: توازياً، أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها أسقطت 98 طائرة مسيرة روسية خلال ساعة الليل.
0: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد بمقتل 17 شخصاً وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها، مشيراً إلى أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخاً و115 مسيرة في هجماتها الأخيرة.
1: وفي المواقف، نددت رئيسة المفوضية الأوروبية بما وصفته بالفظائع الروسية بعد الهجوم على كييف.
0: يواصل الذهب الارتفاع في المعاملات الفورية، حيث صعد بنحو 2% إلى 4153.69 دولار للأونصة، كما ارتفعت الفضة 3% إلى 61.27 دولار للأونصة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، وفي الداخل تبقى من دون تعديل يذكر مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
1: كان في هذه النشرة: خرائط الجنوب تتحرك في روما، مفاوضات حول الحدود البرية وبنت جبيل والخيام في الحسابات النموذجية، عون وهيكل يواكبان منب عبدة مسار روما، خروقات لا تهدأ جنوبا وإجلاء إصابات إسرائيلية من مجد الزون، جولة جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال، منسى الجيش في جاهزية دائمة لاسترداد الأرض ورسامني التنسيق ضروري، المطارنة الموارنة ندعم مسار المفاوضات، وفد أمني سوري في بيروت والمعابر تتصدر الاجتماعات، نيابة العامة التمييزية رياض سليم يتلقى رعاية طبية متواصلة، إيران تتمسك بورقة هرمز، وترامب سيفتح غدا وإلا، بعد أيام من الاختناق موجة الحر إلى انحسار.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوين.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: صوت كل لبنان.
0: نشاطات نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على بنت الأصول، رواية سردية من توقيع الإعلامي جورج معلولي. هل رواية تتناول تجربة بحق تناقش قضايا عدة، الانتماء والهوية، وتطرح موضوع التبني بالمجتمع اللبناني. تفاصيل إضافية أكثر معك جورج، وتحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان.
3: شرف لي سلامكم معك، عم تلقي الضوء على كتابي. الصوت الهادي اللي بيدخل القلب بكتير سلاسة. الله يعطيك ألف عافية.
0: شكراً
3: على كل
0: جورج.
3: مجهودك. شكراً على الإضاءة.
0: تحيتنا لك. بداية، لماذا بنت الأصول؟ وكأنه في هون يعني مثل تمييز أنه وحدة بنت أصل، عذراً على هالتعبير، وصبية يمكن تكون بلا أصل أو مش معروفة هويتها أو مش معروف لمين بتنتمي، أو وكأنه نحن يعني هيك بالقانون وعذراً على التعبير أو بالإنسانية أنه عم نفصل أو عم نفرق وحده بنت اصل وصبيه بلا اصل، وكمان بنرجع بنقول عذرا على هالتعبير.
3: نعم، مرسي على السؤال لانه بيوضح كثير ليش نقيت هالعنوان. لانه هالبنت بطله الروايه ناديه عانت جدا من التمييز، وعانت جدا من الانتقادات اللي كانت تسمعها والتنمر بدينتها الطن هي وصغيره، ويقولوا هي بنت حرام، خصوصا بعد ما اكتشفت بعمر 15 سنة انه هي مش بنت هالعيلة اللي عم بيربوها. وكان تعرف الوالد بقى معلق كتير بأهله بإخواته عم بيتربى معهم، فانصدمت، عملت صدمة بحياتها كبيرة، وصارت عندها شوية تمرد على المجتمع حواليها وعلى الأهل اللي عم بيربوها. فكنت حابب كتير فرشيون بالرواية لما تخلص قديش طلعت هالبنت اللي عيتولها بنت حرام بنت أصل مع الناس اللي حواليها واللي غبوها، قديش طلعت تهتم فيهم، قديش طلعت قوية لتواجه كل مصاعب الحياة لوحدها، وتحس حالها انه عن جد عندها عيلة. وتعملهم انه على أساس عيلتها. الكلمة كان بدي فرجي العالم انه انتبهوا شو بتحكوا، انتبهوا على الصفات اللي بتطلقوها على العالم اللي بتظلمون فيها واللي بتدمرون حياتهم كل عمرهم، انه عم بفكروا بهالكلمة اللي انتو جرحتون فيها. لان شو ذنب الولد المتبنى اللي قال عنه ابن حرام؟ ليه بده يحمل هو خطية وظلم أهله؟
0: نعم. هو ليس مسؤول عنها، إنما يمكن تكوين المجتمع، أو خلينا نقول يمكن ولد ببيئة يمكن عندها مشاكل أو عندها ظروف وما تم تسجيله قانونيا.
3: هي تسجلت، البنت تسجلت، وإنما بهيداك الوقت ما كان بعد القانون لها الكلمة اللي بحطوها على الهوية.
0: نعم.
3: كانوا يكتبوا انه الولد متبنى. فهون من هون هي اكتشفت انه هي مش بنتهم لهيدي العائلة. حاليا ما بقى ينكتب على الهوية، فكانت هيدي اللطخة تلحقه للولد حتى بالهوية اللي حاملها. يعني هي مسجلة ولكن فيها الدمغة على هويتها بتميزها عن العالم وبتخليها مسكتها مثل وصمة عار، كأنه كل عمره شو ذنبه الولد المتبنى. كان بدي أنا وصل خرفته، وصل بالرواية من خلال أحداث الرواية قديش دمرتوا حياته ونفسيته وعملتوا له صراع كل عمره من وراء هالوصل اللي أعطيته إياها. وهو مخصص فيها يعني خلق لقى حاله دعالي ما عارف شو كان شيء وراء شو الماضي.
0: جورج
3: هيدي كل الأسباب اللي هي خلتني سمي بنت الأصول.
0: نعم جورج، يعني اسمح لي أسألك، هل هي قصة مأخوذة من الواقع؟ هل يعني أحداثها شبيهة بأحداث يمكن حدا عايش أو أنت حبيت ترويها؟ وهون يعني منلاحظ كمان البعد الإنساني من خلال كتابتك جورج.
3: أنا عثرت على الرواية ودخلت فيها كتير أمور معيشية اجتماعية إنسانية عم بتصير هلأ، مثل المساكنة، مثل العلاقات خارج إطار الزواج، مثل الإيمان. دخلت كثير أمور نحن هلأ كل عائلة عم بتواجهها مع أولادها الشباب. لأنه إذا لاحظتي نحن عصرنا جيلنا فجأة تغير غير المجتمع فيه، نحن بالنسبة لنا بنعتبرها أنه هيدي لا أخلاقية، بالنسبة لهم هذه الحياة الطبيعية كيف لازم تمشي. سو حطيت الفروقات فيها، يعني حتى عن البيئة حكيت كيف تدمرت صورة البيئة اللي هلأ كنا نشوف أشجار صنوبر حوالينا بالمدينة، ما بقى تشوف غير أحجار. فكتير مواضيع فاتت بالرواية بس من ضمن سياق القصة، يعني وشي بيتعلق بالبطلة القصة اللي هي نادية، وصولا لأنه بالآخر نكتشف كقارئين إذا لقيت أهلها اللي عم تفتش عليهم الحقيقيين أو لا.
0: نعم هون جورج كمان اسمح لي اطرح عليك سؤال، قديش يعني من خلال خبرتك الإعلامية، من خلال التزامك الديني وانتمائك للبنان اللي دايما منحب وجهه المشرق، يعني جربت قدر الإمكان يمكن تكتب رأيك بطريقة ما، أسلوبك الخاص السلس سهل الممتنع كمان توصله للقارئ وكأنه رسالة، أنه أوقات كتير نحن بالحياة منقول لا تقل أصلي وفصل لي ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل.
3: شو حلو ما في مثل كانوا يقولوا اهلنا الا ما حقيقه ومعاش، بس دائما الولد والمراهق والشاب بفكر انه الاشياء اللي بتطلع من الاهل ما انا مظبوطه وما انا صحيحه واني ما بيفهموا هو اللي بيفهموا، ولا حديث ما يوقع وبعدين يبلش يفتش على الحقيقه بيكون عايش معاناته. هون انا بدي وجه تحية لدكتور مارون مخول اللي حب بجحلي يعمل لي حفل توقيع وقالوا كلمات كتير حلوة مع راعي الكنيسة الأرثوذكسية سيدنا أنطونيوس السوري اللي هو بي روحي كمان، حقيقة حكوا كلمات عن الرواية رائعة جدا، وهيك خلوني حس أني أنا بجحلي، أني أنا مش أطرأس بجحلي اني اول مره بلتقي باهلي وناسي، لانه انا مواليد بيروت كمان بس اصلي من زحله. فحبيت كثير الكلمات اللي حضنوني فيها، لانه صار نادرا ما تشوفي توعي إذا بدك.
0: نعم نحن ما نتشكرك الإعلامي جورج معلولي، مبارك كتاب بنت الأصول، وأنت اللي بتقول لا تجعل من نجاحك هدفا بل اجعله وسيلة لخدمة الآخرين وصناعة فرق في هذه الحياة. نحن منشكرك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: مرسي لك، مرسي لصوت كل لبنان، للمخرج يعطيكم ألف عافية، شكرا على الإضاءة.
0: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: اثنين وثلاثين مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1,200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices، الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لأ،

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثالثة والرابعة في صوت كل لبنان. أهلا بكم. لليوم الثاني تتواصل في روما الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط متابعة رسمية لبنانية لمسارها الدبلوماسي. مسار المفاوضات في روما حضرت في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الإيراني. الوزير الإيطالي أعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، وأكد لعراقجي مجددا أن دور إيران أساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قاتلين وسبعة جرحى من اللواء 55 إثر انفجار عبوة ناسفة في داخل مبنى مفخخ في مجدلزون جنوبي لبنان. وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، سجل قصف مدفعي ورشقات نارية استهدفت بلدة أرنون، هذا واندلعت حرائق في أحراج ومنازل في بلدة حولة بعدما أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في المنطقة. في المواقف، دعا النائب حسين الحاج حسن إلى وقف التفاوض المباشر وتصحيح المسار بشكل كامل بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته، معتبرا أنه لم ينتج سوى المزيد من التنازلات المجانية، وطالب باعتماد الخيارات التي تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات. في عين التينة، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الأشغال فايز رسامني برامج عمل الوزارة والمشاريع، لا سيما تأهيل الطرقات والجسور والبنى التحتية التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخصوصا في الجنوب.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له.

0: سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقلت نوفوستي عن مسؤول باكستاني رفع قوله إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي باكستان يوم الجمعة. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن إسرائيل وقعت على اتفاق مع قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في غزة، وذلك لتحديد آلية التنسيق. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: عشرات آلاف المهاجرين يعبرون الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني خلال يومين. هذا التدفق غير المتوقع لمهاجرين غير نظاميين لم يسبق أن حدث مثله من قبل. فأين كانت السلطات الأمنية المغربية؟ هل غضت الطرف ولم تحرك ساكنا عن قصد؟ وهل من معنى لتزامن ذلك مع الاحتفال بعيد العرش؟ وماذا عن السلطات الأمنية الإسبانية؟ لماذا لم تتحرك إلا متأخرا؟ هل هو إخفاق أمني في حماية حدود البلاد؟ أزمة سبتة أثارت جدلا وانقساما داخل أوروبا حول الوحدة الأوروبية واتفاقية شنغن التي دعت بعض الأطراف إلى استبعاد إسبانيا منها، والتي اشتكت بدورها أي إسبانيا من ضعف التضامن الأوروبي معها. فهل باتت الوحدة الأوروبية على المحك؟ وكيف ستتجاوز أوروبا هذا الاختبار الصعب وتداعياته؟ وماذا عن ميثاق الهجرة واللجوء الذي دخل حيز التنفيذ أواسط يونيو حزيران الماضي في جميع دول الاتحاد الأوروبي؟ هل بات هو الآخر في مهب الريح؟ أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، هذه تحياتي أنا عارف جابو، وأرحب بضيفينا من بروكسل الصحفي حسين الوائل المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي. أهلا بك أستاذ حسين.
2: مرحبا أستاذ عارف.
1: وأرحب بضيفنا من العاصمة الإسبانية مدريد الصحفي الموريتاني سيدي محمد طلبة المتابع للشأن الإسباني. أهلا بك أستاذ سيدي محمد.
3: مرحبا أستاذ عارف، مرحبا.
1: أهلا بك، ونبدأ معك من مدريد أستاذ سيدي محمد. طيب برأيك بداية كيف حدث ذلك؟ أين كانت السلطات الأمنية المغربية؟ ألم تلاحظ هذا التدفق للمهاجرين؟ وأيضا السلطات الأمنية الإسبانية، سيما وأن هناك حديث عن إهمال الحكومة الإسبانية لتحذير من جهاز الاستخبارات، يعني كيف حدث كل ذلك برأيك؟
3: حقيقة هناك تحقيق رسمي في للحكومة الإسبانية لمعرفة الملابسات وكيف فات. حتى الآن الحكومة الإسبانية تكتفي بالقول بأن الأمر كله يعود إلى قرار للمحكمة العليا الإسبانية اتخذ قبل أسبوعين. قالت فيه المحكمة أن الذين يصلون إلى مدينة سبتة سباحة لا تمكن إعادتهم على الفور، وبالتالي فسر ذلك ببعض جماعات المافيا في المغرب على أنه ربما حصانة وربما باب للدخول إلى سبتة. حتى الآن الحكومة كما قلت الإسبانية لا تتهم المغرب بالتساهل ولا بالتقاضي ولا بالتعاون في هذه الموجه، لكن هناك أوساط إعلامية تشكك في أن تكون هذه الموجه الكبيرة حدثت من دون تواطؤ أو تساهل أو تغاضي من السلطات المغربية. في الحقيقة على الجانب الإسباني، المغرب قال أمس بأنه أبلغ السلطات الإسبانية بهذا التحرك، لكن إسبانيا نفت ذلك. والحقيقة أن إسبانيا منذ فترة الحكومة الإسبانية عولت كثيرا على المغرب، خصوصا أن السنتين الأخيرتين لم تشهد أي اندفاع كبير، بل أن الهجرة القادمة إلى سبتة ومليلية تقلصت بشكل كبير، بل تقريبا تلاشت. وبالتالي هذا التعويل على السلطات المغربية وعلى الأجهزة الأمنية المغربية ربما جعل هناك تراخي على الحدود الإسبانية بتقليص عدد الشرطة، أفراد الشرطة والجيش. هذا من الجانب الإسباني. ومن الجانب المغربي الحقيقة أن هناك أسئلة، وربما هناك تحقيق هنا في إسبانيا وربما تحقيق في المغرب لمعرفة الأسباب وكيف حدث.
1: نعم. طيب هل يعتبر هذا أيضا إخفاق أمني من الجانب الإسباني؟ يعني يتدفقون عشرات الآلاف، يعني لم تتحرك إسبانيا والقوى الأمنية إلا متأخرا، يعني بعد دخول عشرات الآلاف، يعني كيف لا تستطيع أن تعرف ماذا يحدث على حدودي وهذا التدفق؟
3: لا شك بأن هناك على الأقل الآن هناك إخفاق استخباراتي، لكن الحقيقة أن إسبانيا كما قلت سابقا خصوصا بعد أن تلاشت الهجرة منذ سنتين تقريبا، بعد بفضل تعاون المغرب وبفضل أجهزة الأمن المغربية ربما عولت على المغرب. في هذا الأمر، وسحبت كثير من وحداتها العسكرية والأمنية على الحدود، وبالتالي كانت تعول على أن المغرب كما فعل السنتين الأخيرتين سيتصدى لأي حركة جديدة أو حراك جديد لاقتحام المدينتين من قبل المهاجرين غير النظاميين. هذا لم يحدث. ربما القضية الآن هو معرفة ماذا حدث في المغرب، هذا هو السؤال.
1: يعني كيف حدث كل هذا ومعرفة ملابسات الأمر وخلفيته؟ هنا نعود أو ننتقل إلى بروكسل، هيك أستاذ حسين الوالي المتابع للشأن الاتحاد الأوروبي.
2: نعم.
1: طيب بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول شنغن، هناك دول يعني سارعت مباشرة إلى تحميل إسبانيا المسؤولية عما حدث، وأنها تعرض أمن الاتحاد الأوروبي للخطر، وطبعا في البداية كانت إيطاليا السباقة إلى ذلك، حتى علقت يعني اتفاقية شنغن مع إسبانيا. هل فعلا يعرض ذلك الأمن الأوروبي للخطر، أم أنه استغلال سياسي من قبل اليمين الشعبوي للحدث والضغط على الدول الأخرى وخاصة إسبانيا من أجل المزيد من التشدد تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء برأيك؟
2: بعد التحية سيد عارف لك والأستاذ محمد، أعتقد أنه هذا الضغط الإعلامي قامت به الحكومات اليمينية في داخل أوروبا، يعني حكومة ميلوني حكومة يمينية وحكومة ضد المهاجرين، وبالتالي تعتقد تماما أنه يجب أن يكون هناك تداعيات على التدفق المهول الذي في لحظة معينة. فبالتالي أعتقد بأنه اللحظة التي نتحدث عنها وهي تدفق المهاجرين باتجاه الحدود الإسبانية، هذا مثل خطرا كبيرا جدا للدول والحكومات اليمينية التي تشكك أيضا بميثاق الهجرة الذي تم المصادقة عليه في يونيو حزيران الماضي. فيعني أعطى جرعة على أنه يجب أن تكون هناك عودة للدول السيادية والوطنية بديل عن الشنغن والمواثيق الأوروبية.
1: نعم، إذن يعني يمكن أن نقول هو استغلال الشعب وليس تعريض الأمن يعني بهذا الشكل الذي تم تصوير تعريض الأمن الأوروبي لخطر، سيما وأن يعني إسبانيا أيضا تعاملت بحزم فيما بعد مع الأمر وقالت أنها لن تسمح بدخول أو انتقال أي من هؤلاء إلى البر الإسباني، وتدخل المغرب أيضا فيما بعد. يعني هذا يقود إلى القول إذن برأيك أن الوحدة الأوروبية الآن هؤلاء الشعبويون يمكن يعني أن يشكلوا خطرا على وحدة الموقف الأوروبي أيضا إذا يعني تم التعويل على السياسة الوطنية فقط؟
2: طبعا بكل تأكيد، يعني هؤلاء أيضا يتحينون الفرص لضرب كل المواثيق الأوروبية، لضرب كل الاتفاقات الداخلية التي تم الاتفاق عليها سابقا، وأيضا أنه هذا العداء اليميني اليساري، يعني حكومة سانشيز هي حكومة يسارية في نهاية المطاف، وبالتالي هي تمثل بالضد النوعي من الحكومة اليمينية الموجودة سواء في هنغاريا سواء في إيطاليا أو في دول أخرى صعدت مؤخرا. فيعني هذا يعطيك انطباع على أنه كل المواثيق التي وقع سابقا أوروبيا على أقل تقدير بأنها في مهب الريح في أي أزمة قادمة، وهذا يمثل اختبار كبير جدا أيضا هذا حقيقة لميثاق الهجرة واللجوء الذي وقع في حزيران يونيو،
1: طبعا دخل حيز التنفيذ في يونيو حزيران، وكان يعني بناء على أيضا ضغط من هؤلاء تلك الحكومات الشعبية والشعبويين في البرلمان الأوروبي من أجل مصادقة، يعني تم أصلا تمرير القانون يقال بأصوات المحافظين والشعبويين يعني الكتل الاشتراكية والخضر حتى يقال أنهم امتنعوا عن التصويت. إذن برأيك هذا الميثاق أيضا أصبح في مهب الريح؟
2: ليس من المبكر جدا أن نقول في مهب الريح، ولكن أي أزمة عاصفة قادمة ربما حقيقة سيكون اختبار كبير جدا للاتفاقات المعلنة ما بين دول الأعضاء، لأن هذه الحكومات اليمينية تريد أن تستقل سياديا ووطنيا بعيدا عن ضغوط المفوضية والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي والبيروقراطية الأوروبية، يريد أن يكون دولة ذات سيادة مستقلة بقراراتها، ولكن جزء جزء من اوروبا، جزء من جغرافيه اوروبا، جزء من من ثقافه اوروبا والسوق الاوروبيه، يعني يريد ان يستفادوا من السوق الاوروبيه اكثر من
1: بالضبط. استاذ حسين، ربما يقال تلك الحكومات وتلك الدول هي المستفيد الاكبر من الاتحاد الاوروبي مقارنه بدول اخرى مثل المانيا او فرنسا، وخاصه حكومه المجر وحتى الحكومه الايطاليه في ظل الصعوبات الاقتصاديه التي تعاني منها. نعود اليك في مدريد استاذ سيدي محمد. طب الان بالنسبه لاسبانيا بعد هذا الحدث، يعني بالتاكيد الشعبويون واليمينيون في اسبانيا ايضا استغلوا الحدث للتهويل بالامر، وكان كل المغرب اصبح في اسبانيا. كيف ستتصرف الحكومة الآن، الحكومة الإسبانية؟ هل يمكن مثلا أن تعيد النظر في سياساتها ويعني تمارس نوع من التشدد الآن تجاه المهاجرين، أم أن الأمر سيمر هكذا؟
3: حقيقة إسبانيا تواجه، الحكومة الإسبانية تواجه عزلة داخل الاتحاد الأوروبي، لأنه ليس فقط في الحقيقة ليس اليمين فقط المتطرف الذي صار يعارض الهجرة إلى أوروبا، بل كذلك انضم إليه اليمين، وكذلك حتى بعض أحزاب وسط اليمين وسط اليسار في الدول الاسكندنافية كما رئيسة الوزراء الدنماركية. هذه من حيث مبدأ اشتراكية ديمقراطية، وهي مع ميلوني هي التي شنت حملة كبيرة إلى جانب ميلوني ضد الحكومة الإسبانية، وكانت وراء الرسالة أو الخطاب الذي وقعه 22 دولة من الاتحاد الأوروبي يحمل إسبانيا المسؤولية فيما حدث في سبت على خلفية ما يعتبرونه التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين في إسبانيا، والتي قد يستفيد منها نصف مليون شخص، وهي مثل جاري. إسبانيا استثناء فيما يتعلق بالهجرة، أولا بفضل، ليس فقط هذا ليس لعيون المهاجرين لسواد عيونهم، وإنما لحاجة الاقتصاد الإسباني إلى يد عاملة، وبالتالي إسبانيا تعد استثناء فيما يتعلق بتسوية المهاجرين غير النظاميين، ليس فقط عبر قرارات استثنائية، لكن هناك طرق كثيرة تستخدمها إسبانيا لتسوية على مستوى فردي، ما يسمى بالتجذر. عندما يأتي مهاجر ويبقى مدة 3 سنوات ممكن أن يتقدم بتسوية لوضعه على يبرهن أنه مندمج إلى غير ذلك. هذا لا يساعد ولا يعجب الدول، أكثرية الدول في الاتحاد الأوروبي، ليس فقط اليمينية منها واليمينية المتطرفة، وإنما حتى كما قلت الوسط اليسار في الدول الاسكندنافية. لكن أعتقد بأن سانشيز ينطلق من هذا، أولا إلى حاجة إسبانيا إلى يد عاملة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى مبادئ الاتحاد الأوروبي نفسها. الاتحاد الأوروبي يقول أنه يحترم حقوق الإنسان وحقوق الاندماج،
1: نعم، وغير طبعا هذا ميثاق الاتحاد الأوروبي وميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. طيب لكن أستاذ سيدي محمد، يعني من ناحية أخرى كما يقول هؤلاء اليمينيون والمعارضون عن الخطوة الإسبانية، هذه الخطوة تشجع مهاجرين آخرين لكي يأتوا إلى الاتحاد الأوروبي حين يعرفون أن بعد فترة ستتم تسوية أوضاعهم، يعني يشجعهم أكثر بدل أن يوقف الهجرة حسب ما تعمل عليه أوروبا. يعني
3: ربما هناك أضرار جانبية بالنسبة للدول الأوروبية أخرى، هذا أكيد، لكن الجوهر ليس هناك. إسبانيا بحاجة إلى، وهناك مهاجرون في إسبانيا، هؤلاء الذين سيستفيدون الآن من الخطة هذه الاستثنائية، هم مندمجون نوعا ما، هم يعملون في السواد، يعملون في السوق السوداء، وبالتالي إبرازهم. لكن بدون شك هناك أضرار جانبية بالنسبة لدول أوروبية أخرى، لأنهم قد ينتقلون إلى تلك الدول. لكن هذا سؤال، يعني حقيقة هناك مأزق، لكن لا أعتقد، خصوصا أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الآن يتزعم هذه البقية من المدافعين عن حقوق الإنسان. هناك مشكلة أخرى تسببت ربما تسببت في في في هذا الزخم الكبير المعادي لحكومة سانشيز، لأن سانشيز يرفض ما يسمى بالبحث عن دول ثالثة لاستقبال المهاجرين المطرودين من أوروبا. وبالتالي هذه نقطة أساسية، لأنه لا ينبغي الحصول على إجماع حول هذا الموضوع، وهذه فكرة إيطالية حاولت أن تنقلهم إلى
1: نعم. والنظر لدراسة يعني طلب اللجوء في خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أشار إليه ربما أستاذ حسين فيما يتعلق أيضا في ميثاق الهجرة واللجوء الذي قال أنه الآن ربما سيتم التشكيك به وأزمة أخرى ربما يصبح بمهب الرياح. لكن أستاذ حسين الآن يعني بعد ما حدث يعني يقال أنه يعتبر اختبار للتضامن الأوروبي ويضع اتفاقية شنغن والوحدة الأوروبية على المحك، برأيك هل سيتم تجاوز هذا الأمر سريعا؟ ما هي عواقبه على العلاقات الأوروبية وحرية الحركة والتنقل ضمن الاتحاد؟
2: حقيقة ثم يعني أخبرتك سلفا أستاذ بأنه هو اختبار، يعني لا أحد يستطيع أن يتكهن حقيقة دائما بالمستقبل، ولكن المقدمات تقود النتائج، يعني المقدمات تقودك إلى النتائج، يعني إذا كانت المقدمات سيئة فبالتالي النتائج ستكون سيئة بهذه القاعدة المنطقية، وإذا كانت المقدمات إيجابية وجيدة أعتقد تقود إلى نتائج إيجابية. لكن الآن المقدمات هي سيئة، يعني آلاف المهاجرين الذين قدموا الآن، المغرب حاول إفراغ ليس فقط المغاربة، الآن هو وضع المغاربة والأفارقة ودول شرق أوسطية ومناطق الصراع كلهم وضعهم في السلة الإسبانية، قبل بإعادة المغاربة، والآن بقي أكثر من 12 ألف أفريقي الآن موجودين في جيب سبتة، هذا بحد ذاته سيكون يعني على كاهل الإسبان. الإسبان ماذا سيتخذون من قرارات إذ لم تتحمل المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأوروبا ستمنحهم الأوراق الثبوتية وتعطي لهم الإقامات، وبالتالي تقول لهم أنه بأن لديهم بحسب القانون الأوروبي أنه لديهم القدرة على أن يتجولوا في كافة الدول الأوروبية، ولا أعتقد أنه أحد يريد أن يبقى في إسبانيا. إسبانيا يعني أولاً الدخل ليس كما هو في أوروبا الغربية، أيضا فرص العمل ليس كما يعني هم الإسبان يشتغلون، وأعتقد أنت في ألمانيا تعرف
1: نعم يهجرون للدول الأخرى سواء اسكندنافية أو لألمانيا أو
2: اسكندنافية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويعني الدول الناشطة اقتصاديا، فأعتقد هذا سيضغط أيضا على الأوروبيين. ولكن أنا في رأيي بأنه المفوضية الأوروبية كهيئة ناظمة ومراقبة ربما يعني ستعطي استراتيجية قوية جدا أن لا يكون هناك إفراط وتفريط، يعني معنى آخر أنه ستحافظ على ميثاق اللجوء والهجرة، هذا مجرد اختبار. ولكن أيضا نجحت المفوضية الأوروبية بإعطاء مجموعة من الاشتراطات على المغرب، وأيضا منحت إسبانيا قوة أنه تدافع عن حدودها، وأيضا كان هناك تضامن سياسيا وعسكريا مع إسبانيا في نهاية المطاف، صح إعلاميا لم يكن هناك تضامن، وهناك تهويل كبير جدا على مستوى الأيديولوجي اليمين المتطرف ويمين الوسط، لكن في نفس الوقت أوروبا بقية الدول الأوروبية أخذت في نظر الاعتبار حقيقة حالة التضامن وفرضت مجموعة من الاشتراطات الحدودية.
1: نعم طبعا أستاذ حسين، وأيضا يعني رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أيضا أرسلت برسالة إلى إسبانيا أعربت فيها عن تضامنها، ولكن أيضا شددت كما تفضلت على حماية الحدود الأوروبية. إذن يمكن الآن أن نشهد إجراءات أخرى لتشديد الرقابة وحماية الحدود الأوروبية، وربما منح وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس المزيد من الصلاحيات؟
2: لا أعتقد أنه هي تحتاج إلى صلاحيات. فرونتكس أعطيت صلاحيات، لكن فرونتكس تعاني من أولا من التقنية وتعاني من الأعداد، لأنها سابقا سرح منها تقريبا 2500 وزيد عليها أيضا يعني 3000، فدائما غير مستقرة بحسب الاشتراطات الأوروبية، يعني لم يكن هناك توافق أو اتفاق أوروبي على فرونتكس كشرطة حدود أو سواحل، ففي نهاية المطاف أنه هم الآن يستطيعوا أن يقولوا بأنه يجب كل دولة أن تحمي حدودها، وهذا هنا يعطل قضية الشنغن. هل الآن يعني عندما دخل المهاجرين إلى سبتة، إلى جيب سبتة الإسباني، أعتقد أنه هناك الآلاف من الشرطة الحدودية في ألمانيا، في بلجيكا، في فرنسا، يعني انتشروا على كافة الحدود حقيقة، اللي جعل هذه الطرقات كلها مراقبة. يعني تجديد المراقبة أصبح هو الخيار الأمثل بالنسبة للأوروبيين مع فعالية الشنغن ومع فعالية حرية المرور والتنقل.
1: نعم طبعا استاذ حسين، بالاضافه لما يعني تفضلت به، بالفعل يعني وزير الداخليه الالماني يعني صرح وقال ايضا هذا يعني انه يبرر رقابه المفروضه على حدود المانيا، وبالتالي كل دول اوروبا ستراقب حدودها اكثر، وربما هناك من يستغل الحدث الاسباني لمزيد من التشدد. نعود اليك استاذ سيدي محمد في مدريد، فبالنسبة للعلاقات الإسبانية المغربية والمغربية الأوروبية، كيف ستنعكس هذه الأزمة على تلك العلاقات وما هي تداعياتها؟
3: حقيقة في البداية أريد ربما توضيح أمر حول هذا النشر أو هذه تعزيز الرقابة الذي قامت به بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا، التي فرضت على إسبانيا مراقبة جوازات السفر أو القادمين من إسبانيا برا، عفوا برا، ليست هناك حدود بل بحرا وجوا، أي تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. هذا نوع من التهويل، لأن ثبتهم ليلية ليست من الناحية العملية ليست ضمن فضاء شنغن. المسافر من سبتة أو مليلية إلى إسبانيا حتى إلى شبه الجزيرة الإيبرية لابد أن يخضع لمراقبة الوثائق، وبالتالي ليس هناك، لا يتوقع أن يذهب أحد من سبتة أو مليلية إلى فرنسا مباشرة أو إلى ألمانيا أو إلى غيرهما.
1: تعهدت الحكومة بعدم السماح لأي من هؤلاء بالتجاوز إلى البر الإسباني.
3: لا، سبتة ومليلية مدينتان تحت الإدارة الإسبانية وأوروبيتان بالتالي، لكن نظامهما السابق لا يسمح، ليستا في منطقة شنغن، بمعنى المسافر منهما يخضع لرقابة جوازات السفر والتدقيق الوثائق حتى إلى إسبانيا، وبالتالي لا خطر. هل فهمتني أستاذ؟
1: نعم نعم صحيح، يعني باعتبار ليس ضمن الشين فلا يستطيع أحد أن ينتقل حتى إلى داخل إسبانيا إذا لم يخضع لمراقب جواز سفر، وليست هناك حدود أصلا مباشرة لسبتة أو لإسبانيا مع إيطاليا لكي يبرر موقفه كما تفضلت. نعم، وبالنسبة للعلاقات الإسبانية المغربية والمغربية الأوروبية مستقبلا،
3: هذا يتوقف على إسبانيا. على كل حال كذلك المعايير هنا تختلف، دول أوروبية كما تعلم علاقتها مع المغرب، كل له علاقته الخاصة مع المغرب. إسبانيا أعتقد بأن كل ذلك سيتوقف على التحقيق الذي تقوم به السلطات الحالية لمعرفة مدى تورط المغرب وضلوعه في موجة الهجرة الأخيرة. إذا كانت هناك تورط مبرهن عليه سواء كان تساهلا أو تشجيعا، فذلك قد يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين. لكن حتى الآن كما قلت، وكل مسؤولين الإسبان ربما باستثناء وزيرة الدفاع التي أشارت لمحت إلى أنه ربما يكون المغرب تساهل، لكن كلهم، وزير الداخلية، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، كلهم أشادوا بتعاون المغرب وأرجعوا أو عزوا كل هذه الموجة إلى ما اعتبروه سوء فهم لقرار اتخذته المحكمة العليا الإسبانية وأعمال جماعة المافيا لتهريب المهاجرين،
1: ربما طبعا للتهرب من المسؤولية وبعض الإحراجات الدبلوماسية. طب أستاذ حسين، بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا، يعني هو يعني في معضلة أو مشكلة، من ناحية يحتاج المغرب كما دول أخرى في شمال أفريقيا لوقف الهجرة ويعني تأمين الحدود لكي لا تسمح بالانتقال، يعني عندما تريد هذه الدول حماية حدودها وعدم السماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا تستطيع، يعني وبرهنت على ذلك المغرب وكما رأينا من قبل في تركيا ومصر وتونس وغيرها من الدول. الآن يعني إلى أي مدى ممكن للاتحاد الأوروبي يستطيع الضغط على المغرب؟ وسموا أن المغرب الآن يعني يتمتع بعلاقات أفضل ولديه امتيازات ربما أكثر مع أمريكا أيضا.
2: حقيقة صعب جدا أنا في رأيي أنه استخدام وسيلة الضغط الآن خصوصا بالنسبة إلى أوروبا، لأنه ميزان التوازن في شمال أفريقيا، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب مختلفة تماما لأنها دول متشاطئة وساحلية مع أوروبا، أي بمعنى أي عدم استقرار للحظة معينة أو عدم تفاهم سياسي واستراتيجي يمثل كارثة بالنسبة إلى أوروبا التي تعيش في الفترة القادمة يعني مجموعة من الانتخابات التي تكون حاسمة في فرنسا في غيرها. فلا أعتقد الضغط، لأنه فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت أمس تحديدا بأنه على عكس الضغط استمالت المغرب، قالت يجب أن نقدم الدعم الفني والمالي إلى المغرب، وهذا ما يريده المغرب، يريد مال ويريد فني، لأنه هو أيضا استقبل الآلاف من المهاجرين الأفارقة من أفريقيا، وبالتالي يتحمل تكاليف هؤلاء ويتحمل أيضا الهاجس الأمني لهؤلاء لتجارة البشر، تجارة المخدرات، تجارة الممنوعات، فبالتالي هو يريد أموال. لا ننسى أيضا أستاذ عارف أنه المغرب هذا الشهر الماضي في يوليو وتموز الماضي اقترض بما يعادل تقريبا 600 مليون يورو من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي، وبالتالي هو عليه ثقل، فهو يحتاج إلى أموال جديدة، يحتاج إلى تعاون جديد، يحتاج إلى تعاونات استراتيجية كما أعلن سفير المغرب هنا في بروكسل يعني عن مجمل تفاهمات كبيرة جدا مع الاتحاد الأوروبي. فلا أعتقد أنه، وأيضا هناك استثمارات كبيرة أوروبية في داخل المغرب، لا أعتقد بأنه سيمارس الضغط من أجل الاستعادة، خصوصا مع المغرب يحتاج إلى لغة قد تكون أكثر تسامحية وأكثر تعاونية.
1: وطبعا المغرب يحتاج الامتيازات الأوروبية والمساعدات الأوروبية، إذن المنفعة متبادلة.
2: أكيد. نعم. أكيد طبعا بكل تأكيد.
1: نعم أستاذ حسين، طبعا الوقت يقترب من نهايته، لكن أستاذ سيدي محمد، الآن بالنسبة لإسبانيا لا شك أن هذا الحدث سيكون له تداعيات، إلى أي مدى يمكن أن يكون له تداعيات سياسية على حكومة سانشيز ربما، سيما الانتخابات ليست بعيدة؟ يعني
3: الانتخابات يعني مقرر أن تكون في نهاية السنة القادمة، هذا إذا تمت انتهاء الولاية الحالية، لكن ممكن ربما الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك يتوقف على عوامل عديدة، منها ضغط اليمين هنا، المعارضة الإسبانية تضغط بكل الوسائل، كل مشكلة هنا، كل قضية تحدث تستخدمها المعارضة للنيل من الحكومة الاشتراكية. وفي الحقيقة هناك كذلك بعد ربما أكثر من الهجرة القضية تتعلق بتوازن جيوستراتيجي، هناك كذلك اليد الأمريكية، علاقات رئيس الوزراء الإسباني سيئة مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك مع بعض دول البلطيق على أساس أن إسبانيا لم تدفع ولم تقبل بتخصيص 5% من ناتجها المحلي للدفاع، وهذه الدول ترى أنها مهددة من قبل روسيا، وهناك مشاكل عديدة تتعلق ب، لكن كذلك هذا يعزز موقف رئيس الوزراء الإسباني والحكومة الاشتراكية بصفتها الزعيمة ضد اليمين المتطرف العالمي، ضد الأممية المتطرفة العالمية، هذا سيعزز موقفه، ربما حتى في حالة انتخابات مبكرة قد يستخدم ذلك للقول نحن هنا ندافع عن الشرعية الدولية، حتى عن مبادئ الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان، باحترام المهاجرين، هؤلاء الذين وصلوا إلى سبتة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أكثريتهم يستحقون اللجوء لأنهم هاربون من حروب مثل مالي إلى غير ذلك، هذه مبادئ الاتحاد الأوروبي. إذن ربما كذلك من جهة هذا سيعززه، لكن أعداءه كثر
1: وسيزداد الضغط عليه من اليمين الشعبي. أستاذ حسين، سؤال أخير لك، بالنسبة لما نتحدث عن اليمين الشعبي الآن، يعني هناك من يقول إن هذا الأمر، هذا الحدث قد أعطى جرعة لليمين الشعبي، هل يمكن أن يعطيه جرعة يعني فعلا جيدة، أم أن الحدث سينتهي ويتم تجاوزه بسرعة؟
2: لا أعتقد ذلك، أعتقد بأن هذه التجربة حقيقة ستتكرر في يعني في قادم الأشهر أو في قادم في العام القادم. يعني أنا من الذين يعتقدون بأنه هذه ليست يعني التدفق النهائي، بل أنه سنشهد تدفقات أخرى، ويبدو بأنه ستكون هناك جرعات أخرى لليمين المتطرف يعتاش عليها، خصوصا قبيل الانتخابات التي ستجرى هنا في أوروبا.
1: نعم، وطبعا ألمانيا تشهد عدة انتخابات داخلية واليمين متقدم في العديد من الولايات. نعم أستاذ حسين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من بروكسل الصحفي حسين الوائلي المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا أستاذ حسين لمشاركتك وغنائك للحوار. وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من العاصمة الإسبانية مدريد الصحفي الموريتاني سيدي محمد طلبة. شكرا جزيلا أستاذ سيدي محمد لمشاركتك وغنائك البرنامج.
3: مرحبا أستاذ عارف. مرحبا
1: مسمعينا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم. أيضا هذه تحياتي أنا عارف جابو على الهندسة الإذاعية رودي المحمود. شكرا لكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة من استوديو الحدث.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: عرق امتلت بلدي أصيل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: 32 مسرحي 110 ممثل وممثلة 42 تقني 93 ألف ضحكة 41 ألف زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة مين أفضل مخرج وشو هي أفضل مسرحية ومين رح يحمل باقي جوائز المونو ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان لأن بالمسرح منلاقي بعضنا
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كلية لبنان. وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة المنصور قضاء سور بالإخلاء والابتعاد عن القرية شمالاً لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. يأتي هذا الإنذار عقب حادثة انفجار لغم في بلدة مجد الزون، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في البلدات مجد السلم وقبريخة مرجعيون، إبرعشيت ودار انطار بنت جبيل شوكين النبطي، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. شددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أن جسم مشبوه. في السرايا الحكومية، عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور التطورات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما تداعيات الحرب على اقتصادات دول الشرق الأوسط. بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت سبل تفعيل التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. تناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون الأمني. تم تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كذلك شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعا خصص لمتابعة أوضاع كازينو لبنان وسبل تطوير أدائه. حضره مدير المالية العامة جورج معراوي وفريق المختصين المعنيين في الوزارة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان شارل غوستين وأعضاء مجلس الإدارة. بالاجتماع جرى البحث في الآليات الكفيلة بتعزيز أداء الكازينو المالي والإداري بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز دوره السياحية والاقتصادية. تربوياً، أعلنت وزارة التربية أنها بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات لحسم آلية منح الإفادات وأوضاع مرشحي الطلبات الحرة، موضحة أن القانون الذي ألغى امتحانات شهادتي البروفي والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات للطلاب لم يحدد الآلية القانونية والإجرائية، لذلك لم يتناول أوضاع الطلبات الحرة. ودعت الوزارة إلى انتظار صدور رأي القانوني قبل تداول معلومات غير دقيقة، مؤكدة أنها ستعلن قرارها فور وروده بما يضمن حسن تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع المرشحين. أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني لنظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية مواصلة الحوار للتوصل سريعا إلى حل سياسي للأزمة بما يشمل الحوار مع الولايات المتحدة وتجنب أي تصعيد إضافي. من الضروري ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز من دون رسوم عبور أو قيود بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات بعدم تقليص قوام القوات الإسرائيلية في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر. وفي الخبر الأخير، أعلنت حماس أنها تتمسك بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان وعود جديدة إلى المخزون الغنائي الجميل ضمن هيك غنوا مع إعلان جديد خليفة والمخرج شرب الراشد.

موسيقار ومطرب تميز بكل الأعمال الفنية الموسيقية اللي قدمها واللي وضعته بمرتبة الكبار وصنفته فنان بصوت ذهبي وألحان ذهبية، فنان كبير أغنى المكتب الموسيقي العربي بأعماله الغنائية والمسرحية، ولا يزال لليوم يحتل مكانته الفنية العالية. إلي شويري.

ولد إلي شويري بالأشرفية ب 27 كانون الأول عام 1939 بحي مكلل بالأرميد قريب من مدرسة راهبات العزرية. هو الابن الأصغر للمعلم الأولى صاحب ورشة تنجيد المفروشات والخامس بين إخواته بعد صبيين وبنتين. بدأ الغناء من العرزال اللي كان بيو بني ليصيفوا فيه الولاد وكان كاشف على كل بيروت أكيد قبل ما تجتاح المنطقة ما بين البيتون العالي، فكان يطلع يغني بأعلى صوته لأم كلثوم وعبد الوهاب وأسمهان حتى تشكوا عليه رهبات المدرسة لأنه عم بيشوش على الطلاب، لكن عناصر الشرطة اللي كانوا يجوا تيسكتوه بس يسمعوا ينبسطوا بصوته ويتركوه.

بعمر الخمستعش أسس إلي شويري مع رفقاته جوقة غنائية وترك مدرسة مار منصور اللي كان يتعلم فيها واشتغل حلاق ستاتي، لكن عمله بهالمهنة ما طول كتير بعد ما وقع من على دراجته النارية فأصيب بإيده. بهالوقت بيوجه له أحد رفقاته دعوة لقضاء فترة نقاهة بالكويت فبيوافق، وهناك وبينما كان عم يعبر مرة أحد الشوارع بيقرأ يافطة مكتوب عليها دار الإذاعة الكويتية، وكانت بمرحلتها التجريبية الجديدة بمطلع الستينات، وراح داخل عليها هيك بكل بساطة ومن دون مقدمات وقال بجرب حظي، وفعلا ابتسم له الحظ وانتسب للإذاعة كمؤدي بفرقتها الغنائية بعد ما خضع لاختبار مش هين أشرف عليه موسيقيين من فرقة أم كلثوم وغنى موال بغدادي، وأعجبوا كمان بالطريقة اللي غنى فيها لإليا بيضة والياسر بيز، فبيقبلوا مدير الإذاعة اللي كان بوقتها عبد العزيز جعفر.

بعد من قبل بالإذاعة الكويتية صار ينام بالاستوديو بين الآلات الموسيقية وشجعوا ووقف إلى جانبه المطرب الراحل عوض الدوخي والملحن المصري مرسي الحريري اللي نصحوا بضرورة تعلم العزف على العود وما تردد بهالشي أبدا حتى صار العود رفيق عمره وكاتم أسراره مثل ما بيقول بالغنية.

بقي إلي شويري بالكويت أكثر من سنة، أحيا خلالها بعض الحفلات الصغيرة وتعرف على الموسيقى الخليجية وتعلم إيقاعاتها، لكن عام 1962 قرر العودة على لبنان والانطلاق فنياً من وطنه. والسبب اللي دفعه للعودة كان المطرب الكبير وديع الصافي، لما إجا مع فرقة الأنوار على الكويت وقدم حفل استعراض كبير مع المطرب الراحل سعاد هاشم وعدد من راقصي الدبكي، وشارك إلي معهم بالمهرجان، فولع الحنين بقلبه للوطن وشعر بأنه لا مجال للبقاء بالكويت ولازم يرجع عبلاده.

0: لما رجع لشويري على لبنان كان روميو لحود عم يستعد لعرض مسرحية الشلال بمهرجانات بعلبك، وبفضل بعض رسائل التوصية اللي حملها من فنانين وإعلاميين كويتيين عرفوا أحد المنتجين على لحود، فبيعطيه دور شاب قاعد على الدرج بس ما بينطق ولا كلمة لأن كل الأدوار كانت اكتملت، لكن وعدوا بأنه يعطيه دور أكبر بعمل آخر.
1: بارح شفت العصفورة من الوردي للمنطورة عم تتنقل وتغني، عم تتنقل وتغني عنك يا أحلى صورة، عنك يا أحلى صورة.
0: انتسب إلي شويري إلى كورال إذاعة الشرق الأدنى، ومن بعدها لإذاعة اللبنانية، وتعرف على الموسيقار الراحل الياس الرحباني اللي كان يشتغل بالإذاعة بهيداك الوقت، فعرفوا على أخوي عاصي ومنصور. وطبعا الاختبار مع الأخوين الرحباني ما بيشبه أي اختبار ممكن يعيشه فنان مبتدئ. غنى الشويري قدام عاصي ومنصور بجلالة ورهبة حضور موال لبناني صعب، وكان منصور عم يعزف على البيانو وعاصي حاطت ايده على كتفه وقال له سمعنا يا شويري، ولما انتهى من غناء وصرخ عاصي اه يا شويري اه غني لي شي كلاسيكي، وغني له. فبيطلع فيه عاصي وبيقول له من اليوم ممنوع عليك تطلع من هون، رح تبقى معنا. وبقي معهم.

كانت بداية الشويري مع الأخوين رحباني بدور صغير ما تجاوز الخمس كلمات بمسرحية الليل والأنديل عام 1963، إلا أنه هالدور كان كافي لتحقيق حلمه، فمسرح الرحابني كان النافذة اللي رح يطل من خلاله على الناس بمواهبه المتعددة. وبعدها بسنة، سنة 1964، شارك الشويري ببيع الخواتم وتميز ولفت الأنظار لإله بدور عيد. ومين بينسى السكتش المهضوم بينه وبين فضله؟

0: مصرية تزبيدة تخري بجنينة نبهان تفليت المعزي بالليل
1: حال
0: تفزي أو تكسير وغيره
1: هيك

0: مساكب سودة.
1: استطاع الأخوين رحباني من خلال الأعمال اللي أعطوها لإلي الشويري إبراز صوته الحلو وبنفس الوقت إبراز الممثل المميز، خاصة بشخصية المشاغب بخفة ظل، خلتنا مرات نتعاطف مع الشرير ضمنا، مثل شاكر الكندرجي بصح النوم، شهوان بجبال الصوان، عيد ببيع الخواتم، خفيف بمسلسل من يوم ليوم، وغيرها كتير من الأعمال الرحبانية.

شارك إلي شويري بكل المسرحيات الرحبانية، من الدوليب الهوى لأيام فخر الدين لهالة والملك والشخص وغيرها كتير، وصار يتنقل بين الرحابني وروميو لحود وأنطوان غندور ووسيم طبارة وغيرهم، لكن دايما يشعر أنه بإجازة وأنه راجع على مسرح الرحباني. وكان يقول مع الرحابني بتبقى ساكن بقلب الغنية وقلب الشعر والنغمة واللحن، معهم بتشعر بالانتماء لعالم الفن الراقي. كنت على معشرهم اتخمر تدريجيا، وكنت أشعر أنه جوهم أكبر مني، لكن عاصي كان يصر دايما على أني أبقى معهم، حتى صرنا أهل وعائلة وحدة، ولما يختلفوا على لحن أو غنية ياخدوا رأيي. أما أول أغنية غنيها الشويري من كلمات وألحان الأخوين رحباني فكانت وصلوا الحين.

دعم إلي شويري موهبته بتعلم الموسيقى بالكونسرفاتوار وشارك بكل مهرجانات لبنان من بعلبك لبيت الدين والأرز والصور وصيدا، ومع الرحاب نسافر لكتير من بلدان العالم مثل تونس والكويت وفرنسا والأردن وسوريا. لكن عام 1975 وبالتزامن مع اندلاع الحرب الأهلية وقع الخلاف بين شويري والرحابني، وما نحكى كتير عن الأسباب. كل اللي نعرف أنه الخلاف سببه فرض وجهة نظر بعمل فني وتضارب بالأراء وعدم تمكن الطرفين من الوصول لحل، فترك لشويري المسرح الرحباني إلى غير رجعة.

0: طول يا الزمن.
1: بداية حرب 75 كانت مؤلمة جداً على كل الشعب اللبناني، ووقف كل شيء، وصارت الحياة بلبنان شبه مستحيلة، خاصة على الفنانين اللي ما بيقدروا يقدموا أي عمل فني تحت وطأة الأزايف والمعارك. فاتجه الشويري للإذاعة وقدم برنامج انتقادي اجتماعي بالتعاون مع الصحافي الراحل سامي غميقة، وصار بعد ما ذاع صيته يطلب للحفلات بسوريا وحلب بالتحديد، والمعروف أنه والدته من جذور سورية. فتحسنت بهالوقت حالته المادية، ولما التقى مع شحرورة صباح ووقف معه على خشبة المسرح بمسرحية ست الكل، كانت هالخطوة فاتحة خير جديدة بمسيرته الفنية، وكتب له ولحن له أول غنية.

تعلم الشويري كتير وخزن كتير من الثقافة الرحبانية، لكن ما ذهب بطريقتهم، بل حافظ على هويته الخاصة ووضع أجمل الأعمال خاصة الأغاني الوطنية. فمن بداياته كان مشبع بحبه لوطنه، وترجم عشقه لأرضه ولجيش بلاده بأناشيد وطنية نثرها على جبين لبنان ونبتت بنفوس أبنائه اللي رددوها بكل زمان ومكان، وصارت لسان حالهم بأيام الحرب والسلم حتى تحول إلى أب حقيقي للأغنية الوطنية اللبنانية.

صف العسكر يا أهل الأرض بكتب اسمك يا بلادي تعال وتتعمر يا دار. وكتير من الأغاني شكلت علامة فارقة بمسيرة إلي شويري الفنية، فميزته عن سواه من أبناء جيله وزع صيته بلبنان والعالم العربي، صار مرجع معتمد في قاموس الأغنية الوطنية وما أروعوا بهالغنية.

ولأهل الأرض أشعل بألحانه ثورة عمال وشعراء وفلاحين حتى يصونوا باتحاد البلاد وما يرضوا بظلم أو استعباد.

أناجى الناس من عمق إنسانيته بالحب فيما يشبه صلاة مسكونية تتخطى الألوان والأعراق والمذاهب والحدود، فغنى

0: الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب.
1: كان بحب إلي شويري على الأكيد إعطاء لحن للسيدة فيروز مثل ما عمل الفنان الكبير فيليمون وهبي اللي غنت فيروز من ألحانه أجمل الأغنيات، لكنه ما طلب هالشي مباشرة، كان يلمح للأخوين رحباني للموضوع وما كان يلاقي تجاوب فيتردد، لكن بالمقابل سنة 1966 كتب كلمات أغنية تعتبر من الأغاني الخالدة للمطرب الكبير وديع الصافي.
2: رعنت

سنة 1984 بوقت كانت المآسي عم تتوالى على الوطن، وكان الزمن زمن الضجيج والسرسرة وسوء التفاهم وانعدام الحوار، وما في شي تغير بكل الأحوال. ولما شاف أنه بوطن الحضارة والحرف والإشعاع والنور لبنان ما حدا قادر يسمع حدا والاتصال معدوم بين شركاء الوطن الواحد، اعتبر شويري أنه الزمن صار زمن الطرشان وغنى هالغنية.

ساهم إلي شويري بألحانه الحلوة في صنع شهرة أكثر من فنان، من بيناتهم دليدا رحمي، فكتب له مسرحية أبوش الأفراح وغنت له أغنية حققت شهرة كبيرة بكل العالم العربي.

0: ومن إلنا غيرك يسأل علينا اللي كتبها توفيق بركات.
1: من إلنا غيرك يسأل علينا يلي غرامك دمع بعينينا.
0: وكتب ولحن أغنية مازال العمر حرامي.

من أعمال إلي شويري كمان أغنية أثارت ضجة بعالم الغناء وكتير من الأخذ والرد، أيام اللولو اللي تنافسوا صباح وسميرة توفيق على أدائها. صباح قالت إنه الأغنية إلا، وسميرة قالت إنه اختارتها قبلها، والنتيجة الغنية حلوة بصوت الاثنين.

0: وهيدي كانت تحية خاصة متواضعة لفنان كبير حفر قصة نجاحه مثل ما حفر اسم بلاده عالشمس اللي ما بتغيب، إلي شويري.
1: اكتب اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب، لمالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
0: ولهون وبينتهي لقائنا مع هيك غنوا لليوم. شكرا للمتابعة، بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. ولكم بالختام أطيب التحيات من ألان جديد خليفة والمخرج شرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في 8 تشرين الأول 2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
1: First, I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعما بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
1: I think this is very important to highlight.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاماً سياسياً مستداماً. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
2: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونفل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic, and I
2: بالطبع بالطبع أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيتي إيجاد حلول للنزاعات. ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف. إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً. فإعادة إعمار جنوب لبنان نظراً إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار. فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جداً بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضاً فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتش مارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل. هالصيفية

0: سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الجنوب يزاحم مفاوضات روما والتصعيد يتجدد.
2: مساء الخير، راديو راما من صوتي كل لبنان، مع روني جابي ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: كما يبدو أن الإيطالية هن الجهة يكون مخولة من ثلاث جهات اللي هي لبنان وإسرائيل وأمريكا، جزء كبير من آلية المراقبة. أي دخول لحزب الله بأي مواجهة جديدة سيكون ثمنها مخلف جدا.
2: هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نستردها هذا شغلنا. مش هناك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهلها.
3: في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ يطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا: انفجار في مجدل زون يشعل الميدان، غارات إسرائيلية وأنذار بإخلاء المنصوري. اليوم الثاني في روما، تقدما على خط الحدود ومواكبة من بعبدة. اتصال إيطالي إيراني، لبنان على الطاولة ورسالة بشأن حزب الله. جولة جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال، تأكيد على جاهزية الجيش وأهمية التنسيق. مواكبة أمنية لبنانية سورية، تأكيد على مكافحة الإرهاب وعودة النازحين. مضيق هرمز في قلب المواجهة، إيران تتمسك وترامب يمهل ويهدد.
5: في راديو رما أيضا تتابعون خاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس وحال الجو.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. بين دبلوماسية روما ونار الجنوب، تطورات جديدة تعيد خلط الأوراق في مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي. فبعد الحديث عن تقدم في اليوم الثاني من الجولة السابعة، جاء انفجار لغم

0: قوة إسرائيلية ليعيد المشهد الميداني إلى الواجهة ويعيد الجنوب إلى دائرة التوتر ويطرح تساؤلات حول تداخل المسارين التفاوضي والميداني. فالتوقيت يضيف بعضا خاصا إلى المشهد، إذ تتزامن المفاوضات مع حسابات متشابكة. حزب الله لا يخفي تحفظه على المسار القائم، إسرائيل تواصل رفع سقف الشروط، بينما يبقى الدور الإيراني حاضرا في خلفية المشهد، كما عكسه الاتصال الإيطالي الإيراني بشأن حزب الله. فهل تكون حادثة الجنوب مجرد عثرة في طريق التفاوض، أم أنها مؤشر إلى أن الميدان لا يزال قادرا على تغيير قواعد اللعبة؟ وبين منطق الحوار ولغة النار، من سيرسم ملامح المرحلة المقبلة؟ ماذا الآن في التفاصيل؟
1: إذن يا روني، عاد الجنوب إلى دائرة التصعيد الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه بدأ تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان رداً على الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله. الجيش الإسرائيلي وجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة المنصور قضاء صور بالإخلاء والابتعاد عن القرية شمالاً، مسافة لا تقل عن 1000 متر، إلى أراض مفتوحة. تأتي هذه التطورات عقب حادثة انفجار لغم في بلدة مجد الزون، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أفيد بسقوط شهيد وأحد عشر جريحاً في غارة استهدفت بلدة تبنين. وتوغلت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة، نفذت عمليات جرف في المنطقة. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت وآخر في زوتر الشرقية، واستهدف الطيران الحربي بغارتين مشاعل منصوري. كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء دوحة كفر رمان، وسجل قصف مدفعي ورشقات نارية استهدفت بلدة أرنون. هذا واندلعت حرائق في أحراج ومنازل في بلدة حولة بعدما أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في المنطقة. في هذا السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية عبر أكس أن قوات اللواء 300 وقوات وحدة تهلوم دمرت مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار استخدمه حزب الله للتخطيط. هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية في محيط مدينة بعلبك وقراها. كذلك سجل تحليق مكثف في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: ومن نار الجنوب إلى دبلوماسية روما، ففي اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تقدما في بحث ملفات الحدود وآليات التحقق مع رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة. وقد قدم الوفد اللبناني عرضا موثقا حول الحدود، وعقدت اجتماعات منفصلة على المستويات السياسية والعسكرية والحدودية. ومن قصر بعبدة إلى روما مواكبة مباشرة لمسار التفاوض من رئيس الجمهورية وقائد الجيش والوفد الاستشاري. الزميلة جوال جابي توفينا من قصر بعبدة مباشرة بآخر التطورات.
2: نعم روني، واكب رئيس الجمهورية العماد زرعون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل والفريق الاستشاري الموجود في القصر الجمهوري اليوم الثاني من مفاوضات روما 2. مصادر بعبدة وصفت أجواء الجزء الأول من اليوم الثاني أنها أفضل بمراحل من اجتماع أمس. وفي تفاصيل جولة قبل الظهر، انقسم النقاش اليوم إلى 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية عسكرية وحدودية. فيما يتعلق بالاجتماع السياسي، تركز البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق، لكن الأمور لا تزال قيد البحث، إذ أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بالمهمة بالمراقبة في جنوب لبنان. وتضيف مصادر بعبدة أن لبنان أكد على موقفه لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار لوقف الخروقات الإسرائيلية، في وقت لا يزال الوفد اللبناني ينتظر جوابا من المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بالاجتماع العسكري، فقد تركز البحث في المنطقتين النموذجيتين عبر شقين. الشق الأول هو عملي بشأن استكمال العمل في المنطقتين الحاليتين وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها. أما الشق الثاني فهو جدولة مناطق نموذجية جديدة، إذ يطرح لبنان أن تكون لخيام وبنت جبيل، فيما لم يعلن الجانب الإسرائيلي أي موقف تجاه هاتين المنطقتين لا سلبا ولا إيجابا. وفي ملف الحدود سريعا، استكمل البحث فيه بشكل معمق، وقد عرض لبنان كل الوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة من عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق. إذن هذه كانت روني الأجواء من القصر الجمهوري بانتظار معرفة المزيد عن أجواء اجتماع بعد الظهر لليوم الثاني من مفاوضات روما 2. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
0: شكرا للزميلة جوال غابي، كانت معنا مباشرة من قصر بعبدة.
1: في الرواية الإسرائيلية المواكبة للمفاوضات في روما، أفاد إعلام إسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية جنوبية لبنان، مشيرا إلى أن دولة ثالثة ستتحقق بأن المناطق التجريبية خالية من حزب الله. الإعلام الإسرائيلي أورد أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
0: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما حضرت في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الإيراني. الوزير الإيطالي أعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، وأكد مجددا أن دور إيران أساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذا المساء الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا بكم.
4: مساء الخير
3: أستاذ ألان. يعني اليوم هنالك يوم جديد من مفاوضات روما، حسب ما هو مطروح هي ملف الحدود البرية، وأيضا تم الحديث عن ملف الأسرى الذي سيطرح غدا. ماذا في المعلومات لديكم عن هذا المسار؟ والكل يشير إلى أنه اليوم كان أفضل من الأمس.
4: نعم، يعني امبارح إذا بدنا نقصد تفاوض امبارح كان على ترسيم الحدود أو النقاط 13 المعترف فيها والمناطق النموذجية. بالنسبة ل 13 نقطة والتفاوض على 13 نقطة، هذا اعتراف إسرائيلي بحدود لبنان الطبيعية قبل ما تصير معركة الاستنزاف، وهذا بدل على نية إسرائيل عدم احتلال لبنان أو أجزاء من لبنان أو حدا، ونسفوا كل رواية الممانعة من إسرائيل بدها تفوت وتعمل المستوطنات. بالنسبة للمناطق النموذجية، أكيد الدولة مثل ما عرفنا أنه طرحت الخيام وبنت جبال، الإسرائيلي رفض. أما اليوم فمثل ما نبين لحد هلأ أنه الأجواء رايحة نحو ما بدي أقول تفاهم أو اتفاق على استمرار المفاوضات، وهالشي عم بصير بضغط أمريكي، لأنه لو اللعبة متروكة للجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي كان فرضت المفاوضات من زمان، لكن كما يبدو أنه الأمريكان اليوم حطوا كل ثقلهم من أجل الوصول على تفاهمات مرحلية بتخص قصة الحدود، قصة المناطق التجريبية، قصة الانسحاب الإسرائيلي، قصة انتشار الجيش. يعني كمان الإسرائيلي عم يربط كل الخطوات اللي ممكن ياخدها بالانسحاب، انتشار الجيش ونزع سلاح حزب الله. ما نفكر انه الاسرائيلي ممكن ينسحب من لبنان من دون تحقيق نزع كامل لسلاح حزب الله.
3: نعم، ولكن استاذ ألان بات واضحا انه في نقاط خلافيه حول من سيراقب.
4: كما يبدو انه الطليان او الايطاليه هن الجهه يمكن تكون مخوله من ثلاث جهات اللي هي لبنان واسرائيل وامريكا، جزء كبير من اليه المراقبه. هلا بعدين شو بتصير الصيغه النهائيه، بدنا نشوف المفاوضات لوين ممكن تودي.
3: لكن استاذ ألان، اذا كنا عم نحكي عن دور الايطالي المحوري، اليوم كان هنالك اتصال بين وزير الخارجيه الايطاليه ونظيره الايراني، وفي هذا الاتصال اكد الايطالي لعرقجي ان دور ايران اساسي في وقف الانشطه العسكريه لحزب الله.
4: نعم، هذا كمان تاكيد انه الايطاليين كثير مطلعين على ملفات المنطقه، وبيعرفوا انه ما في شيء اسمه حزب الله اللبناني او حزب الله حزب مستقل، بيعرفوا انه حزب الله جزء من الحرس الثوري اللي من فايلك القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. الإيطاليين عم يحكوا من منطلق واقعي، مش عم يحكوا انه والله هم حابين كتير هالشيء. ما انا بدنا نشوف ونتابع كيف بده يكون تصاعد العمليات، هل رح يكون عمليات متصاعد، بدنا نشوف كيف الرد الإسرائيلي. لكن ما في شك انه الواقع الميداني هو طابش بمرحلة كتير كبيرة لمصلحة إسرائيل وليس مصلحة حزب الله. اي دخول لحزب الله باي مواجهه جديده سيكون ثمنها مكلف جدا على البيئه الشيعيه وعلى اهل الجنوب واهل البقاع واهل الضاحيه.
3: نعم، الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا لكم من راديو رما عبر صوت كل لبنان.
1: في المواقف دعا النائب حسين الحاج حسن إلى وقف التفاوض المباشر وتصحيح المسار بشكل كامل بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته، معتبرا أنه لم ينتج سوى المزيد من التنازلات المجانية، وطالب باعتماد الخيارات التي تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات. في المقابل أعرب المطارنة الموارنة عن دعمهم مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، شجبوا مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد في المنطقة الحدودية آملين أن يكون أولوية في المفاوضات لوضع حد لها.
5: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: ومن الجنوب أكد وزير الدفاع ميشيل منسا جاهزية الجيش اللبناني الدائمة لاسترداد الأرض. مواقف منسا جاءت في خلال جولة قام بها مع وزير الأشغال فايز رسامني.
6: هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نستردها هذا شغلنا، مشان هيك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهلها.
0: الوزير رسامني شدد بدوره على أن التنسيق ضروري.
7: نحن بهمنا أهل الجنوب يرجعوا عضيعهم، أكيد نحن الحكومة أخدي عندها مشروع متكامل لإعادة البناء، ولكن تعرف ظروف الحرب واليوم عدم الاستقرار عم تخلينا نخدها مراحل، بس نحن كمرحلة أولى وزارة الأشغال بمساعدة ومساندة قيادة الجيش ومجلس الجنوب ومجلس الماء والإعمار عم نشتغل بكل ما فيه لا يكون الخطة الكاملة نقدر نطبقها.
1: وفي عين التيني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الأشغال فايز رسامني برامج عمل الوزارة ومشاريعها، لا سيما تأهيل الطرقات والجسور والبنى التحتية التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خصوصا في الجنوب.
0: في وزارة الداخلية بحث الوزير أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري سبل تفعيل التنسيق بين الجانبين، وتناول اللقاء مختلف أوجه التعاون الأمني، وتم تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كذلك شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين إلى بلدهم وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية.
1: زار السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مودعا لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير لتعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. ماجرو حط في معراب أيضا حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في زيارة وداعية تناولت آخر المستجدات المحلية الإقليمية والدولية.
0: واليوم شدد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال استقباله القائم بأعمال منسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان. أرنو أكد من جهته أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني وأنه بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته في خلال المرحلة المقبلة.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة في عين التيني بانتظار تحديد موعد جديد لجلسة عامة.
0: ملف العفو العام حضر على طاولة دار الفتوى حيث بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان مع النائب محمد سليمين في آخر تطورات الملفات. سليمين أمل في أن يبصر القانون النور قريبا، مشيرا إلى أنه سيكون عفو عادل وشامل يرفع المظلمة عن ناس ظلمت في الماضي.
1: قال قضايا أصدرت النيابة العامة التمييزية بيانا أكدت فيها أن حاكم مصرف لبنان السابق الموقوف رياض سليمي محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. قضايا أيضا أفيد بأن المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة الفنان فضل شاكر التي كانت مقررة اليوم إلى 23 من أيلولة المقبل.
0: إقليميا، صراع مضيق هرمز مستمر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. في المقابل أورد التلفزيون الإيراني أن محادثات إيران وعمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بإعادة الفتح الفوري للمضيق.
1: مصدر لوكالة سباه نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني أفاد بأن السبب الرئيس لتأخير الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأمريكية. نوفوستي نقلت عن مسؤول باكستاني رفيع أنه من المتوقع يزور وزير الخارجية الإيرانية باكستان يوم الجمعة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني لنظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية مواصلة الحوار للتوصل سريعا إلى حل سياسي للأزمة بما يشمل الحوار مع الولايات المتحدة وتجنب أي تصعيد إضافي، وقال من الضروري ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز من دون رسوم عبور أو قيود بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمية.
0: إلى الجبهات المفتوحة، حيث أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بأنهم هاجموا سفينة سعودية في البحر الأحمر.
1: أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات بعدم تقليص قوام القوات الإسرائيلية في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر.
0: هذا وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن تل أبيب وقعت على اتفاق مع قوات الاستقرار الدولية التي ستنتشر في غزة لتحديد آلية التنسيق. في غضون ذلك أعلنت حركة حماس أنها تتمسك بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام لتنفيذ اتفاق وقف النار.
1: يواصل الذهب والارتفاع في المعاملات الفورية، حيث صعد بنحو 2% إلى 4153 دولارا فاصل 69 سنتا للأوقية، كما ارتفعت الفضة 3% إلى 61 دولارا فاصل 27 سنتا للأوقية. وتسأل ياروني الآن عن الجو؟ مستمعينا، الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. على الساحل تبقى دون تعديل يذكر مع انخفاض بنسبة الرطوبة. وكان في رجرما الجنوب يزاحم مفاوضات روما والتصعيد يتجدد، انفجار في مجدلزون يشعل الميدان وغارات إسرائيلية وإنذار بإخلاء المنصوري. اليوم الثاني في روما تقدم على خط الحدود ومواكبة من بعبدة. اتصال إيطالي إيراني لبنان على الطاولة ورسالة بشأن حزب الله. جولة جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال، تأكيد جاهزية الجيش وأهمية التنسيق. مواكبة أمنية لبنانية سورية، تأكيد مكافحة الإرهاب وعودة النازحين. مضيق هرمز في قلب المواجهة، إيران تتمسك، ترامب يمهل ويهدد. كان في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو رما من صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد الطفيلي
6: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
5: أجلان يدعو الأتراك والكرد لكتابة صفحة مشتركة،
6: مقتل قائد بارز للدعم السريع بدارفور وحميدة يعلن التعبئة القبلية،
5: العراق يخفض أسعار النفط للمستثمرين بنسبة 25%،
6: واليونيسف تدعم المدارس في الرقة السورية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ونبدأ الحلقة بموضوع عن تركيا. دعا زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أجلان إلى دعم القانون الإطاري لعملية السلام وعدم التشاؤم من تأخر إقراره.
6: وأكد أجلان أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار ديمقراطي تاريخي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عقود والاندماج في المجتمع.
5: وشدد على أن هذه العملية ليست حاجة للأكراد وحدهم ولا تخدم فئة دون أخرى، بل هي احتياج حقيقي لكل من يعيش على هذه الأرض من مختلف الأعراق والقوميات، لأن تأثيرها سيمتد إلى مصير البلاد والمنطقة بأكملها، وسيفتح الباب أمام تطور القانون الديمقراطي ونمو الفرص الاقتصادية، مما يجعلها عملا عظيما ينجز من أجل 86 مليون نسمة يعيشون في هذا البلد. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إقليم كردستان العراق خبير في الشأن الكردي الأستاذ كاوي نادر. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ كاوي، يعني نبدأ من إعلان السيد أجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا دعوة الأتراك والأكراد إلى دعم القانون الإطاري لعملية السلام وعدم الاستسلام للتشاؤم حيال تأخيرات اعتماده. ما هي أبرز العقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل لهذا القانون؟
7: عملية السلام في تركيا وشمال كردستان تمر بمرحلة حرجة، وتمر بمرحلة كثير من المواضيع اللي يتفقون ويا السيد أوجلان راح يتملص، يعني يتملصون الإدارة التركية أو الحكومة التركية في تنفيذها أو في استحرار لهذه الأرضية للسلام. فعبد الله أجلان، السيد عبد الله أجلان يقول بأن القانون عندما يكون هو لا يفرق بين الإنسان الكردي والإنسان التركي، إنما كمواطن لهذا البلد فقانون فوق الكل، والقانون لا يفرق بين الكردي والتركي وغير القوميات الأخرى. قصده إن أكو معوقات حاليا من قبل بعض المؤسسات، خصوصا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، يعرقلون في تنفيذ القضايا. وأيضا مثلا الاتفاقات اللي تصير بين سيد عبد الله أجلان داخل السجن مع الحكومة، عندما تتنفس أو يحتاج إلى استحضار قانون من برلمان تركيا فيأخرون. أنت لو تباوى من المفروض كان من 15/7 أنه تصدر قرار الإطار أو قانون الإطار، لحد الآن يجوز يقدمون يوم الخميس، يعني 6 بالشهر 6 أغسطس قدموه. فهذا التأخير ليس يعني شيء سهل. مع هذا يطلب أجلان بأن عملية صعبة عملية اللي بنت فيها جمهورية تركية خلال 100 سنة مبنية على أساس العنصر التركي، هو كل من يعيش في تركيا هو من عنصر التركي أو منتمي إلى القومية التركية، من الصعب أن هذه الذهنية تتلاشى بسرعة أو تتلاشى من خلال قوة القانون. أنت تعرف إنسان يعني مهما يكون يبقى الآثار الموجودة، آثار الفلسفة الدولة التركية خلال هذا 100 سنة راح تبقى آثارها خلال تنفيذ في التفاصيل، مثل ما مثل العربي يقول الشيطان في التفاصيل. فقصد عبد الله أوجلان من هذا الموضوع أنه عندما تجي إلى تفاصيل يجب أن نرجع إلى القانون.
6: كيف ترتبط برأيك دعوة أوجلان بالتغييرات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، يعني أيضا موقف الحركات الكردية في كل من سوريا والعراق؟
7: الحقيقة منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، تمر مثل ما قلت تغييرات جيوسياسية وحادة، ومرات يكون يستعملون فيها العنف وعمليات عسكرية كما في غزة وكما في إيران وكما في سوريا وكثير مرات في العراق ومناطق أخرى. يعني تقريبا أغلبية المنطقة الشرق الأوسط حاليا تمر بمرحلة التغيير والضغوطات من خلال محورين، تماما محور الأوراسي والمحور الأورو أطلسي. الذهنية أو مثل ما يسمون النظام الأمني في منطقة الشرق الأوسط والمتبع موجود فيها أن يكون الدولة في الشرق الأوسط يكون منتمي إلى قومية واحدة، مثلا دولة العراقية إلى القومية العربية، والدولة التركية إلى القومية التركية، وهكذا دولة الإيرانية إلى القومية الفارسية. لكن يعيشون، لا يمكن الإنكار عن تواجد القوميات الأخرى خلال هال 100 سنة. فلهذا نشوف المشاكل أو الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط ليس فقط أزمات أمنية، إنما أزمات سياسية عميقة، له جذور عميقة من خلال التاريخ جد. مثلا قضية الكردستان هي مو قضية فقط بعد حرب العالمية الأولى، قبل الحرب العالمية الأولى كانت موجودة ولحد الآن موجودة ومتواصلة مع الأزمات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. فلو دول الشرق الأوسط وحكام دول الشرق الأوسط فنيين فعلا يهتمون بالمصلحة الشعب أكثر من مصلحة الكرسي السلطة، فلم يحدث هذه المشاكل وهذه الأزمات، خصوصا استعمال القوة يعني خارج العقل أو خارج المنطق. حتى إذا تسيطر مثلا دولة أو دولة تسيطر على أزمة معينة عن طريق السلاح، مو معنى أنه انتهت الأزمة، بل إنه تأجلت الأزمة إلى مرحلة أخرى راح تكون أزمة أقوى وأعمى.
5: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والوسطاء في حل هذا النزاع؟
7: الشرق الأوسط طبيعته حلول المشاكل كل من خلال القوة، والعقلية والمجتمعات المدنية والأساليب المدنية يعني طريقة مسدود، يعني طريقة قليل أن يستطيع يشارك، لكن مع هذا له تأثير. يعني لا يمكن أنه بأنه منطقة الشرق الأوسط منطقة الهمج، لا بالعكس، يعني مشاركين فلاسفة، مشاركين قبل علماء، مشاركين فيها بداية الحضارة هو بدأت من الشرق الأوسط، يعني مو معناته أنه ما عنده أي طريق نحو هذا، لكن يعني نسبة النجاح من هذه الطريقة أقل. استعمال القوة من خلال السلاح والرفض الآخرين، ومثل ما يقولون الرأي الآخر، رفض الرأي الآخر، مصيبة كبيرة موجودة هذا عم يحتاج نضال، وهذا عم يحتاج مثل ما يقولون يعني خبره لحد ما يكون كأسلوب لأجل معالجات الأزمات التي تصيب المجتمع والمنطقة. فأنا متفائل في عدم الاستفادة من استعمال أو التوترات اللي حدثت، يمكن أن يرجعون إلى العقل والمنطق من أجل معالجة عن طريق أساليب المدنية.
6: يعني كما تعلم أستاذ كاوي، سنوات من المواجهة العسكرية بين الطرفين، ما هي الإصلاحات التي يحتاجها الطرفان للانتقال من هذا الصراع الدامي إلى تنمية ديمقراطية مستقرة ومشتركة؟
7: الحقيقة أزمة مثل ما قلنا أزمة قبل الحرب العالمية، يعني الأزمة له جذور تاريخية موجودة، لكن مع بناء في معاهدة لوزان، من صارت معاهدة لوزان أعلنوا الحرب على أي حقوق لقضية لحقوق الكرد، وبناء دولة باسم دولة تركية وبقيادة مصطفى كمال. فهذه خلال هالمئة سنة يعني حقيقة صعبة أنه لم يبقى أثاره على المجتمع. يعني المصيبة الكبرى في مجتمع التركي أنه الشعب أيضا مشحون بشحن قومي، مو بس الدولة، مو بس المؤسسات الدولة مشحونة بتوجهات قومية، إنما الشعب حتى عندما تذهب إلى شارع التركي يعني معبأة بشكل خطير بالشعور القومي. يرفضون كل القوميات، يرفضون كل اللغات، إن اللغة التركية فوق كل اللغات، وإن الشعب التركي وإن إيراد قرارات تركية لازم يكون فوق كل القرارات. هذا ليس من السهل أن لن تبقى فيها آثار. بالنسبة طبعا أنت تعرف العقلية العسكرية اللي استعملت أمام الاضطهاد القومي أو أمام الاضطهاد شعبنا في كردستان باكور، في كردستان الشمالي، كونت يعني من خلال هالصراع فئة عسكرية. هذا الفئة العسكرية لم يجد الحلول غير حلول عسكرية. من الصعب أن تترك هذه الفئة، هذا الفئة العقلية والذهنية العسكرية أيضا من الصعب، لكن وجود أوجلان ودور تأثير وكاريزما القائد عبد الله أوجلان يعني يقدر أو يستطيع أن يوحد الكرد ويوجههم إلى طريق صحيح يمكن أن تنتج من عملية السلام، إذا الجانب التركي صادق في الموضوع وجدي ممكن أن تنتج هذه العملية بنتائج إيجابية.
5: سؤال أخير أستاذ كاوي، يعني ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا في حال انهيار عملية السلام؟
7: والله هو إحنا ما نتمنى أبدا، لأنه السلام حتى مثل ما يقولون ألف ساعة لا دقيقة حرب، مو أكو مثل هيك، يعني إيش قد يطول السلام مو مشكلة، لكن ما تنتج من السلام يعني إيش قد يطول بها هي يستحسن للطرفين. ثانيا يجب أن نؤمن بموضوع مهم، إن الطرف التركي يعني استعدت للعملية السلام ليس بقناعة، إنما من خلال هاي الأزمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية. حتى خلال هاي الأيام الماضية رئيس جمهورية تركيا يقول بأن تريليونين وثلاثة بالعشرة تمت صرف في عملية حرب حسب قوله طبعا عملية الإرهاب. يعني لو كانت هذا التريليونين يستعملوها لبناء ومثل ما تقدم وصناعة زراعة مجالات أخرى في تركيا، ألم يكن من المستحسن أيضا؟ وثانيا يعني وصلت أمور تركيا يعني كثير من الأزمات مع الدول ومع الجهات معينة إلى على قضية الكردية مثلا، ويا سوريا وصلت إلى حد الاصطدام ويا دول أوروبية وكثير من الدول حتى مع الإيران كثير مرة. لو كانت لم توجد مشكلة مثلا المسألة الكردستانية، ألم يكون العلاقات أحسن من علاقاته الحالية؟ فقناعة أهم شيء، ليس لأجل الاستغلال. أو مثلا كثير مرات يقولون بأن أزمة اقتصادية يمكن أن يستحسن أو يمكن أن يحل عن طريق أزمة الأمنية. فأنا أقول لو نقتنع من خلال القانون، وقانون يكون مثل ما يتفضل بها السيد أوجلان بأن القانون يكون فوق الكل بالنسبة للطرفين، فهذا القانون راح يكون أكثر عدالة من أي شيء.
8: الخبير في الشأن الكردي الأستاذ كاوي نادر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي الشأن الفلسطيني، قال أمير داود مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن إسرائيل أصدرت خلال شهر يوليو الماضي 6 أوامر عسكرية جديدة متسلسلة، صادرت من خلالها 500 دنم من أراضي طباس وتياسير في محافظة طباس والأغوار الشمالية.
8: وفي تصريحات لسبوتنيك، أكد داود أن خطورة هذه الأوامر تكمن في سعي إسرائيل لإنشاء طريق عسكري جديد.
9: ما حدث في شهر تموز الماضي أن دولة الاحتلال أصدرت 6 أوامر عسكرية جديدة متسلسلة، صادرت من خلالها ما يقترب من 500 دنم من أراضي طباس وتياسير في محافظة طباس والأغوار الشمالية. خطورة هذه الأوامر أنها تريد أن تنشئ طريق عسكري جديد يصل طوله إلى تقريبا 10 كيلو متر من أراضي المواطنين. وبالتالي إذا عدنا في الزمان إلى الوراء إلى نهاية العام 2025، سنجد أن دولة الاحتلال أصدرت 9 أوامر متتالية وصادرت 1042 دنم من أجل شق طريق يصل طوله إلى 22 كيلومتر. الآن دولة الاحتلال تريد أن تضيف مقطع جديد من الطرق العسكرية على أراضي المواطنين، وهي تمعن في فصل قرى ومدينة طباس عن ما نطلق عليه بالسهول الشرقية في المحافظة. إذا دولة الاحتلال وبشكل متسلسل ومتزامن تحاول أولا أن تعزل القرى الفلسطينية ومدينة طباس تحديدا عن امتدادها الشرقي، وهو امتداد زراعي خاص. والقضية الثانية، تريد أن تمنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة في سبيل إحكام القبضة على منطقة الأغوار. نحن نعلم أن دولة الاحتلال تستهدف هذه المنطقة تاريخيا من أجل تفريغها لصالح المشروع الاستيطاني، ومن أجل إحكام القبض عليها، باعتبار أن دولة الاحتلال تنظر إلى هذه المنطقة بنظرة أمنية وعسكرية مشددة، لذلك هي تفرض تقييدات وتشديدات شديدة. القضية الثانية أو المنظور الثاني، أن دولة الاحتلال تستهدف منطقة الأغوار الشمالية وطباس تحديدا في إطار النظرة الشمولية لإعادة الاستيطان إلى منطقة جنين وإلى منطقة شمال الضفة الغربية. إذن هي تريد أن توسع من قبضتها الأمنية والعسكرية على منطقة شمال الضفة الغربية حتى تمهد لإقامة أكبر قدر ممكن من المستوطنات في هذه المنطقة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وننتقل إلى السودان. أفاد موقع سوداني بمقتل قائد عمليات قوات الدعم السريع في مناطق شمال الجنينة بولاية غرب دارفور اللواء مهدي جبل مون، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش السوداني والقوات المشتركة.
8: وشكل اغتيال هذا القائد البارز في قوات الدعم السريع بدارفور ضربة قوية لقوات المتمردين، وردا على ذلك ونظرا للخسائر الإقليمية الكبيرة في كردفان، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي
6: التعبئة العامة للقبائل.
5: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من السودان خبير في الشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ خالد، يعني نبدأ من تحذير بعض المحللين من أن إعلان التعبئة العامة من قبل المتمردين بأنها لن تحقق لهم أي مكسب، بل ستؤدي حتما إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. ما هي القدرات الواقعية للطرفين لخوض حرب طويلة الأمد؟
10: نعم، يعني أنا أعتقد أن الآن ميليشيا الدعم السريع هي الآن تخسر عتادها وقواتها ومنسوبيها بشكل كبير في ظل الانتصارات المتتالية للقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، خاصة في محور كردفان، حيث الآن أصبحت القوات المسلحة ووضعت قدم على أعتاب إقليم دارفور الذي تتحصن به ميليشيا الدعم السريع، وتكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة وكبيرة، يعني من خلال مقتل يعني قادة بارزين كانوا يقودون المتحركات والمعارك الميدانية. فبالتالي أعتقد أن هذه خسارة تعتبر ضربة قاضية للميليشيا في محور القتال، أيضا فقدانها لآلاف المعدات العسكرية والعربات المقاتلة المدججة بالأسلحة الثقيلة التي غنمها القوات المسلحة، التي قالت في بيان أنها استطاعت أن تدمر نحو ما يربو لأربعمية عربية قتالية من ذات الدفع الرباعي التي تحمل الأسلحة الثقيلة والمدافع بعيدة المدى. فبالتالي أعتقد أن هذا كله يشير إلى تراجع وإلى خسارات فادحة لدى ميليشيا الدعم السريع التي هي الآن باتت يعني في وضع عسكري متراجع، بالنظر إلى أنها في وقت من الأوقات قبل نحو عام من الآن كانت تسيطر على العاصمة الخرطوم، وهي الآن باتت في شريط ضيق في أجزاء من غربي شمال كردفان ودارفور، الآن الجيش يحاصرها يضايق عليها الخناق.
6: ولكن يا أستاذ خالد، كيف ستؤثر التعبئة القبلية العامة على العمليات العرقية في السودان؟ يعني ما مدى خطورة انقسام البلاد على أسس قبلية متحاربة؟
10: نعم، أنا أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع هي كانت تقوم على منهج ومنهجية ما يعرف بالفزع في السودان، وهو استدعاء الحواضن الاجتماعية للقتال بجانب قواتها، ولكن بعد الخسائر المتتالية ومقتل آلاف من الجنود والمنتسبين لتلك المناطق والحواضن الاجتماعية والإنسانية للدعم السريع، الآن عدد كبير من هؤلاء الآن أصبحوا يفرون من ساحات القتال وينؤون بنفسهم من القتال، وهذا أيضا يشير إلى العدد القليل الذي بارت تقاتل به القوات الدعم السريع الميليشيا، مما جعلها تستعين بعدد من المتزغة من دول الجوار أو حتى من أمريكا اللاتينية، ولعل الاستعانة بمقاتلين من كولومبيا هو معلومة يعني باتت متداولة دوليا، وهناك مطالبات للمحاكمات الدولية من خلال اكتشاف شركة تعمل على استجلاب المتزقة الكولومبيين في بريطانيا. فبالتالي أعتقد أن الآن الميليشيا تعاني من العدد، تعاني من المعدات الآليات، إذن فرية الحرب الأهلية الآن أصبحت لا وجود لها من خلال انتصارات القوات المسلحة وتدافعها الكبير في القتال وإحرازها لأراضي جديدة بشكل مسهل ومتسارع، هذا يعني يجعل الحواضن الاجتماعية تراجع مواقفها وترفض القتال مع الدعم السريع، وبالتالي يعني الآن تتراجع بشكل كبير أي دعاوي لحرب أهلية في السودان، لأن الآن هناك وحدة مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها. فبالتالي أعتقد أن الآن هناك استراتيجية كبيرة ومنهجية واسعة للقوات المسلحة في محاصرة ومضايقة مناطق الدعم السريع، ومحاولة أيضا تجفيف ومحاولة أيضا محاولة إقناع القيادة الأهلية والمقاتلين بالتخلي والاستسلام، وربما نشير إلى أن القيادات بارزة مثل النور قبة الذي كان يعد الرجل الثالث في ميليشيا الذي على استسلامه وعودته لحضن الوطن وانضمامه للقوات السودانية المقاتلة، والآن يعيد متحرك كبير للهجوم على الميليشيا. فبالتالي أعتقد أن مثل هؤلاء يعني الآن عادوا لحضن الوطن وأشاروا لضرورة وقف القتال وأطلقوا مناشدات لحواضنهم الاجتماعية بالتخلي عن القتال والانتساب والوقوف بجانب القوات المسلحة السودانية.
5: أستاذ خالد، كيف يمكن أن يؤثر تصعيد النزاع على أمن الدول المجاورة وتدفقات الهجرة في المنطقة؟
10: نعم، يعني دون شك أن الحرب السودانية ألقت ظلال سالبة على دول الجوار، سواء كان في الجوار الغربي، أنا هنا ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، هناك تدفقات كبيرة من السودانيين لجوا لتلك المناطق. هناك إحصائيات تشير إلى أن اللاجئين السودانيين في الحدود السودانية التشادية في معسكرات في مناطق أبشي قد تصل إلى نحو 800 إلى 1200 لاجئ سوداني. هناك أيضا حديث عن معسكرات للسودانيين في دولة جنوب السودان أخرى في أثيوبيا. الآن هناك عودات كبيرة للسودانيين من مصر، اللاجئين الذين كانوا فروا من الحرب تصل أعدادهم الآن الذين عادوا إلى نحو 2 إلى ما بين 2.5 إلى 3 مليون سوداني عادوا بعد رحلة اللجوء في مصر. فبالتالي أعتقد أن هناك أضرار كبيرة، وأيضا هناك تحديات أمنية ومجتمعية، وأيضا تتعلق بالتواجد والهجرة غير الشرعية خلفتها هذه الحرب. فبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة توفير المخيمات ومناطق اللجوء وإحسان استقبال اللاجئين، وأيضا تسهيل عودة الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد وقف الحرب في كثير من المناطق. فبالتالي التحديات بالغة يعني التداعيات السالبة على دول اللجوء لا شك فيها واضحة ومعلومة للجميع.
6: يعني في ظل استمرار هذا الصراع الدموي يا أستاذ خالد، هل هناك فرص للتسوية؟ ما هي آليات التسوية التي تزال قابلة للتطبيق لإجبار الأطراف على وقف إطلاق النار برأيك؟
10: نعم، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يعني هو متأخر تماما في اتخاذ القرار بشأن المفاوضات بين الفرقاء في السودان. أعتقد بأن التسوية تحتاج إلى تهيئة البيئة الداخلية من خلال حوار سوداني سوداني يناقش هذه الأزمة ويخاطب جذور الأزمة تماما. أيضا ولعل الأهمية تكمن في النظر إلى الحوجة الإنسانية للنازحين واللاجئين، ومحاولة وقف إطلاق النار وإجبار المقاتلين على وضع السلاح. أعتقد أن هذه خطوات أولى ينبغي أن تكون هي الأساس لأي مفاوضات ولأي تسوية سياسية دون النظر إلى الحوجة الإنسانية ومخاطبة جذور الأزمة. أعتقد بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات، وستكون هناك حديث دبلوماسية ومحاولات للظهور الإعلامي، ولكنها لن تطفي هذا الحريق الذي اندلع في السودان وما زال مشتعلا في مناطق خاصة في جزء من دارفور الكبرى.
5: الخبير في الشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نتابع معكم مستمعينا الأكارم هذه الحلقة من برنامج بلا قيود من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، ومعكم من وراء الميكروفون نغم كباس
5: وأنا عماد طفيلي.
6: ننتقل يا عماد من السودان إلى العراق، حيث عرضت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة على خام البصرة المقرر تحميله في آب أغسطس بهدف جذب المشترين للحصول على شحنات من داخل مضيق هرمز.
5: نعم، كما أوضحت الوثيقة أن سومو دعت المشترين إلى تحديد الكميات التعاقدية من خام البصرة المتوسط أو خام البصرة الثقيل على أساس التسليم على ظهر الناقلة من ميناء البصرة النفطي أو من عوامات الإرساء التابعة للعراق والمرافق ذات الصلة.
6: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في قطاع النفط والطاقة الأستاذ عاصم جهاد. أهلا بك أستاذ عاصم معنا في برنامج بلا قيود. دعني أبدأ من هذه التقارير الإعلامية. يعني ذكرت هذه التقارير أن الحكومة العراقية أطلقت مبادرة غير مسبوقة في سوق الطاقة العالمية وقدمت للمستوردين للمشترين خصومات تصل إلى 25% على مشتريات النفط الخام. ما هو السبب المباشر لهذه التخفيضات برأيك؟
11: شكرا لكم وتحياتي للمستمعين الكرام في كل مكان. بالتأكيد هذه التخفيضات تعد واحدة من الحلول والإجراءات التسويقية التي اعتمدتها شركة تسويق النفط العراقية سومو، والتي فرضتها ظروف أزمة الخليج ومرافقها من ارتفاع في مخاطر الملاحة البحرية وزيادة في كلف الشحن والتأمين وتراجع في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز. الهدف من هذه الخطوة هو منح الشركات والمصافي المتعاقدة مع سومو حافزا تشجيعيا للاستمرار في إرسال الناقلات إلى الموانئ الجنوبية وتحميل النفط الخام العراقي، يعني وأيضا يعني مشاركة العراق جزءا من الكلف والمخاطر الإضافية التي تتحملها تلك الشركات عند الدخول أو القدوم إلى الخليج. المشتري لا ينظر إلى سعر البرميل وحده، بل يحتسب الكلفة النهائية للشحنة والتي تشمل أجور النقل والتأمين واحتمالات التأخير والمخاطر المرتبطة بعبور الناقلة من وإلى الموانئ الجنوبية عبر مضيق هرمز. من هنا جاء هذا الخصم ليعوض جزءا من هذه الكلف ويجعل الخام العراقي أكثر جاذبية مقارنة يعني بالنفط الخام للدول المنافسة، وخصوصا بالنسبة للشركات التي تمتلك القدرة على إدارة مخاطر النقل والتأمين. يسعى العراق من خلال هذه التخفيضات إلى الحد من جزء من خسائر المالية الناتجة عن تراجع صادرات النفطية منذ اندلاع أزمة الخليج. فقبل الأزمة كانت الصادرات من الم...

0: بدلا من خسارة كميات أكبر من الصادرات أو فقدان بعض الأسواق الأسيوية لمصلحة خامات منافسة. إذن نحن لا نتحدث هنا عن ضعف في جودة الخام العراقي ولا عن وجود فائض نفطي يسعى العراق للتخلص منه، بل هو إجراء تسويقي استثنائي فرضته ظروف استثنائية هدفه المحافظة على تدفق الصادرات وتقليل الخسائر المالية إلى حين عودة يعني أوضاع الملاحة إلى طبيعتها.
1: لماذا تم الربط بين هذا التخفيض بمخاطر عبور مضيق هرمز؟
0: نعم، جاء الربط لأن النفط العراقي المصدر من الموانئ الجنوبية لا يستطيع الوصول إلى الأسواق الآسيوية والعالمية إلا عبر مضيق هرمز الذي يعد يعني أهم ممر لتجارة النفط في العالم، إذ يمر يعني عبر هذا المضيق نحو خمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا. كل يعرف يعني أو يعلم مع تصاعد التوترات الأمنية في الخليج أصبحت الشركات المالكة للناقلات تواجه مخاطر أكبر تتمثل في ارتفاع أقساط التأمين وزيادة أجور الشحن واحتمالات تأخير السفن أو تعطلها، فضلا عن المخاطر الأمنية المرتبطة بالعبور. لذلك يعني المشكلة هي ليس في إنتاج النفط العراقي أو نوعيته، وإنما في كلفة إيصال يعني هذا النفط إلى الأسواق سواء كانت الأسواق الآسيوية أو غير ذلك. كل ناقلة تدخل الخليج لتحميل النفط العراقي أصبحت تتحمل مخاطر إضافية، وهو ما يدفع المشترين إلى المطالبة بخصومات تعوضهم يعني عن تلك يعني الكلف. وبالتالي يعني قرار سومو بربط الخصم بعمليات التحميل من الموانئ الجنوبية ليكون يعني بالتأكيد بمثابة مشاركة مع المشتري في تحمل جزء من مخاطر النقل والحفاظ على استمرار تدفق الشحنات إلى الأسواق الآسيوية.
2: ولكن يا أستاذ عاصم، العراق في أوبك وأيضا جيرانه الخليجيين دول نفطية، ما تأثير هذا الخفض على النفط الخليجي برأيك؟
0: من الطبيعي أن تلقى يعني هذه التخفيضات بظلالها على سوق النفط الخليجي، وخصوصا في السوق الأسيوية التي تعد الوجه الرئيسي لصادرات العراق وأيضا دول الخليج. فعندما يطرح العراق خام البصرة بخصومات كبيرة فإن ذلك يعني يمنح المشترين ورقة تفاوضية للضغط من أجل الحصول على شروط سعرية أفضل من المنتجين الآخرين. لكن هنا ينبغي التمييز بين المنافسة السعرية والمنافسة اللوجستية. معظم النفط الخليجي المحمل يعني من داخل الخليج يعني بالتأكيد يواجه نفس التحديات التي يعني ترتبط بارتفاع كلف الشحن والتأمين ومخاطر عبور مضيق هرمز. وبالتالي فإن ما يجري ليس حرب أسعار بالمعنى التقليدي بقدر ما هو استجابة استثنائية لظروف استثنائية فرضتها الأزمة. بالمقابل يعني تمتلك بعض الدول الخليجية مرونة أكبر بفضل وجود منافذ تصدير بديلة مثل خطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، وهو ما يمنحها ميزة لوجستية في أوقات الأزمات ويخفف من اعتمادها الكامل على هذا الممر البحري. وهذه الدول هي دولة الإمارات العربية والسعودية. لذلك قد تضطر بعض الشركات الوطنية في الخليج إلى تقديم حوافز أو تسهيلات إضافية للحفاظ على حصتها في السوق الآسيوية، إلا أن ذلك سيبقى مرتبطا بتطورات الأزمة ومستوى المخاطر وليس برغبة المنتجين في خفض الأسعار. التأثير الأكبر يعني لن يكون على أسعار النفط الخليجية فحسب، وإنما يعني على الفروقات السعرية بين الخامات المتنافسة، إذ يسعى كل مصدر إلى الحفاظ على العملاء وأيضا على الحصة السوقية في واحدة من أهم الأسواق العالمية. إذن هذه جزء من تأثيرات الأزمة ليس على العراق فقط وإنما على الدول المنتجة في الخليج.
1: أستاذ عاصم، يعني كيف تؤثر

0: هذه التخفيضات في قدرة العراق التنافسية مقابل النفط الروسي في آسيا؟
1: بالتأكيد تعزز هذه التخفيضات القدرة التنافسية للنفط العراقي من الناحية السعرية، لأنها تجعل خام البصرة أكثر جاذبية للمصافي الأسيوية، بخصوص للصين والهند. لكن المنافسة لا تحسم بسعر البرميل، المصافي تقيم الكلفة النهائية للشحنة والتي تشمل سعر الخام، أجور النقل، كلف التأمين، مدة الرحلة، احتمالات التأخير، استقرار الإمدادات وغير ذلك. يعني هنا يعني يمتلك النفط الروسي ميزة نسبية، إذ لا يعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يمنح يعني روسيا قدرا أكبر من الاستقرار اللوجستي في ظل الظروف الحالية، رغم ما يواجه روسيا من عقوبات وتحديات في التمويل والنقل. لكن رغم كل ذلك روسيا نجحت يعني في تصريف جزء كبير من الخام الروسي، وبالتالي يتمتع النفط العراقي أيضا بمزايا مهمة لا ينافس فيها روسيا أو الدول الأخرى، وإنما هو يسعى إلى تصريف النفط الخام. وبالتالي هذه التحديات لا تواجه العراق فقط، بل تواجه الدول المنتجة، وبالتالي العراق وروسيا ضمن تجمع أوبك بلاس، وبالتالي هذا التجمع هو يحرص على إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب، وأيضا أن يحقق يعني أهداف المنتجين. وبالتأكيد يعني سياسة الخصومات تهدف يعني إلى تعويض الفارق في المخاطر اللوجستية وجعل الكلفة النهائية للخام العراقي أكثر تنافسية. وبالتأكيد اليوم السوق النفطية بحاجة سواء للنفط العراقي أو الخليجي أو الروسي أو غير ذلك، الجميع يواجه تحديات أزمة الخليج وغلق مضيق هرمز وتأثيراتها على الأسواق الأسيوية والأسواق العالمية، وبالتالي أربكة الوضع الاقتصادي العالمي.
2: ما مدى نجاح هذه الاستراتيجية في جذب المشترين واستعادة حجم الصادرات برأيك؟
1: نعم، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح جزئيا في جذب المشترين، وخصوصا الشركات والمصافي الكبرى التي تمتلك القدرة على تأمين الناقلات وتحمل كلف الشحن والتأمين وإدارة مخاطر التأخير والعبور وتجاوز المخاطر وغير ذلك. يعني الخصم يعني أو الخصم السعري هنا لا يمثل تعويضا عن المخاطر فقط، بل يتحول أيضا إلى حافز تجاري مباشر. فكلما يعني اتسع يعني الخصم السعري ارتفعت الجدوى الاقتصادية للمشتري، لأنه يحصل على الخام بسعر أقل يعني، ويمكن أن يعوض جزء من كلف النقل والتأمين والانتظار، بل وقد يمنح المصافي هامش تكرير أفضل عند تحويل الخام إلى مشتقات نفطية وبيعها بأسعار السوق. يعني وبالتالي العراق يعني يسعى من خلال هذا الحافز إلى تشجيع الشركات المتعاقدة مع السومو على الاستمرار في استلام الشحنات وعدم التحول كليا إلى خامات منافسة. وبالتالي نجاح هذه الاستراتيجية يبقى محدودا بمستوى المخاطر الفعلية، فالسعر المخفض قد يشجع يعني المصافي والشركات على الشراء، لكنه لا يضمن توفر الناقلة ولا يلغي ارتفاع أقساط التأمين ولا يضمن سلامة العبور أو موعد وصول الشحنة. بمعنى أدق، فإن الخصم السعري يعالج الجانب الاقتصادي من المخاطرة، لكنه لا يزيل الجانب الأمني واللوجستي. صحيح أن هذه السياسة يعني التي اعتمدتها السومو في هذا الظرف مكلفة للعراق، يعني لأنها تعني التنازل عن جزء مهم من قيمة كل برميل، وبالتالي يعني لكن قد يساعد هذا الإجراء على تحريك بعض الشحنات والحفاظ على التدفقات المالية ومنع تراكم النفط في الخزانات.
0: الخبير في قطاع النفط والطاقة الأستاذ عاصم جهاد، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبقى في العراق لكن ننتقل من قطاع النفط إلى قطاع السياحة. في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في المنطقة يسجل قطاع السياحة في العراق خسائر كبيرة رغم ما يمتلكه من إرث حضاري وديني مميز.
0: وبين تراجع أعداد الزائرين وإلغاء الرحلات وتباطؤ الاستثمارات، تتسع دائرة الخسائر لتطال الفنادق وشركات السفر والأسواق والألاف ممن ترتبط أرزاقهم بهذا القطاع.
2: وبينما تراهن بغداد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، تفرض الحروب والصراعات الإقليمية واقعا معقدا يهدد أحد أهم الموارد الاقتصادية والثقافية في البلاد، ويضع مستقبل السياحة الدينية والأثرية أمام اختبار صعب.
0: وفي السياق، قال المختص في الشأن السياحي في العراق علي جبار في حديث لسبوتنيك:
4: السياحة ضررت كثيرا بوقت الحاضر بسبب الحروب التي جرت حاليا. هناك مشاكل كثيرة مثلا على صعيد السواح، لأن كان هناك يعني رغبة كبيرة أن يأتي المسافر إلى مثلا إلى دول سياحية دينية أو أثرية لأجل مشاهدة الآثار، ولكن بسبب الظروف اللي والحرب اللي الآن تدور في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع التذاكر، ارتفاع الضرائب بالنسبة للشركات، هذا كله أثر على منطقة السياحة.
2: بدوره قال العامل في القطاع السياحي علي سلمان لسبوتنيك:
5: والله السياحة بالوقت الراهن يعني بتدمر وكلش يعني تعبانة بسبب الأوضاع الراهنة والحرب بين أمريكا وإيران. أما السياحة الدينية فمنع كثير من دول الخليج يعني يأتون للعراق، وهذا سبب لنا كلش ضرر. اللي يجون من الخليج يعني هم يحجزون فنادق وهاي، فما أغلب الدول ما الخليج ما دخلوا البغداد بسبب الأوضاع الراهنة. أما السياحة الأثرية والطبيعية هم ما قاموا يجون من الدول، من أمريكا مثلا، قرايبنا جوا من أمريكا وعصوا هنا، متخوفين من الشرق الأوسط بصورة عامة طبعا، مو بس من العراق. وإحنا ضررنا كشركات مال السياحة والسفر، ونأمل بالأيام القادمة أن حركة وحجز فنادق ونرتفع من مستوى المعيشي مالتنا. خسارنا يعني كلش كبيرة، خسارنا يعني قاربة الملايين الدولارات، تقريبا 15 مليون دولار 14 مليون دولار شركات وفنادق. طبعا السياحة اثنينات من السياحة والفنادق يعني وحدة متعلقة باللخ.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي سوريا انطلق برنامج الدعم التعليمي والدروس التعويضية في الرقة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، وذلك استجابة للظروف التعليمية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
2: وبحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة السورية، فإن البرنامج التعليمي يستهدف نحو 5760 طالبا وطالبة على مرحلتين، ويتوزع على 8 مدارس في مدينة الرقة و4 مدارس أخرى في مدينة الطبقة بريف المحافظة. للإضاءة على هذا الموضوع تنضم إلينا أستاذة الاستشارات الأسرية والاجتماعية الدكتورة فاتن باكير. أهلا بك دكتورة فاتن معنا في برنامج بلا قيود. إذن مشروع لليونيسف في الرقة في سوريا لتوفير دورات تحضيرية مجانية لطلاب المرحلة الثانوية، من أجل طبعا دعم الطلاب في اجتياز امتحانات الدولة. يعني هل تشكل هذه الخطوة بداية لإصلاح تعليمي واسع النطاق في سوريا؟ يمكن أن تطبق هذه التجربة على المحافظات الأخرى ليس فقط في الرقة.
6: بداية شكرا كثير لكم لهي الاستضافة، والموضوع جدا مهم، بتشكركم وكل الحب لكم. خطوة بداية لإصلاح تعليمي واسع، بصراحة بقول لك ليست بداية إصلاح واسع، بل هي تدخل إنساني طارئ ومحدود. الإصلاح الحقيقي بيتطلب استقرار سياسي وإعادة بناء مناهج وتأهيل شامل للمعلمين وتوفير بنية تحتية دائمة. المشروع بيعالج عرضا يعني فجوة معرفية بسبب الحرب والفقر، ما هو لا جزر لمشكلة، بس بيضل خطوة إيجابية على المستوى الجزئي.
0: ما مدى حدة النقص في الكوادر المؤهلة في سوريا؟ وهل يمكن لبرنامج قصير الأجل أن يعوض النقص المزمن الذي شهدته السنوات الماضية؟ ما هي المصادر الرئيسية لتمويل المدارس السورية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
6: حدة نقص الكوادر ومصادر التمويل صراحة في نقص حاد ومزمن. خسرت سوريا جزء كبير من كوادرها التعليمية المؤهلة بسبب إما الهجرة أو الوفاة أو الانقطاع عن المهنة. هلأ برنامج قصير الأجل بتوقع ما فينه يعوض هيدا النقص الهيكلي، لكن يمكن أن يكون بمثابة لاصق جراحي يساعد الطلاب على اجتياز مرحلة مصيرية. هلأ بالنسبة لمصادر التمويل، بتوقع في مناطق شمال وشرق سوريا التمويل بيعتمد بشكل شبه كلي على المنظمات الدولية مثل اليونيسف والمانح. هلأ بالنسبة للحكومة السورية بصراحة أكيد في يعني نقص بالموارد، والأهالي أكيد في يعني في بعض منهم يعني في يعني وضع اقتصادي، فلذلك ممكن استمرارية أي خدمة تعليمية مرهونة باستمرار التمويل الخارجي. طبعا رغم مساعي الحكومة يعني أنه يكون الوضع تمام، ولكن تعرفي في نحن فينا في حقيقة ما فينا ننكرها، يعني سوريا على المدى الطويل عانت من حروب من أزمات، فاليوم نحن عم نحاول يعني نضمد هالجراح بإذن الله.
2: نعم دكتورة فاتن، يعني إلى أي مدى يساهم هذا المشروع التعليمي في دمج الشباب في المجتمع والحد من خطر انضمامهم إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة؟
6: يساهم هذا الشيء بشكل غير مباشر ولكنه حيوي، يمنح أمل ويشغل وقت الشباب بهدف بناء شهادة، بيقلل الشعور بالتهميش والفراغ اللي بتستغله الجماعات المتطرفة، بيربطهم بشبكات اجتماعية وداعمين محليين، بس ما نو حل سحري. التطرف مدفوع بعوامل اقتصادية وأديولوجية ونفسية أعمق تحتاج تدخلات متكاملة بصراحة.
0: هل هناك خطر من توقف المشروع بعد انتهاء تمويل اليونيسف؟ وهل الهياكل المحلية مستعدة لتولي تنفيذه؟
6: بصراحة الخطر كبير كتير انه يوقف تمويل اليونيسف او استعداد الهياكل المحلية. هلأ هاي معضلة كلاسيكية للمشاريع الممولة خارجيا، الاستدامة هي النقطة الاكثر ضعفا. الهياكل المحلية مثل المجالس المحلية او نظامات المجتمع المدني غالبا ما تكون مستعدة لتولي التنفيذ من حيث الرغبة والكوادر، لكنها نادرا ما تملك الموارد المالية للاستقرار بشكل مستقل. السيناريو الارجح هو توقف او تقلص النشاط بشكل كبير بعد انتهاء التمويل ما لم يتم تأمين بديل. هلأ بالخلاصة مشروع تدخل ممتاز وضروري ل5000 طالب، بس بضل جزء من اقتصاد البقاء التعليمي وليس جزء من خطة استراتيجية وطنية للإصلاح.
2: أستاذة الاستشارات الأسرية والاجتماعية الدكتورة فاتن بكير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي تونس، تشهد تونس تحولا استراتيجيا في قطاع الطاقة مع توجهها نحو تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصدير جزء كبير منها إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة تراهن عليها السلطات لإعادة هيكلة المنظومة الطاقية وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
2: وتسعى تونس مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا وما تتمتع به من موارد شمسية وريحية إلى التحول تدريجيا من دولة تعاني عجزا متفاقما في ميزانها الطاقي إلى منتج ومصدر للطاقة النظيفة.
0: غير أن هذا التوجه يطرح جملة من التساؤلات لدى الخبراء بشأن مدى قدرة مشاريع الهيدروجين الأخضر على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي.
2: بهذا الصدد قال المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله في حديث لسبوتنيك:
7: عنده صبغة معينة للهيدروجين الأخضر بالنسبة للمعامل الكبار الكربون، يعني يزيل نوعا ما من الكربون، وبالنسبة للثلاثة أدوار يعني يدور على يعني مستوى الصناعة الكربونيزم في الاندوستري ستول الهيدروجين الأخضر اللي كان يستعمله في هيدروجين جاي من الغاز الطبيعي وغيره، وإلا يجب يكون استوكاج ديرونوفلابت يعني الانتير ما خطر السعر متاعه مازال غالي برش. وتونس عمل استراتيجية ولكن إلى غضون 2050، أرورك فما خيارات أخرى تنجم يعني تنقص شوية من العز طاقي، تنقص شوية من الواحد انقطاع الكهرباء وغيره، كل شيء اللي توع المستوى القصير قاعدين يعني نعانيه في هالإشكاليات نتاع النقص من الانتاج نتاع الكهرباء، والذروة اللي جات بس الصيف يعني بحكم بطبيعة الحرارة، والحرارة مش مباشرة ولكن الحرارة خلت العباد تستهلك أكثر يعني مكيفات وكل، واستهلاك المكيفات بصفة مكثفة يزيد في الاستهلاك، والاستهلاك عنده ذروة معينة ديما الذروة هذه في العادة بين ماضي ساعة وماضي أربعة ماضي خمسة.
0: وفي حديث مماثل لسبوتنيك قال الخبير في مجال الطاقة غازي بن جميع:
8: بصفة عامة هو طاقة المستقبل، لكن اتفاقات حتى عالميا المشاريع كلها مازالت في المراحل البدائية. الإشكالية الكبيرة بالنسبة للهيدروجين هي التكلفة اللي ينبغي أن تنخفض حتى تكون قريبة من الأسعار بتاع النفط والغاز والطاقة المتجددة الأخرى، ولهذا الإشكالية مازالت في حكاية كيفية تقليل التكلفة حتى يقع إنجاز مشاريع تكون مجدية اقتصاديا، لأنه الهيدروجين التكلفة نتاعه بعضها لأنه بشقة إنتاجه من الطاقة المتجددة، ولهذا يلزم وضع مشاريع خصيصا للهيدروجين. بالنسبة لتونس في المخطط نتاعهم حاطين كذلك تم تحلية مياه البحر، لأنه المائدة المائية اللي موجودة ديجا عندنا نقص كبير، ولهذا ماشيين في المخطط وأنه يقع وضع تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين. تبقات الإشكالية وأنه حتى تحلية مياه البحر هي بالذات فيها تكلفة بعضها، ولهذا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي وأنه في المخطط اللي عملته الحكومة حتى وأنه يقع نقل المياه اللي يقع تحليتها إلى المناطق نتاع إنتاج الطاقات المتجددة على الطاقة الشمسية خصيصا ثم إنتاج الهيدروجين، وهذا خطأ جسيم، لأنه أنت الغاية الكبرى من إنتاج الهيدروجين هي أكثر شيء تصدير وحتى الاحتياجات المحلية كذلك، لكن أغلب الاحتياجات المحلية بتكون في المناطق الساحلية بالذات، ولهذا من الأجدر هو أنه يقع إنتاج الهيدروجين في المناطق الساحلية مش في المناطق نتاع إنتاج نتاع الطاقة المتجددة. والتحلية هذيك باش تنجر عليها إنتاج الأملاح متركزة كمية كبيرة، والمخطط اللي حطته الحكومة في مخصص تحلية مياه البحر وأنه شيقة رمي الأملاح هذيك المركزة في البحر، وهذا خطأ جسيم لأنه يكون عنده تأثير على البيئة وعلى المحيط، ولهذا ما هوش أجدر، لأنه أنت أملاح، ولهذا الواح ما يقعش كما يقولوا تثمينها، وعندك انت خاصه في المناطق الجنوبيه عندك طومه كيما في تطاوين، عندك الشركه تاع تطاوين تاع الملاح، ولهذا الواش ما تعطيهاش الشركات كيما هكاك اللي هو تساعدهم، لانه وقت تكون ثم الملاح مركزه باش تكون اقل تكلفه واقل وقت باش تاخذ باش يقع تركيز الاملاح هذيك وانتاج الاملاح بكميات كبيره، ولهذا هذه حاجة ثالثة اللي يلزم فعلا أخذها بعين الاعتبار، والابتعاد على رمي الأملاح هذيك المركزة في البحر، وبش يكون عندها تأثيرات بيئية خطيرة جسيمة جدا على المحيط وعلى الكائنات الحية في البحر.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى كرة القدم وحلم الاحتراف في أوروبا وكابوس السجن الذي امتد لأكثر من 11 عاما، عاش 5 شبان ليبيون، واحدة من أكثر القصص الإنسانية قسوة. فبعد أن غادروا بلادهم بحثا عن فرصة لمستقبل أفضل انتهى بهم المطاف خلف القضبان في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر.
0: وفي حديث خاص لسبوتنيك يروي اللاعب الليبي طارق العمامي:
9: أنا طارق العمامي أحد الشباب اللي كانوا في المساجين إيطاليا. الحمد لله ربي فرج علينا بعد 11 سنة من فضل ربي طبعا، من فضل دعاء الأمهات الوالدين والشعب الليبي. الهجرة من ليبيا شايف فكرة يعني في المستقبل يعني واحد يحب يحقق أحلامه، يحب يحقق طموحه يعني. وفي الأول قدمنا احنا على التأشيرات، قدمنا على التأشيرة من المجر من ألمانيا، حاولنا قبل ما نطلع، وفي الأخير بكر الله ما فيش يعني، كنا زي ما نقول احنا ما فيش حظ يعني، ما حصلناش طبعا، وقررنا نهاجره. أنا هاجر من مزوارة، طلع مزوارة 2015، طلع 1000 دينار، طلع في قارب، قعد القارب قعد 6 ساعات وسط البحر، وبعدين قضنا اللانش الحربي، وبعدين حطنا اللانش الحربي حطنا في سفينة مثلا، وزي ما نقول احنا مثلا بتاع الإنقاذ بتاع ألمانية هذه، وبعدين شالونا الكاتانيا في إيطاليا، نزلونا غادي، وبعدين قالوا لنا في ناس انه في ناس ماتت، ونحن ما عندناش علم في الأول، وقلنا بعدين تهمونا بالتحريب البشر بالهجرة غير شرعية، واتهمونا بالقتل. هذا براءة طبعا أول حاجة من المحاميين، من صاحبنا يعني علاء المغربي كان يتكلم معنا في الحبس، إنه كتب قصتنا بالكامل، كيف طلعنا كيف جينا وين كنا وكيف لعبنا وحياتنا كاملة، ولقينا شهود شيء غير أقوالهم، وشهود جو وشهدوا عينا نحن ما عندناش دخلة في الموضوع هذا، وما نشتح مهربين، وحطوا مثلا يسموه كلام الشهود مع الكتاب علاء للمغربي، ومع الكلام الكابتن حتى هو انه كلم القاضي قال له ما عنده مش دخل، انه دفع انه يجيب الناس واعترف والحمد لله فضل ربي وافقوا على الطعن. طبعا في قضايا ايطاليا بعد ما يتوافق الطعن تطلعوا كان تقعد تحت الفرج المتابعه، وقاعدين تو نحن في الفرج المتابعه، وان شاء الله في شهر 10 عندنا محكمه في ايطاليا، ان شاء الله ربي يساهم عندنا، مش معروف شو بيصير يعني باذن الله خير.
2: نهايه هذه الحلقه من بلا قيود، الى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
13: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. الشرق الأوسط يقف اليوم عند واحدة من أكثر مراحله حساسية وتعقيدا، حروب تمتد من غزة إلى البحر الأحمر، وتصعيد يطال الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع رقعة المواجهة مع دخول أطراف إقليمية جديدة على خط الأزمة. بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، وفي خضم هذه التطورات يبرز الدور الأردني بصفته أحد أبرز الأطراف الساعية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، في ظل علاقاته المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية وموقعه الجغرافي الذي يجعله في قلب كثير من الملفات الأمنية والسياسية. فكيف تنظر عمان إلى المشهد الإقليمي المتغير، وما حقيقة التقارير المتداولة بشأن التهديدات الأمنية والتنسيق مع العراق، وكيف تقيم الدور الروسي والأمريكي في إدارة الأزمات بالمنطقة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة السفير الأردني والدبلوماسي السابق زياد المجالي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية السابق لدى روسيا وجنوب أفريقيا والحاصل على نجمة القدس. مرحبا سعادة السفير.
14: أهلا وسهلا بك، وأيضا نسيت أني عملت أيضا سفير في لبنان، وكنت أول سفير بفلسطين.
15: تشرفنا بحضرتك يا فندم. في البداية يعني حضرتك كنت سفيرا للأردن في موسكو، فما هي أهم المحطات التي تتذكرها في هذه الفترة؟
14: كثيرة جدا حقيقة، ولكن دعني أقول بأنه نحن نقول عادة الكيمستري ما بين جلالة الملك عبد الله والرئيس بوتين كانت من أجمل ما يمكن، وذلك كان الذي يؤهل لقاء ربما حتى لم يكن فقط سنويا، ففي بعض المرات كانت زيارة الملك إلى موسكو مرتين في السنة. وأهم شيء بما يتعلق بمواضيع منطقتنا حقيقة أن هنالك تفاهم كامل كان في الشراكة لمقاومة الإرهاب الدولي. يعني الأردن صحيح كان في برأس حربة في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وداعش والآيسس ومشاكلهم في سوريا، ولذلك كان الأمر يتطلب أيضا الكثير من التفاهمات ما بين الأردن وروسيا لمقاومة هذا الإرهاب. وطبعا تطوير التعاون الثنائي ما بين الأردن وروسيا كان مهم جدا، ولذلك أنا أقول أن الصداقة التي ربطت وتربط حقيقة جلالة الملك مع الرئيس بوتين كانت على جانب كبير من الأهمية لتفهم كل الأمور بما فيها المستجدات المعقدة الحالية في منطقتنا.
15: إذن كيف ترى الدور الروسي حاليا في ظل محاولات التهدئة للتوترات الحادثة في الشرق الأوسط؟
14: في الحقيقة الأمور التي يعني تطورت إلى ما لا يحمد عقباه في منطقة الشرق الأوسط بعد أن كان هنالك يعني أن وجهة نظري دائما بما يختص بالتطورات التي حصلت وهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أنا أقول أن الأطراف الثلاثة في تقدير الشخصي كانت مخطئة في إشعال هذه المعارك، والحسابات كانت غير دقيقة، لأن عملية الآن إطفاء هذا الحريق الذي أثر على كل مجمل العلاقات الدولية، على الاقتصاد الدولي، حتى على البنية للقانون الدولي الذي أنشأ الأمم المتحدة ليكون منارة للعلاقات الدولية، للأسف متخذ القرار الأمريكي في البيت الأبيض حساباته ربما كانت في تقديري أنا خاطئة، لأنه أيضا إيران صحيح أنها لها أخطاء كبيرة، ولكن الدبلوماسية والتعامل الدولي كان سابقا الذي أدى إلى اتفاقية 5+1 لمحاصرة إيران بما يختص بمفاعلها النووي وعدم الوصول إلى صنع عن القنبلة النووية. كل ذلك للأسف فجر بطريقة غير موضوعية ودون حسابات، أدت إلى اشتعال هذه المعارك. وللأسف أنا يعني والجميع من مراقبين سياسيين يعلمون حقيقة أن موضوع الانتخابات الإسرائيلية القادمة إضافة إلى موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية لها مدخل مهم في إدارة هذه الفوضى التي حصلت، والآن نحن نعاني من هذه المشكلة حقيقة. الموقف الروسي وحتى الموقف الصيني أيضا الذي يتخذ جانبا عن هذه القضايا ولا يزيد في في في في في تسخين المواقع والاختلافات العسكرية مهم جدا، لأنه الآن الكرة في ملعب القرار الأمريكي، عليها أن تعالج القضية. لدينا مشاكل في منطقة الشرق الأوسط، وصلنا إلى اتفاق قبلنا بما طرحه الرئيس الأمريكي الخطة العشرينية بما يختص بغزة دون أن ننتقص، وفقا لنفس الخطة أصلا قضية حق الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقيات السابقة. والآن نحن ندخل إلى معترك حقيقة هي فوضى سياسية بما يتعلق بما يحصل في الخليج العربي والموقف الإيراني أيضا من مضيق هورمز. كل هذا عدم الانفعال الروسي الصيني مهم جدا في تبريد المواقف، لأنه لا نريد تسخين أكثر من ناحية، خاصة وأنه لدينا قضية ساخنة بما يتعلق يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وكنا نتمنى أن يكون هنالك جهود دبلوماسية أيضا لمعالجة هذا الموضوع، لكن للأسف خلت كل الأروقة والهذا من محاولات إيجاد حل دبلوماسي لموضوع الحرب في أوكرانيا. نحن بحاجة حقيقة إلى تبريد هذا التشنج في النظام الدولي، وأنا في تقدير الشخصي أنه لا يزال هنالك دور مهم لروسيا وللصين أيضا لإعادة الأهمية للأمم المتحدة، لأن القانون الدولي إذا انتهك أكثر من ذلك كما يحصل في منطقة الشرق الأوسط الآن نعود إلى فوضى تقارب ما قبل الحرب العالمية الثانية.
15: بكل تأكيد. سعادة سفير، لماذا الأردن ومصر دائما في قلب أحداث المنطقة حتى رغم محاولات البلدين التجنب أو الابتعاد عن الصراعات؟
14: جميل أخي صبري هذا السؤال حقيقة، لأنه يؤشر إلى أهمية أن يكون هنالك دائما اتفاقيات وبحث عن سلام. بداية، الأردن ومصر يرتبطان مع إسرائيل بمعاهدات سلام، وهذا يفترض عندما نحترم هذه المعاهدات كما هو الحال بالنسبة لنا في الأردن والشقيقة مصر أن يكون عامل ضاغط على الجانب الإسرائيلي ليتعامل معنا بالمثل. ونحن هنا نتحدث حقيقة عن الانتهاكات التي تمت من قبل القيادة الإسرائيلية المتطرفة بما يختص باتفاقيات أوسلو مع الجانب الفلسطيني. نحن نتحدث يعني أنا لما أكون عندي معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي وفي نصوص معاهدة السلام هذه هنالك بنود ومواد تتحدث عن عدم جواز أن يقوم الجانب الإسرائيلي بإجراءات تؤدي إلى ترحيل الجانب الفلسطيني وهجرته، وهذا ما حصل في غزة وهذا ما يحصل الآن في الضفة الغربية، فهذا حقيقة هو انتهاك لمعاهدة السلام. نحن يعني دائما لنا أهمية أولا لأنه جوارنا بجانب إسرائيل، والمتغير للأسف الذي وجد في إسرائيل منذ عام 96 بتغيير الحالة الذهنية والثقافية لدى الرأي العام الإسرائيلي بما يختص بانتهاج مسيرة السلام التي أرادها إسحاق رابين، وكان أصلا اغتياله هي بداية تغيير الاتجاه لدى من يريد أن يؤثر على الرأي العام الإسرائيلي. نحن وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا، وهذه المرحلة يعني تتطلب منا أن نلغي إرادة المتطرفين الإسرائيليين الذين يريدون أن نكون باتجاه المعادلة الصفرية، أن ينهي أحد الطرفين الآخر. الجانب الفلسطيني لا يريد أن ينهي الجانب الإسرائيلي منذ أن قبلوا بقرار مجلس الأمن 242، ويفترض بالقيادة الإسرائيلية الحالية أو التي ستنتخب بأكتوبر القادم أن يكون توجهها سلمي أيضا، وأن لا يكون هدفها إلغاء الهوية الفلسطينية.
15: طيب سعادة سفير، يعني الآن تتسع رقعة الحرب والاشتباك الدائر بين أنصار الله والسعودية كذلك، كيف ترى مستقبل المنطقة في ظل هذه الأوضاع؟
14: أخي العزيز، يعني إحنا في الحقيقة كنا في الأردن مع الشقيق العراقي في الحرب التي استمرت حوالي 7 سنوات في ثمانينات القرن الماضي بين العراق وإيران، لأنه كان هدف واضح للثورة الإيرانية منذ عام 1979 هو أن يكون هنالك تصدير لهذه الثورة، وقد أذت كثيرا، وكانت دائما رسالتنا إيجابية. يعني حتى أنت تحدثت عن الأردن ومصر، أيضا الأردن ومصر وأطراف عديدة عربية كانت رسالتها لجميع الجوار المحيط بالعالم العربي، سواء كنا نتحدث عن إيران أو أثيوبيا أو أي والجانب الإسرائيلي، أن هنالك قواعد حسن جوار متفاهم عليها في القانون الدولي، وكان يفترض على إيران للأسف أن تلتزم بذلك، ولكن إيران نقضت ذلك وحاولت أن تصدر الثورة، وهذه كانت أيضا مشكلة. الآن نتحدث نحن أيضا عن الأردن ومصر، هنالك جناح للأسف بعد عام 2003 والحرب والغزو العراقي، غزو العراق من قبل أمريكا الولايات المتحدة تحديدا، نشأ حالة بلبلة داخل العراق، وللأسف بات مقسما. يعني نحن نتحدث الآن عن حالتين، حالة في لبنان وحالة موجودة في العراق. نريد أن يكون هنالك دور للدولة وسيادة الدولة، أن تكون هي صاحبة القرار السيادي والسياسي والعسكري، لا يجوز أن يكون داخل الدولة دولة أخرى. هذا الواقع الموجود في لبنان نريد أن ينتهي لسيادة الدولة اللبنانية، ولا نريد للعراق الشقيق أيضا أن يكون وضع الداخلي المنقسم يصل إلى مرحلة أن يكون جزء من العراق يمكن أن يشن حرب على جوار عربي. نحن نتحدث عن علاقات بينية عربية ضرورية للمرحلة القادمة. للأسف كان هنالك شريحة موجودة داخل العراق استهدفت بالسلاح بعض الأماكن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضا في الأردن، وهنالك للآن علامة استفهام بمن هو الذي استهدف أيضا قطاع بحرية في مصر في الحادثة الأخيرة. لا نريد أن يكون العراق إلا دولة شقيقة، لأننا خاصة نحن في الأردن إذا ذكرت أخ صبري منذ حوالي 5 سنوات وجلالة الملك يؤسس لعلاقات بينية عربية جديدة كانت تشمل العراق ومصر إضافة لنا، وكنا ضمينا أيضا بعض الأشقاء في الخليج لهذه المعادلة البينية العربية، من بداية من القضايا الاقتصادية والاهتمام في مستقبل هذه العلاقة بحيث تكون فوائدها إيجابية على أبناء شعوب المنطقة. الآن لا نريد أن نكون في موقف نجد فيه أن شريحة من الأشقاء في العراق ينتهجون نهج إيران ويريدون أن يعكروا صف العلاقات العربية العربية.
15: طيب فندم، ما حقيقة الأنباء التي تقول أن الأردن أبلغت الحكومة العراقية بأنها ستستهدف هذه الجماعات المسلحة الموالية لإيران؟
14: في الحقيقة أخي صبري هذه يعني لم يكن هنالك أي تأكيد لموضوع أن يتحول إلى ممارسة عملية، ولكن يحق للأردن وفق قواعد القانون الدولي أن يدافع عن نفسه وعن أجواءه، وهذا ما فعلناه بالنسبة للمسيرات الإيرانية. وأيضا علم الجانب الإسرائيلي منذ البداية، وعندما كان يستهدف الدول إيران وحتى عندما استهدف قطر كانت طائراته تطير فوق للأسف الأجواء السورية والعراقية وصولا إلى أهدافها. يعني التزموا بالتهديد لأنه نحن أيضا لم نسمح بانتهاك سيادة أجواءنا عندما كانت المسيرات الإيرانية تطير فوق، فأن يكون جزء من العراق هو البديل، هذا نبهنا له الحكومة العراقية. ونحن نعلم أن النظام العراقي الديمقراطي الآن يتجه لتوحيد أهدافه كما ذكرت أنا بأن يكون هنالك عراق واحد وليس 3 عراق، وهذا مهم جدا ليس فقط للشعب العراقي بمجمله ومصالحه، ولكن للعلاقات العربية العربية في المستقبل القريب.
15: الأنباء قالت كذلك أن الأردن زودت المسؤولين العراقيين بمعلومات استخباراتية حول مخططات لجماعات مسلحة مدعومة من إيران تستهدف الأراضي الأردنية، هل هناك تعاون بالفعل في هذا الشأن؟
14: سيدي إذا كانت هنالك إرادة دائما نحن نتحدث عن علاقات إيجابية، وهذا يتطلب التبادل في المعلومات لمصلحة جميع الدول العربية. إذا كان مصلحة العراق ومصلحتنا قبل ذلك أن نقدم مثل هذه المعلومات لكي نؤكد أن القرار السياسي العراقي غير منتهك داخليا، فهذا نفعله، وهذا كنا نفعله دائما مع كل أشقائنا وكل علاقاتنا الإيجابية مع الأطراف الدولية. إذا كان هنالك خطر إرهابي من أي طرف كان، هذه المعلومات تبعد شبح التوتر في العلاقات بين الدول، نقوم بذلك صحيح.
15: طيب الصواريخ والمسيرات الإيرانية تهدد الأردن كما تهدد دول الخليج، فما هو شكل الوجود أو التواجد الأمريكي في الأردن لكي تستهدفه إيران؟
14: أخي العزيز، التواجد ليس فقط الأمريكي، هنالك تعاون عسكري أردني مع الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وأيضا مع الجانب البريطاني وحتى مع الجانب الفرنسي. ولكن تذكر أنه هذه المعادلة لتواجد عسكري أمريكي في الأردن نشأ أيضا وتوازى مع وجود التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب، وحتى روسيا الاتحادية كانت بالصورة في عمليات المشتركة لهذا التحالف عندما كان هنالك أيضا غزو لسوريا من قبل داعش. هذا التواجد والتعاون في التدريب أيضا موجود منذ ما قبل الحرب على إيران. المشكلة في الجانب الإيراني أنه إن لم يستطع ولا يستطيع طبعا الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، استغرب أن يكون هنالك مواقع لتعاون عسكري ما بين الدول الخليجية والولايات المتحدة، وافترض أن كل شيء يأتي من هذه القواعد. هم يعلموا تماما أن القاعدة الموجودة في الأزرق في المملكة الأردنية الهاشمية لم ولن تكون هي مصدر لهذا الاستمرار العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدهم، لكن لا يجدوا أمامهم إلا الطريق الأقصر لتوسيع دائرة العمليات العسكرية ولجعل بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة تعاني، مع العلم أن الدبلوماسية التي قادت بدايات حقيقة العمليات التي تؤدي إلى وقف هذه الحرب كان الطرف الرئيسي فيها قطر وعمان الشقيقة. للأسف القرار السياسي، أكون صريح، القرار السياسي في طهران وفي واشنطن وفي تل أبيب يصيبه الخلل وعدم الرشاد.
15: سعد سفير، كيف تلقيتم في الأردن نبأ استهداف ميناء دمياط في مصر بمسيران مع عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن؟
14: حقيقة أنا ذكرت سابقا أن هذا الاستهداف ما يزال أمام بعض التحقيق، لأنه أنا لا أريد أن أتهم طرف معين فيه، لأنه عندما لا يكون هنالك وضوح الخيالات حتى في إطار المحللين السياسيين تزيد. البعض افترض أنها ربما تكون من العراق، والبعض الآخر افترض أنها ربما تكون لتوريط أكثر في العلاقات العراقية المصرية، أنها يعني جاءت من الجانب الإسرائيلي. كل ذلك حقيقة يبقى في عالم الخيال إلى أن يتم هنالك حسم في إطار التحقيقات للتأكيد من أين كان مصدر هذه المسيرات التي استهدفت دمياط. على أي الأحوال، هذا يؤكد بأنه حالة الفوضى البعض يريد أن تخدمه، يعني الجانب الإسرائيلي يريد استمرار للأسف حالة الفوضى، لأن ذلك يخدم اليمين الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وللأسف أيضا يعني هنالك أطراف لا تريد أن يكون هنالك هدوء في المنطقة، لأنه أيضا تخدم مصالحهم، وهم أيضا إيران من خلال محاولة تنمية ذراعهم في لبنان واستنهاض مرة أخرى حليفهم في اليمن. نحن نريد لهذه المنطقة أن لا تتطور العمليات العسكرية بحيث تكون في مرحلة ما أخطر مما هي عليه الآن، لتؤدي إلى وضع يعني يهدد الأمن والسلم الدوليين. فلذلك نحن نرى أن البوادر التي تطرح الآن كثير منها يجانب المعقولية، يعني عندما نتحدث أو يتحدث الجانب الإيراني عن موضوع مضيق هرمز واستيفاء رسوم، فهذا حقيقة يخلب كل الموازين في القانون الدولي. فماذا عن مضيق باب المندب؟ وماذا لو قامت إذن إسبانيا والمغرب وبريطانيا بتقاضي رسوم مقابل مضيق جبل طارق؟ هذه ممرات دولية الطبيعة أنشأتها، ليست مثل قناة السويس وليست مثل قناة بنما. فلذلك لا يمكن للجانب الإيراني أن يفترض أنه يريد أن يفرض رسوم. وأصلا استهداف المرور البريء للصادرات النفطية وصادرات الغاز من الخليج العربي هو حقيقة انتهاك لقواعد القانون الدولي، ولا يجوز أن يكون جزءا من العمليات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة.
15: طيب، مؤخرا السعودية أعلنت عن تحالف بحري يضم الأردن، كيف ترى مهمة هذا التحالف في ظل هذه الأوضاع، ومتى يمكن أن يفعل دوره؟
14: في الحقيقة يعني هو ليس بالمفهوم التحالف العسكري البحري، ولكن نقول عن ما هي البدائل التي فرضت أن يكون تفكير بها من خلال أو نتاجا لإغلاق مضيق هورمز. وكنا دائما نحن نتحدث، والعالم في مفاهيمه الاقتصادية كان يتحدث عن طريق الحرير والبديل لها، وهنالك الآن عندما يكون أو لنقل الحقيقة أنه مشكلة مضيق هورمز فتحت الآفاق نحو استذكار بعض المشاريع القديمة. يعني حتى أشقائنا في العراق ندموا أنهم لم ينفذوا خط النفط ما بين البصرة خليج العقبة من ناحية، والآن هنالك خط بحري ما بين السعودية ومصر لتصدير النفط. وإضافة إلى ذلك الخطوط التجارية حقيقة، ودائما كنا نتحدث عن طرق بديلة، وهنالك الخطوط البرية والحديدية، خطوط القطارات، وهنالك التفكير في الخط الحديدي الحجازي الآن من السعودية إلى الأردن إلى سوريا إلى تركيا، وأيضا من هناك طبعا إلى أوروبا. هذا خط أيضا اقتصادي مهم جدا، وهنالك بدائل أيضا من الخليج اللي تكون بطريق مباشر فيما لو كان هنالك استمرار لهذه الأزمات كما حصل الآن في مضيق هورمز. هذه البدائل الاقتصادية نقول أكثر منها بدائل لتحضير لقوات بحرية، ولكن هذا يؤكد أن التفاعل السعودي الأردني المصري وأيضا في المرحلة القادمة مع الأشقاء في سوريا والأصدقاء في تركيا أيضا يجب أن يكون هنالك فرصة دائما بديلة لأي تعكير للأجواء تقوم به إيران إلى أن يتم حل هذه القضية. نأمل بأن الدبلوماسية في المرحلة القادمة لا تبقى بالتصريحات المتفاوتة للإدارة الأمريكية، كل يوم يأتي شيء يناقض اليوم الذي سبقه، وأن نصل حقيقة إلى معادلة لحل هذه المشكلة ما بين إيران والولايات المتحدة. ونحن حقيقة نعاني نحن في الأردن أيضا من هذه المشكلة حتى اقتصاديا.
15: نذهب فندم إلى القضية الفلسطينية والاتفاق الأخير حول غزة ونزع سلاح حماس، برأيك ما هي العراقيل التي يمكن أن تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق؟
14: سؤالك ممتاز حقيقة، خاصة عندما تتحدث عن العراقيل، والعراقيل لا أراها إلا عراقيل من اليمين المتطرف في إسرائيل للأسف. يعني لأنه أصبحت قضية استمرار العمليات العسكرية هي إحدى القضايا أو إحدى الوسائل التي يقنع بها اليمين المتطرف الناخب الإسرائيلي في الانتخابات القادمة أن يستمر بالتصويت لصالحه. وأنا أكون صريح، هنالك مجموعات داخل إسرائيل حقيقة تعرف أهداف هذا اليمين الإسرائيلي المتطرف. ونقول هنا أنه للأسف الخطة العشرينية للرئيس الأمريكي ترامب للأسف لا يقف خلفها بقوة لتنفيذها. أعلن عن المرحلة الثانية في نفس الوقت الذي تقوم فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع أهدافها على مناطق بريعة. الآن سألت السؤال بيت القصيد أنت، أن هنالك إعلان من جانب حماس لتسليم سلاحها، كان الموضوعية كانت تتطلب أن يكون هذا مقابل الانسحاب الإسرائيلي، ولكن أن يكون تسليم سلاحها بالمقابل زيادة في العمليات العسكرية وحتى أي حديث من الجانب الإسرائيلي لم يشر نهائيا إلى قضية الانسحاب العسكري. وهذا حقيقة يحتاج الآن إلى موقف من واشنطن، ماذا تريد من المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هل تتطلب انسحاب عسكري إسرائيلي لكي يتم المجلس المسؤول عن إدارة غزة وفق الخطة العشرينية بالاستمرار؟ وأيضا أخصبري أقول لك، يعني كان يفترض بأن يكون هنالك رد فعل إيجابي من الجانب الإسرائيلي أو على الأقل رسالة مباشرة من واشنطن إلى تل أبيب بأنه هذا الشرط الذي كنا نتحدث عنه دائما وهو سلاح حماس، إذا كان سلاح حماس قرروا أن يسلموا سلاحهم فيجب أن يكون هنالك خطوة إيجابية من جانب إسرائيل، ولكن للأسف نجد أنها خطوة سلبية لأن عينهم على الانتخابات النيابية للكنيسة القادم. وفي نفس الوقت كان يمكن لو نجحت هذه التجربة أن تكون سابقة مهمة للشقيق اللبناني لكي يكون تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية أن يقابلوا تنفيذ القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولكن دائما الجانب الإسرائيلي يضع كل الجهود الإيجابية أمام معضلة للأسف يتعلق بشريحة قليلة هم جزء من حزب الليكود الذين يريدوا أن يسيطروا مرة أخرى على إدارة الحكم في إسرائيل، وهم لا يعلموا أنه بالتحصيل النهائي ليس لمصلحة الشعب الإسرائيلي أن يكون دائما في حالة عداء مع محيطه.
15: أخيرا معالي السفير، يعني بالتأكيد حضرتك تتابع وسائل الإعلام الغربي وكذلك تتابع سبوتنيك، فما رأيك في دور سبوتنيك ووكالة سبوتنيك للأنباء في ظل هذه الصراعات والهيمنة الغربية على الإعلام؟
14: يعني في الحقيقة أنا أتابعكم منذ زمن، يعني منذ عام 2013، لكن أقول الحقيقة أنه العالم الآن ليس يعني كل من يملك هاتف موبايل يعني هو وكالة أنباء بحد ذاته، ويجب أن يعلم من يدير الإعلام بأن لم يعد العالم مقفل أمام أن يتسرب له. صحيح أن هنالك محاولة تشويه وذكاء اصطناعي يتدخل في الأمور، ولكن وكالات الأنباء التي تحترم نفسها وتنقل الحقائق وتكون مفتوحة للاستماع إلى كل الآراء والتناقضات حقا، يعني هذه تبقى محافظة على مصداقيتها. النقل الأحداث مهم جدا، وأهم ما يؤدي إلى النجاح هي انتهاج المصداقية واحترام حقوق الإنسان. هذا قضية مهمة لكل وكالة أنباء في هذا العالم.
15: سعادة السفير زياد المجالي، كنت ضيفا كريما علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لحضرتك.
16: شكرا لك أخ صدري.
15: إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
17: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
18: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
19: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف على الخط الشبحي، ابتكار جديد يربك الذكاء الاصطناعي، ودراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة. ابتكر باحثون في مجال الطباعة الحاسوبية نظاما بصريا جديدا أطلق عليه اسم الخط الشبحي أو Ghost Font، ويعتمد هذا الابتكار على مبدأ الحركة بدلا من الشكل الثابت للحروف، حيث تعرض الرسائل عبر آلاف النقاط المتحركة داخل مقطع فيديو قصير. تتحرك النقاط المكونة للحروف باتجاه معاكس لتلك الموجودة في الخلفية، فتظهر الرسالة واضحة نسبيا للعين البشرية بفضل قدرة الدماغ على تجميع الأنماط الحركية، بينما تبدو الصورة ثابتة مجرد ضوضاء بصرية عشوائية. تم اختبار هذا النظام على عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وأظهرت النتائج صعوبة ملحوظة في فك الشفرة الصحيحة، بل لجأت بعض النماذج إلى قراءة رسائل وهمية مدمجة عمدا داخل التصميم. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة المهندس كيرلس ماجد، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا مهندس كيرلس عبر أثير سبوتنيك. وبداية لو تشرح للمستمعين ما هو الخط الشبحي وما الفرق بينه وبين التقنيات السابقة مثل ZXX.
20: البداية أحب أرحب بحضرتك وأحب أرحب بسعد المستمعين. فيما يخص الخط الشبحي والZXX أو الكوست فونت والZXX، لأن لما بنترجم الحاجة في الواضح بتبقى تقيلة نوعا ما، لكن خلينا نقدر نعرف ده ويبقى واضح بالنسبة لنا. البوست فونت هو فكرته قائمة على نفس فكرة الZXX، وهما الاثنين هدفهم كان واحد وهو خداع التكنولوجي من هي تقرأ الخطوط، مع الحفاظ على أنه العين البشرية تقدر تفهم

0: حفظ حقوق الملكية. كان بعض الكتب ممكن تتكتب ونعمل لها سكان وناخد النصوص دي عن طريق تكنولوجيا OCR، تعرف على الحروف، وناخد الحروف دي أو الكلام ده والنصوص دي ونقدر نعمل لها نسخ واستخدام يعني بشكل شخصي. فهذا كان الفكرة الأساسية من وجود ZXX، أو مش الفكرة الأساسية، كان واحد إحدى التطبيقات ZXX، وهو إنه العين البشرية تقدر تعرف على النص والتكنولوجيا اللي موجودة وقتها كانت. وبالتالي المبدأ هو نفس المبدأ لو طبقناه على الجوست فود، هو خط المفروض إن العين البشرية تقدر تعرف عليه، لكن الذكاء الصناعي لا، وحتى الOCR، لكن هو خلينا نقول إنه الذكاء الصناعي لأنه هي مش حاجة قابلة للطباعة. الخط الجوست فونت، الجوست فونت ده ببساطة هو عبارة عن فيديو أو صورة متحركة، لكن هي في الأخير بتبقى generated أو as a video، يعني خارج في الأخير as a video. يعني الفيديو ده هو أنه في الباك جراوند نقط بتتحرك في اتجاه، جواها حروف، الحروف دي عبارة عن نفس النقط لكن بتتحرك في اتجاه آخر. بالتالي هنا بيحصل خداع بصري، والعين البشرية تقدر تتعرف على الفريم بتاع النقط ده، لكنه ومع أنه صعب كمان القراءة، لكن العين البشرية في الآخر مع التدقيق تقدر تعرف هذا.
1: لماذا إذن تفشل نماذج الذكاء الاصطناعي في قراءة الخط الشبحي؟ وما هو الدور الذي تلعبه الحركة والضوضاء في إرباك هذه النماذج المتطورة؟
0: طيب، هو السؤال ده سؤال حلو جدا، وهيخلينا نروح لفكره يمكن تقنيه شويه، لكن هنحاول ببساطه للساده المستمعين، وهي فكره التعرف على الصوره يعني، او الايمج ريكوجنيشن، ازاي الكمبيوتر بيتعرف على الصوره يعني. خلينا بس متفقين انه في البدايه هو الخط الشبحي او الجوست فونت عباره عن فيديو، والفيديو ده عباره عن نقط في الخلفيه بتتحرك في اتجاه، والحروف بتتحرك في اتجاه تاني، فبيعمل خداع بصري، الانسان يتعرف على الحروف دي. ده أول نقطة احنا متفقين عليها. تاني نقطة هو هتخلينا ندخل شوية على فكرة ازاي الكمبيوتر بتعرف على الصورة. الكمبيوتر بتعرف على الصورة عن طريق الامج ريكوجنيشن، أو انه يميز الصورة ببيكسل باي بيكسل، يعني بيشوف الصورة على انها مصفوفة رياضية، بياخد نقطة نقطة على الشاشة بترتيب معين، 0 1 0 2 0 3 1 0 وهكذا. وبالتالي الشكل ده لما بيترتب من بعضه الكمبيوتر بيقدر يتعرف على الكائن اللي جوه الصورة دي، إن كان حرف أو كائن حي أو. وده هنا ده تعريف سريع مبسط جدا للإيمج اللي بنشيله يعني. ده علاقته بالخط الوهمي. الخط الوهمي زي ما قلنا هو فيديو. طيب، الفيديو كمان لما الذكاء الصناعي أو الكمبيوتر بياخده بيقسمه لفريمز كتير. الفريمز دي هي صور كتير جنب بعض، والصور دي بياخد صورة صورة يحللها، وبعدين يحلل الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، الصوره وهكذا. وطبعا بيبقى في حاجه اسمها بعد زمني ما بين الصوره والتانيه، بحيث يشوف لو في كائن بيتحرك من اليمين للشمال او في اي اتجاهات، فيقدر يتعرف على البعد الزمني ده. ده لما يجي على نطاق الخط الوهمي او الخط الشبحي او الجوست فون، هنلاقي ان الجوست فونت لما يتاخد فريم او صوره واحده، احنا حتى كبشر مش هنقدر نتعرف على الخط اللي جوه، لانه هو زي ما قلنا هو قائم على الانيميشن او الخداع البصري، صحيح. فبالتالي لو وقفنا صوره العين البشريه مش تقدر تعرف، هياخدها الذكاء الصناعي الصوره دي ويتحاول يتعرف عليها، اللي هي عباره عن نقط ابيض واسود جنب بعض بالظبط زي الشاشة بتاعت التلفزيون القديم الأبيض واسود، أو التلفزيون القديم يعني لما يبقاش فيه إرسال فبتبقى نقط أبيض واسود. فبالتالي هيحط حتى البعد الزمني، هيحط كل الصور دي جنب بعض، وهيلاقي كلها عبارة عن نقط، فمش بيتعرف على الخطوط ولا بيبقى في قدامه أصلا خطوط.
1: ما هي إمكانية تطوير طرق تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من قراءة الخط الشبحي؟
0: الذكاء الاصطناعي قائم على فكرة التدريب طول الوقت من الباحثين المطورين، فنقدر نقول إنه في إمكانية لتطوير الذكاء الصناعي أو نماذج الذكاء الصناعي على قراءة هذه النوعية من الخطوط. أو طبعا نقدر زي ما الـ ZXX مع الوقت الـ OCRs الذكاء الصناعي قدر يتعرف عليها، ويرد بشكل كبير طبعا إنه الذكاء الصناعي قدر يتعرف على الكوست فونت ده في المستقبل، وإن كان المستقبل قريب لأنه تدريب الذكاء الصناعي بقى أسرع بكتير عن قبل كده يعني. فطبعا وارد وإمكانياته متاحة جدا يعني.
1: هل بدأ بالفعل استخدام الخط الشبحي في تطبيقات المراسلات، أم أنها لا تزال فكرة نظرية قيد التجربة؟
0: الحقيقة لأ، ما فيش نمط واضح للمستخدمين العاديين إنهم يقدروا يستخدموا ده المراسلات عن طريق تطبيقات الواتساب أو الفايبر أو التليجرام على سبيل المثال يعني، لأنه

0: طرق التواصل دي قائمة على سهولة التواصل وإرسال الرسائل بشكل سريع يعني. فبالتالي هي نقدر نقول هي تقنية موجودة، تقنية بحثية موجودة تقدر تثبت حاجة معينة. وهو على الشكل الحالي انه نقدر احنا كبشر نبعت لبعض رسائل الذكاء الصناعي ما يقدرش يتعرف عليها، لكن الحقيقة ده وارد. وبس زي ما قلت في الاول هو صعب وما حصلش الناتج صعبته، لانه على سبيل المثال لو دخلنا على موقع زي ghostfont.org يعني وعملنا الفونت ده، هتلاقي في الاخر ان انا بكتب نص والنص ده بيطلع لي از فيديو، والفيديو ده انا ببعته لحد عشان يقراه. هو فيها مجهود، لكن لو حد حابب يستخدمها عشان ممكن بشكل او باخر للتسليه او انه يخفي البيانات على نظام اختراق معين هو شاكك انه على موبايله او حاجه، ده وارد. لكن الاجابه على السؤال بشكل قاطع ما فيش حاجه واضحه او ما فيش استخدامات واضحه للمراسلات او او او ما شابه يعني. هي ما زالت نظريه فعلا قيد التجربه.
1: إذن هل يمكن اعتبار هذا الخط حلاً لمشكلة الخصوصية خاصة مع انتشار أدوات التلخيص والتحليل الآلي؟
0: الحقيقة ده سؤال عميق جداً ويستحق البحث الحقيقة، لأنه فكرة وجود خطوط أو طرق للتواصل لسه حكر للبشر يعني، أو البشر بس اللي قدروا يعملوها بعيد عن أنظمة الحواسيب أو الذكاء الصناعي وكده، هي فكرة حلوة. لكن بشكل عملي حقيقة أن الموضوع صعب جدا، لأنه ولنفترض أنه لو إحنا بنتكلم في حماية حقوق الملكية أو حفظ حقوق الملكية لكتاب مثلا معين، وعاوزين نكتب الكتاب ده بدل ما كنا بنكتبه بالشكل العادي وممكن الذكاء الصناعي يتعرف عليه ويحصل، ما فيش هنا يعني حفظ حقوق الملكية، فهنروح نكتبه مثلا بالكوست فونت. الحقيقة أنه بالشكل نظري ده ممكن يحمي، لكن بشكل عملي زي ما قلنا هو فيديو في الاخر بقى حاجه حجمها كبير قوي، فيديوز كتير جنب بعض حجمها كبير عشان البشر يقروها، وكمان هي صعبه القرايه للبشر. ففي الحقيقه انه بشكل نظري ممكن نقول على السؤال ده فكره لطيفه او فكره حلوه ممكن نبني عليها ونحاول نطورها تكون اخف، لكن في الوضع الحالي صعب طبعا التنفيذ ده وإن كان مستحيل يعني.
1: هل هناك تحديات تقنية تواجه التوسع في استخدام هذا النوع من الخطوط والتقنيات الأخرى اللازمة للحماية السيبرانية؟
0: الحقيقة زي ما وضحت أنه فعلا تحديات تقنية تكمن في عدم الملفات عشان نقدر نخرج نص كبير على سبيل المثال. أما في الحماية السيبرانية فهي في الحقيقة هي نقطة مهمة جدا ونقطة حلوة ممكن نتكلم فيها، أنه ممكن الجوست فونتس دي تبقى بديل لاستخدام الكابتشا بالشكل العادي بتاعها. الكابتشا ده سريعا، نظام الكابتشا ده سريعا هو نظام لو حد بيعمل تسجيل دخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مواقع الاي كوميرس وهكذا بيلاقي ان في حاجه اسمها تعرف على الانسان، متاكد ان في انسان بيسال يقول مثلا قول لي جوه الصوره دي في فين النهر او فين الكوبري او ما شابه، فبالتالي ده بيتعرف انه انسان. ودي انظمه حمايه من البوتس اللي على الانترنت ان هي تعمل تسجيل دخول باكونتات وهميه كتير فممكن توقع السيرفرات او حاجه. فلو الذكاء بعض النماذج الذكاء الصناعي بدات تحل الكابتشا دي بدأت تعرف تحلها كمان، فبالتالي الخط الوهمي يقدر يستبدل الكابتشا ويقدر يبقى موجود في الكابتشا يعني، وبالتالي البشر بس هم اللي يقدروا يتعرفوا. فده ممكن يقدم حماية سيبرانية لبعض المواقع عن طريق استخدام.
1: إذن هل يمكن استخدام الخط الشبحي في أغراض غير قانونية للتهرب من الرقابة على سبيل المثال؟
0: الحقيقة زي ما دايما بنتكلم انه التكنولوجي او الحاجه يعني في حد ذاتها مش هي اللي ممكن يكون فيها الخطا او الغلط يعني، لكن استخدامها هو اللي ممكن يبقى وارد يبقى في استخدام خاطئ واستخدام غير خاطئ. فاعتقد ده وارد ممكن يحصل، لكن لو قلنا انه الهيئات الرقابيه دي هيئات دوليه او هيئات أو مؤسسات داخل دول يعني، فأعتقد الهيئات دي ما زالت قائمة على العنصر البشري خصوصا في المراجعات أو في التقييم يعني، مش قائمة على ذكاء صناعي بشكل قاطع يعني. فبالتالي طول ما في تدخل بشري أو في عنصر بشري أعتقد ممكن ما يبقاش موجود يعني وما يبقاش في النوع من أنواع التهرب الغير قانوني.
1: في المقابل، هل يمكن أن يطور الذكاء الاصطناعي تقنية مشابهة ويخلق لغة يتعذر على البشر فهمها؟ وقد صارت في السابق أنباء عن أمر مشابه وقع في ميتا.
0: سؤال جميل جدا جدا، وأحب أنه نتكلم فيه، لأنه في قائم خاطئ يمكن حصل في الموضوع ده. أنا أوضح الأول أنه في 2017 ميتا نزلت مقال في بيتكلم عن ان هي عملت تو ايجنتس اي اي ايجنتس يكلموا بعض، وفي الاخر نتج انه بعد وقت ما بدا يبقى في لغه غير اللغه الانجليزيه يتكلموا فيها. لكن هم بعد كده لما وضحوا انه ده كان في خلل بشكل معين في توجيه الايجنتس دي ان هم يكملوا كلام وظبطوا الخلل ده، بدا الايجنتس ترجع تتكلم عادي. لكن دي ما كانتش لغه جديده، وده يخلينا نوضح انه الذكاء الصناعي لما يحب يطور حاجه او يعمل اي حاجه مش ابدا هيقدر يخرج بره النطاق او الانماط اللي البشر اخترعوها، لان هو اللي عمل له تدريب هو الانسان او هو البشر يعني. فبالتالي مش هيقدر يخرج بره القواعد اللغات اللي موجوده في العالم كلها اللي هو اتعلمها من البشر. حتى في بعض التجارب ممكن نشوفها على الانترنت انه اتنين AI agents او اتنين models نماذج من الذكاء الصناعي بيتكلموا بعض، وده يتكلموا عن طريق مثلا شفرات التليجراف يعني. طيب هل هم هنا طوروا لغة جديدة او طريقة تواصل مختلفة؟ لا بالعكس، هم طريقة التليجراف دي هي طريقة البشر برضو كانوا اخترعوها، وهو لما عمل بحث لان دي طريقة اسهل للتواصل، احنا اتنين ذكاء صناعي هنفهم بعض، او احنا اتنين agents هنفهم بعض. فبالتالي الحركة بتاعت الذكاء الصناعي دايما في نطاق قواعد اللي حطها البشر، حتى ولو الخلل بتاع ميتا ده تم الإعلان عنه وبعد كده قالوا انه ما كانتش لغة تانية، هو بعد كده قدروا يفهموا الخلل منين وعرفوا انه دي في الآخر برضو كانت بناء على قواعد لغات تانية لكن بحروف إنجليزية، ده كان الاختلال وقتها يعني.
1: كيف نتوقع تأثير هذه التقنيات على تطور النماذج الخاصة بالتعرف على النصوص؟
0: طبعا زي ما قلنا أنه الذكاء الصناعي قائم على فكرة التدريب من الباحثين والمطورين طول الوقت، وهو ما يسمى في دائما يقال تريننج، يعني هي ترجمة بتاعت التدريب، لكن التريننج للذكاء الصناعي هو دائما بندربه بحاجة هو ما كانش يعرف عنها أي معلومات، وبالتالي بنغذيه بيها وبنفهمه ازاي يقدر يتعرف عليها وبندربه على امثله كتير منها ويقدر يتعرف، لكن طبعا مع الوقت يقدر يتعرف. فبالتالي التاثير هو تاثير ايجابي، طول ما احنا بنخلق حاجات جديده تحديات جديده الذكاء الصناعي يقدر يتعرف اكتر، فبالتالي تاثير ايجابي لان احنا بنطور مع الوقت الذكاء الصناعي عشان يساعدنا ونقدر نستفيد منه اقصى استفاده.
1: أخيرا مهندس كيرولوس، مع كل هذا التطور في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما هو الفرق الجوهري بين الإدراك البشري وقدرات الكشف لدى الذكاء الاصطناعي؟
0: في الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا، وهيخلينا نروح للنقطة المهمة وهو الذكاء الصناعي من الأساس من منظور المطورين والباحثين، لأنه في الآخر الذكاء الصناعي طول الوقت هو بيحاول يعمل حاجة الإنسان بيعملها بذكائه، وبالتالي عشان كده نقول ذكاء صناعي. ده فكرة الرؤية مثلا الإنسان، وهي قدرة الخالق في خلق العين البشرية يعني. لكن لما احنا جينا نعمل ده عملناه على شكل الكاميرات، الرؤية هناك في الكمبيوتر مختلفة تماما، عند ذكاء صناعي مختلفة تماما، هو بيشوف بيانات قادر يحلل البيانات دي لكن مش بيشوفها زي ما احنا نشوفها، لكن ده في الآخر سميناه ذكاء صناعي، هو قدر يعمل قدرة بشرية. بالتالي ذكاء صناعي هو تنفيذ قدرة بشرية معينة. اللي في ايدينا دلوقتي هو تطور كبير جدا للمودلز او نماذج، بدا يمكن من منتصف القرن العشرين مصطلح الذكاء الصناعي ده موجود معانا. فتطور اللي موجود معانا دلوقتي ده هو عباره عن كمبيوتر قادر يفكر بطرق زي الانسان، طول الوقت قادر يعمل حاجه زي الانسان، يحسب زي الانسان، يفتكر زي الإنسان، يشوف لو على شكل روبوت أو في هاردوير زي الإنسان. لكن هو الفرق الوحيد إن هو عنده القدرة بتاعته في التذكر أكبر بكتير، لأنه عنده داتا بيس ثابتة بالضبط هو مخزن حاجته فيها ثابتة وقادر يشوفها كلها، لكن القدرة دي مش عند البشر، عندنا طبعا الخالق وهبنا بعقلنا، لكن الفكرة ان احنا ما عندناش قدرة ان احنا نفتكر كل حاجة جوه الرامة او جوه الهاردوير بتاع الكمبيوتر زي الذكاء الصناعي. حاجة تانية، الذكاء الصناعي يقدر يبحث بشكل سريع جدا جدا جدا، اسرع من البشر في كمية داتا اكبر. فبالتالي الفرق الجوهري هنا عند الذكاء الصناعي القدرات في السرعة وتنفيذ المهام بشكل سريع، لكن عند البشر ممكن يكون احنا ما زلنا اذكى، ممكن يكون احنا ما زلنا احنا المتحكمين، ممكن يكون احنا ما زلنا احنا اللي عندنا الاحساس، واحنا اللي عندنا الرؤيه البشريه او الادراك البشري او الوعي البشري. هو ما عندوش ده.
1: من القاهره المهندس كيرلس ماجد، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الاضاءه.
2: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
1: والآن إلى دراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة. أعادت دراسة في معهد مشكلات الطب بجامعة بروغوف القيلولة القصيرة خلال النهار إلى دائرة الاهتمام، حيث أثبتت أنها تمثل وسيلة مثبتة علميا لاستعادة التركيز والذاكرة. فحتى 15 دقيقة من النوم في التوقيت المناسب يمكن أن تحدث أثرا ملحوظا على القدرات المعرفية والحالة النفسية. وتوضح الدكتورة يكاترينا دوبريفينا الأستاذ المشارك بقسم الصحة أن الاستراحة في منتصف النهار التي كانت تقليدا راسخا في ثقافات عديدة، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار كإسبانيا وإيطاليا واليونان، لم تكن هذه الاستراحة رفاهية بل ضرورة بيولوجية للتكيف مع الإيقاعات اليومية وحرارة الظهيرة. وتؤكد الدراسات الحديثة أن الراحة القصيرة تساعد على استعادة التركيز والتوازن العاطفي دون الإخلال بجودة النوم الليلي. حول آلية عمل الدماغ أثناء النوم والقيلولة معنا من القاهرة الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري أمراض النوم. أهلا بك معنا دكتورة سالمة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي الآليات الفسيولوجية والعصبية التي تجعل القيلولة القصيرة قادرة على تحسين الذاكرة العاملة وسرعة معالجة المعلومات؟
3: أول تعريف للقيلولة، علشان بيحصل اختلاط، وقت القيلولة قد إيه؟ صح، القيلولة تكون من 10 لـ20 دقيقة علشان تدي المطلوب منها، لأن كتير جدا جدا الناس بتتخيل إن وقت القيلولة مفروض يكون وقت طويل، ساعة واثنين وثلاثة، نسمع كتير جدا من المرضى وده مش صحيح خالص. الوقت المطلوب من 10 ماكسيمم 20 دقيقة علشان تدي البوش للذاكرة المرجو. إيه اللي احنا متوقعينه من القيلولة القصيرة الإفكتيف؟ مفروض ان احنا يتحسن الذاكرة لمدة 2 ساعة لـ3 ساعات، والتركيز يتحسن برضو الفترة القصيرة اللي هي ما بعد القيلولة القصيرة. وده الحقيقة بيحسن طبعا سرعة الاستجابة والانتباه، وبيحسن الأداء في العمل. يعني لو حد عمله ممتد مثلا، أو عمله فترتين، أو حد بيذاكر، دي حاجة بتبقى مهمة جدا. مهم نعرف إن القيلولة مش بديلة عن النوم الليلي، سواء كانت القيلولة القصيرة اللي هي المظبوطة، أو القيلولة طويلة الوقت اللي احنا بنتخيل إن هي مفروض تحصل. يعني فمهم جدا إن نبقى عارفين وقت القيلولة مش بديل للنوم الليلي، لأنه ما بيبقى لا يتضمن أبدا أبدا فترات الحيل.
1: إذن يا دكتورة، هل هناك فرق علمي واضح بين تأثير القيلولة على الذاكرة التصريحية بالنسبة للوقائع والمعلومات والذاكرة الإجرائية الخاصة بالمهارات؟
3: أنواع الذاكرة اللي بتتحسن مع نوم القيلولة الحقيقة بيختلف مع بعض الأشخاص. يعني الأشخاص اللي نومهم سريع دول بيستفيدوا عادة أكتر في أنواع الذاكرة الإدراكية أو الذاكرة اللي بيبقى فيها performance أكتر أو اللي فيها action تسلسلي، بالذات زي ايه مثلا زي الرياضيين بيستفيدوا جدا جدا، الرياضيين اللي نومهم سريع يستفيدوا جدا جدا في القيلولة السريعة. وعلشان كده احنا مع الرياضيين لما بيجوا يعملوا consultation بننصحهم جدا بالقيلولة اللي هي يستحسن توصل لعشرين دقيقة، لان بيبقى فيها جزء من النوم يتخلل جزء من الانتو اللي هو في جزء من او بدايه النوم البطيء، وده بيحسن لهم التسلسل الحركي او بينعش التسلسل الحركي. طبعا التسلسل الحركي ذاكره التسلسل الحركي العميقه بتتحسن اكتر بكتير مع وجود الحلم والنوم العميق جدا، ولكن في بعض الاشخاص اللي نومهم سريع ده بيحسنه. فأنواع عن أنواع، أفراد عن أفراد، فبرضو بنرجع نقول إن ساعات بناء السليب هايجين أو طريقة نوم شخص عن شخص وطريقة الناب أو القيلولة من شخص لشخص بتعتمد هو محتاج إيه وإحنا نقدر نديله إيه. فهو أكيد الأفضل الرجوع لطبيب نوم وعمل فحص نوم كامل علشان نعرف محتاجين ننصح الشخص بإيه على حسب احتياجه. يعني هي القصة مش بسيطة جدا زي ما الناس بيتهيأ لها، يعني أنا أدخل أنام مثلا ساعتين ثلاثة أو أدخل أنام 10-20 دقيقة. على حسب الاحتياج إحنا بنوجه المريض أو الشخص الطبيعي حتى اللي محتاج يحسن من حياته وبيحسن من انتباهه ويحسن من أدائه.
1: لماذا يعتبر التوقيت بين الساعة 12 ظهرا وبين 3 عصرا هو التوقيت الأمثل بيولوجيا للقيلولة، ومع علاقة ذلك بالإيقاع اليومي وانخفاض درجة حرارة الجسم؟
3: الوقت المناسب المعتاد لنوم القيلولة يعتمد على دورة النوم الطبيعية للشخص، على وقت استيقاظه الطبيعي، وقت نومه الطبيعي. بس الستاندرد اللي احنا يعني بنتقبله من تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 ده المعتاد. هل ده اللي عادة بيحصل هنا مثلا في بلدنا؟ لا، لان كتير جدا جدا ما بيحصل شيفت للنوم، لان احنا بلد بتسهر الى حد كبير، ولكن ده الستاندرد جود، يعني ده المتعارف عليه الجيد بالنسبه للبيولوجيكال كلوك، الساعه البيولوجيه الهيلثي والصحيه. مع نوم القيلوله ما بيحصلش انخفاض في درجه حراره الجسم زي المعتاد في النوم الليلي، وده برضو مفروض يعني يوجه له الشخص الصحي انه ما يحاولش يبقى في برضو متغطي تقيل، لان احنا ساعات بننصح للنوم الجيد ان المريض يتغطى تقيل، وده مهم جدا جدا لهدوءه اثناء النوم.
1: إذن ما الذي يحدث في الدماغ خلال أول 15 إلى 20 دقيقة من النوم الذي يجعل هذه المدة مثالية؟ ولماذا يؤدي تجاوز هذه المدة غالبا إلى خمول بعد الاستيقاظ؟
3: امتداد القيلولة لبعض أكتر يعني من 30 دقيقة، أكتر من 20 دقيقة أو 30 و 60 دقيقة، ونبتدي بقى ندخل في أكتر من ساعة، ده بيوصلنا للنوم العميق. ولو دخلنا للنوم العميق وفترات الحلم أثناء النوم بيبقى الاستيقاظ من النوم ده بعد عدم الإشباع منه بيدخلنا ده ما نسميه السليب إنيرشيا وخمول النوم، وده بيخلي يعني بيدخلنا في زي دايرة مغلقة، إن إحنا ولا أخذنا ما يكفينا من النوم العميق، وفي نفس الوقت الاستيقاظ بقى غير صحي. فعلشان كده بعد دراسات كتير احنا وجدنا ان العشرين دقيقة هي يعني العشرة العشرين هو ده المناسب اللي احنا اخدنا ما يكفينا من نشاط وقدرنا نستيقظ في نشاط.
1: أخيرا دكتورة، هل تختلف استجابة الدماغ للقيلولة بين الأشخاص الذين يعانون من الأرق الليلي والحرمان من النوم وبين من يحصلون على نوم كاف ليلا؟
3: الحقيقة الوقت الوحيد اللي نقدر نعتمد فيه القيلولة اللي هي من 60 إلى 90 دقيقة لو كان في حرمان طويل من النوم، يعني وده الحل الوحيد اللي احنا نقدر ندي زي ما بنقول ايه باور ناب، وده الحل الوحيد يعني، لان في الاوقات اللي زي دي هنضطر ان احنا ممكن ننصح بالقيلولة اللي هي من 60 ل 90 دقيقة، ولكن مشكلتها ان هي هترجع تأثر على النوم الليلي.
1: بحديثي الى استشاري امراض النوم الدكتورة سالمة مرزوق نكون وصلنا الى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا srbic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: الميدان الجنوبي يعرقل مفاوضات روما والخارجية الأمريكية، الفرق التقنية أحرزت تقدما. نائب الثنائي يرد على قاسم، الجيش في كل لبنان ونائب الحزب يتهرب. بت أريبيا في تقرير غب الطلب إلى سقوط التهم. لبنان وسوريا يفعلان التنسيق الأمني مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي جي وام اف ام. من المنصور إلى روما حول، فما إن أنذر الجيش الإسرائيلي أهالي البلدة الجنوبية بإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر حتى تشنج جو المفاوضات في العاصمة الإيطالية، ما أدى إلى تعليقها وترحيلها إلى اليوم الثالث. إنه مؤشر سلبي رغم أن المفاوضات كانت حققت تقدما قبل الظهر في عدد من الملفات، ولا سيما في ملفي ترسيم الحدود وآليات التحقق. لكن المشكلة تبقى أن المفاوضات في مكان والممارسات الإسرائيلية في مكان آخر. فإسرائيل تواصل عمليات التوغل والتجريف والتدمير والإنذارات والغارات، كما أن تل أبيب لم تقدم حتى الآن أجوبة واضحة لا عن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية ولا متى يوقف جيشها عدوانه على لبنان، وهما عاملان غير مطمئنين للبنان ويؤكدان للمفاوضين اللبنانيين أن أمريكا لا تمارس حتى الآن على الأقل الضغط المطلوب على إسرائيل لحملها على تليين مواقفها دبلوماسيا وتخفيف ضغطها عسكريا. عليه فإن الجميع في انتظار ما سيحصل غدا. فهل تستأنف المفاوضات كما يجب وفق المطلوب، أم أن التصعيد الإسرائيلي سيضع حدا لمفاوضات روما وينهيها من دون نتائج إيجابية تذكر؟ هذا دبلوماسيا. أما برلمانيا فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، ويرجح أن يدعو المكتب الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، وذلك لإقرار عدد من القوانين وفي طليعاتها قانون العفو، وذلك بعدما تم الاتفاق على صيغة نهائية سنيا. في الإقليم الهدوء النسبي مستمر، وقد أكد ذلك الرئيس ترامب بإعلانه أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو الخميس. البداية من روما، حيث اليوم الثاني رفع قبل أوانه إفساحا في المجال أمام التهدئة في الجنوب والاتفاق على الجهة الثالثة المراقبة. آخر التفاصيل مع مراسلنا الزميل رامي نصار. إذن رامي، المستجدات الأمنية شنجت الأجواء كما أفدتنا سابقا، إلى أي مدى تم احتوائه؟ تفضل.
1: بالفعل ماجد، الاتصالات مستمرة لمحاولة احتواء هذا التصعيد، ولا سيما في أعقاب انذار المنصور من الجيش الإسرائيلي، والذي أحدث تشنجا كبيرا في المفاوضات إلى درجة كادت أن تتوقف، ولكن الأمريكيين تدخلوا لإنقاذ الموقف وعلقوا المفاوضات إلى جولة غد التي سوف تستأنف عند الساعة 9 صباحا بتوقيت روما، إلى حين إرساء نوع من تهدئة، وبالإضافة إلى سد بعض الثغرات التي كانت تعتري هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما بموضوع الجهة الثالثة التي سوف تراقب العمل في الجنوب في المرحلة الانتقالية على الأقل. سوف يعني أشرح بعض المعلومات التي وردتنا من هذه الجولة في اليوم الثاني. أولا، علمنا بأنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة الثالثة المحايدة التي ستراقب العمل في الجنوب، وثمت بحث في مرحلة انتقالية سريعة يستعان فيها بقوات عربية أو دولية أو جهة ما، بحال استغرقت إجراءات تكليف القوات الإيطالية وقتا كبيرا في البرلمان الإيطالي لتعديل مهمة القوات الإيطالية في الجنوب، فيما جنوب لبنان لا يحتمل الفراغ طالما أنه ما عندنا بديل عن اليونيفيل بعد متوافر. أيضا علمنا بأنه حاليا اتفق على استكمال المنطقتين التجريبيتين في زوطر الغربية وفرون وصريفة، إلى حين الاتفاق على الشروط وآلية العمل في المناطق التجريبية، وستوضع خطة شاملة للمراحل التالية، ولبنان طالب بأن تكون بنت جبيل والخيام هي المناطق التالية من دون جواب واضح من إسرائيل. ولكن علمت الام تي في الآن بأنه اعتماد الخيام كمنطقة تجريبية مقبلة لم يقابل برفض إسرائيلي تام، فيما القبول ببنت جبيل بدأ أصعب وأعقد، واعتماد الخيام يبقى رهن المفاوضات المستمرة. وطبعا هذا لا يعني أنه قد يتم البت بها في هذه الجولة، إنما قد يحضر لها للجولات المقبلة. أيضا البحث السياسي، لأنه طبعا اليوم صار في 3 اجتماعات منفصلة، اجتماع سياسي تناول موضوع المناطق التجريبية بنت جبيل والخيام، موضوع وقف النار الذي طلب لبنان بإعادة تثبيته، بالإضافة إلى اتفاقات أوسع من ما يحصل الآن وأشمل بعيدة المدى. أما الاجتماع العسكري فتناول موضوع terms of references، أي المصطلحات والمفاهيم والعمل في المناطق التجريبية والاجتماع الحدودي الذي اتسم ببعض الإيجابية، فتناول البحث فيه يعني المبادئ العامة التي كان لبنان وإسرائيل قد اتفقا عليها في مرحلة سابقة في البر والبحر، ومن ثم طبعا سوف يستكمل البحث انطلاقا من هذه النقاط، وهذا ما قرأت فيه المصادر بعض الإيجابية لكي يعني يمضي البلدان قدما في ترسيم أو إظهار عمليا الحدود بينهما، وبالتالي هذا يكون إنجازا سياديا يعني كان يخضع لمماطلة على مدى السنوات. أقول ختاما بأنه موضوع إعادة الإعمار طرح وتم الغوص فيه، وطبعا سوف يستكمل غدا. غدا أيضا سوف يحكي بموضوع الأسرى بين لبنان وإسرائيل، أيضا في ملفات العلاقة بالجثث من الجانبين يعني ومطالبة بتسليمها. ولكن أيضا بالنسبة للدور الإيطالي خليني أقول أنه بالرغم من مقبولية المشاركة الإيطالية عند الجانب الإسرائيلي، ولكن في انطباع تكون بأنه الإسرائيليين لا يحبذون أي دور أوروبي في الجنوب. سنبقى معكم أنا والزميل ربيع شمعون لمواكبة اليوم الثالث غدا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.
0: شكرا للزميل رامي نصار مباشرة من روما.
2: ومن روما إلى بعبدة التي تحدثت مصادرها عن تقدم في الملف السياسي. للمزيد ينضم إلينا من القصر الرئاسي الزميل صبحي إبليوي. إذا صبحي نتابع معك الأجواء من بعبدة التي تبدو إيجابية.
3: نعم، يعني يمكن عنونة اليوم الثاني من المفاوضات بالجولة السابعة بين لبنان وإسرائيل بأن هذا اليوم كان أفضل بكثير من الأيام، خاصة من يوم أمس. أمس كان هناك تشنج كبير عندما طرح لبنان التجديد على التمسك بتمديد وبدء وقف إطلاق النار يمتد إما لثمان أسابيع أو لستين يوما، ووقف إطلاق النار هذا كان يجب أن يشمل أيضا تحليق المسيرات وكل أنواع القصف بكل أشكاله على كل الجغرافيا اللبنانية. من هنا كان تشنج يوم أمس. أما اليوم الاتصالات الأمريكية يبدو أن هدأت الأجواء نوعا ما، خاصة مع التقدم الملحوظ الذي حصل عند نقطة ترسيم الحدود والعودة إلى حدود الهدنة السابقة بين لبنان وإسرائيل. بالنسبة لمصادر بعبدة أيضا هناك نقطة مهمة جدا، أفضل ما يمكن فعله حاليا للبنان هو هذه المفاوضات، وتعتبر المصادر أن هذه المفاوضات توصل صوت اللبنانيين والجنوبيين وأيضا مطالب لبنان وجها لوجه، وأن فخامة الرئيس قال كل الكلام الذي يجب أن يقال عن أحقية الجنوبيين بالعودة إلى أرضهم وأيضا استرداد الأراضي اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الوفد اللبناني يعيد تكرار نفس هذه المطالب، إضافة إلى أن البقعة الجغرافية التي كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي سابقا تقلصت بشكل كبير مع بداية المفاوضات وبداية أيضا تطبيق اتفاق الإطار، وبالتالي لا سبيل للبنان إلا بهذه المفاوضات. انطلاقا من هذه النقاط هنا يجد لبنان أن الأمور إيجابية، على الرغم من أن معلومات تحدثت للان تي في عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من طلبت ما سمته مصادر بعبدة بتايم أوت خلال المفاوضات لكي يتسنى لها إجراء الاتصالات مع الدولة الثالثة التي من الممكن أن توكل إليها مهمة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار وأيضا تطبيق عملية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، علما أن مصادر بعبدة أيضا قالت للام تي في أن هناك إمكانية عن إضافة 7 بلدات لبنانية محيطة بفرون والزوتر الغربية وهي الشمال الليطاني إلى المناطق النموذجية.
2: شكرا لك صبحي.
0: بينما يجري في روما وما يترقبه لبنان، تبقى الأنظار متوجهة نحو واشنطن الراعي لهذا المسار. معنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، يعني ماذا تقول القراءة الأمريكية بعد اليوم الثاني من هذه المفاوضات، وما الذي تنتظره الإدارة قبل إصدار موقفها النهائي منه؟ تفضل.
4: ماجد، حتى هذه اللحظة لا تزال الإدارة الأمريكية تتجنب إصدار تقييم نهائي للجولة قبل اختتامها، ولكن بدأت تعطي مؤشرات أولية على مسارها. فقد وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للأم تي في أن المناقشات بأنها مثمرة للغاية، مؤكدا أن الفرق التقنية أحرزت تقدما في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الإطار الثلاثي. وبالوقت نفسه تؤكد الخارجية الأمريكية أن أهداف الجولة لا تزال ثابتة: تنفيذ الإطار الثلاثي، توسيع آلية المناطق التجريبية، نزع سلاح حزب الله وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران بصورة قابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن. لكن ما تراقبه واشنطن ماجد اليوم لا يقتصر على استمرار الاجتماعات، بل ما إذا كانت المفاوضات بدأت تنتج آلية تنفيذ واضحة، ماذا ينفذ الجانب اللبناني ضمن أي جدول زمني؟ من هي الجهة التي ستتولى التحقق من التنفيذ؟ وما هي الخطوات الإسرائيلية المقابلة لكل خطوة؟ لأن أي غموض في هذه العناصر قد يسمح لأي طرف بتفسير الاتفاق بطريقة مختلفة ويؤخر تنفيذ المراحل اللاحقة. وبهذا المعنى يشكل اليوم التالي اختبار لقدرة التفاهمات على التحول إلى التزامات مترابطة وقابلة للقياس ماجد، وليس يوما لإعلان الاتفاق النهائي. وإذا نجح المفاوضون غدا في تضييق الفجوات وحسم الملفات يلي بدها قرار سياسي، فستعتبر واشنطن أنه الجولة قد حققت الأساس المطلوب للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وبالأخير ماجد، بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، يتوقع أن يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الأمريكية غدا بعد انتهاء اليوم الثالث من المفاوضات، وستكون لغة هذا التعليق المؤشر الأهم على تقييم واشنطن النهائي، وما إذا كانت الجولة نجحت في إنتاج خريطة طريق واضحة تربط التنفيذ الفعلي على الأرض بالخطوات الإسرائيلية المقابلة أيضا على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن ماجد.
0: شكرا لك أنطوني.
2: نائب الثنائي يرد على قاسم: الجيش ينتشر أينما كان. والنائب علي عمار للأم تي في: منفتحون على الشرع وعلى الجميع وعلى الرئيس عون، إن شاء الله خير. التفاصيل مع جويس حقيقة.
5: نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني.
6: هكذا حدد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم للجيش اللبناني مناطق انتشاره، كلام استفز الكثير من النواب، حتى أن أحد نواب ثنائي أمل حزب الله لم يحتمل كلام قاسم.
7: من حق الجيش اللبناني أن ينتشر في أي مكان يريده.
6: أنت نائب بكتلة التنمية والتحرير يلي بيرأسها الرئيس نبيه بري، في تباين بين الرئيس بري وحزب الله؟
7: أبدا أبدا،
8: هذا الجيش اللبناني في كل مكان، أصلا صار كلامه ديباسي.
9: نحن اليوم أي تاريخ؟ من سنة الحكومة أخذت قرار بخمسة آب تاريخي بحصرية السلاح لدى الدولة اللبنانية فقط، ورجعت باثنين أدار حزب الله صنفته أنه خارج عن القانون، وبالتالي هذا الكلام مردود لإله. نحن عنا دولة نلتزم بقراراتها.
5: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
9: في دولة بتحكي لدولة بطل في رستم غزالي بعنجر وغازي كنعان بالبوريفاج.
8: خلصنا قصة انه احزاب طلع احزاب نازلة. يحكي بالاول مع الدولة اللبنانية، واللي بده اياه من الشرع يقوله للدولة اللبنانية.
6: اما نائب حزب الله فبرر كلام قاسم ردا على سؤال الام تي في: هل اليوم انتم بتحددوا وين ينتشر الجيش وين لا؟ ما هذا جيش بلدك، جيش الدولة اللبنانية.
10: لسنا نحن في يوم من الايام من تدخل في طريقة انتشار الجيش اللبناني واماكن الجيش اللبناني، ولكن حينما نتحدث عن الجنوب، لان ما حصل بالاتفاق هو يحدد جنوب الهدم، وهذا السبب بس.
6: من الذي أعطى ذريعة ليدخل الجيش الإسرائيلي اليوم؟ مش أنتوا بحرب الإسناد الأولى والثانية؟
10: عدوانية إسرائيل.
6: من قرر عن الدولة قرار الحرب والسلم؟ جاوبني، هل الدولة أخذت هذا القرار؟
10: إسرائيلي.
6: انفتاحكم على الشرع هيدا لافت جدا، لأن تخافون من دخوله إلى عبر الحدود السورية اللبنانية.
10: كل يعلم أننا لا نتعامل بعقدة الخوف من أحد.
6: ما سبب الانفتاح؟
10: الانفتاح هذا نحن أصلا نحن سياسة الانفتاح عنا مع الكل.
6: بعملوها على بعبدة على رئيس جمهورية.
10: إن شاء الله خير إن شاء الله خير.
6: بإن شاء الله خير يتهرب نائب حزب الله من الجواب، ربما لأنه يعلم أن الجواب ليس عنده ولا في يده.
0: جنوبا، جولة لوزير الدفاع ميشيل منسا والأشغال العامة فايز رسامني في عدد من المناطق والقرى وسط ترحيب من الأهالي. وأكد الوزيران من هناك أن الجنوب في قلب الدولة، وأن خطط إعادة إعماره تنتظر الهدوء الميداني بشكل كامل. تقرير حسان الرفاعي.
11: هنا عند جسر أععية الجسر الأضرار لا تقف عند الإسمنت والحديد بل بقطع أوصال الجنوب، فالجسر الذي يشكل ممرا أساسيا ويربط النبطي بمرج عيون وبنت جبال تحول منذ تدميره إلى عقدة يومية فرضت طرقا بديلة طويلة على الناس. ومن هذه النقطة استهلت الجولة الميدانية لوزيري الأشغال والدفاع لمواكبة الأعمال الجارية لإنشاء معبر مؤقت تمهيدا لإعادة بناء الجسر بصورة نهائية.
12: أكيد اليوم في خطة كاملة بالنسبة لإعادة الإعمار اللي مجلس وزراء كمان بتى بالتعاون مع مجلس الماء والإعمار ومجلس الجنوب، ولكن في أمور معينة نحن بس ناطرين الاستقرار حتى نكمل بالخطة. هلأ قاعدين هون في عنا جسر المؤقت، المعبر المؤقت اللي عم نشتغل عليه خلال أسابيع بده يكون خالص. كل الضياع ضمن البفر زون حنرد نزيل الجوار، حنعمل دعم للجوار والطرقات. في عنا خطة متكاملة اللي هي ما قبل الخطة الكاملة تبع إعادة الإعمار.
13: هيدا الجسر هو معبر عبور شمال الليطاني بجنوب الليطاني. إذا بدك تعمل إعمار بجنوب الليطاني بدك تمرق من هون من هيدا الجسر.
14: دولة بس ما بترجع بس بالأمن ولكن تعود أيضا بجهود المتضافرة لكافة الوزارات، وإن شاء الله الدولة تكون بالمستوى المطلوب بمساعدة الجيش اللبناني اللي بيكون رأس السهم لحتى نسترجع أراضينا.
11: وعلى وقع التفجيرات في زوطر الشرقي انتقل الوزيران إلى زوطر الغربية التي لا تزال أثار الدمار حاضرة في شوارعها ومنازلها، جولة بين الأحياء المتضررة قبل الانتقال إلى آخر نقطة يتمركز فيها الجيش اللبناني في البلدة قبالة المواقع الإسرائيلية، حيث أطلع الوزيران على عرض بشأن المهام الأمنية والميدانية التي ينفذها الجيش.
14: زوطر بدها ترجع، مش بس زوطر، كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها. يمكن تاخد وقت مش مشكلة بس بدها ترجع لأهلها،
15: إن شاء الله
14: ممنوع الغريب يقعد فيها.
15: شو لازم إن شاء الله هيك بالتعاون مع حضراتكم نقدر نعمل شيء لزوطة الغربية ونرجع الرجاء إن شاء الله أحسن مما كانت.
12: يعني نحن حدكم وشو ما بيتطلب بكل إمكانياتنا نحن حنساعد.
11: إعادة وصل الجسور بين قرى الجنوب في الظاهر وبين أبناء الجنوب والدولة في الباطن رسالة واضحة حملها الوزيران معهما، إن كان من ناحية إعادة الإعمار أو تأكيد وزير الدفاع أن أرض الجنوب لن يبقى عليها أي جندي إسرائيلي.
16: في المستجدات الأمنية نفذ الجيش الإسرائيلي غارات دقيقة جنوبا ردا على انتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار، واستهدف بغارة جبانة تبنين في قضاء بنت جبيل سفر عنه مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح. وجهت إسرائيل إنذارا إلى سكان المنصور بإخلاء المنطقة، غادرت على أثره حوالي 15 عائلة. هذا ويستمر اندلاع النيران التي أشعلتها القوات الإسرائيلية في أطراف بلدتي كفر شوبة وحلتة، فيما لم يسمح لفرق الدفاع المدني اللبناني عبر آلية الميكانيزم بالتدخل لإخماد الحرائق. وكان الجيش الإسرائيلي شن غارتين على مشاع المنصور ومحيط بلدة مجد الزون، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بهدف إشعال حرائق في المنطقة.
2: الحرب الإسرائيلية حولت الاقتصاد الجنوبي الضحية الكبرى، كيف تحولت الحرب فاتورة بمليارات الدولارات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
6: ليست مجرد فاتورة حرب بل رقم يعادل أكثر من نصف حجم الاقتصاد اللبناني 14 مليار دولار، هكذا يختصر الثمن الاقتصادي للحرب على لبنان. فبحسب أحدث تقييم للبنك الدولي تقسم الكلفة الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على لبنان والتي وصلت إلى 14 مليار دولار بين 6.8 مليارات دولار أضرار مباشرة طالت المنازل والبنى التحتية والمرافق، و7.2 مليارات دولار خسائر اقتصادية نتيجة تراجع الإنتاج وتعطل الأعمال وانكماش النشاط الاقتصادي. وما يجعل هذا الرقم أكثر صدمة أنه يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان، علما أن ما حصل يعد واحدة من أكبر الضربات التي تلقاها الاقتصاد اللبناني في تاريخه الحديث.
17: هالشي شو بيعني؟ بيعني أنه نحن مستقبلنا لقدام الاقتصادي صعب يرجع يتعافى، وحقوق المودعين صعب ترجع، لأن نحن بنعرف أنه الدولة عندها مسؤوليات تجاه المودعين وعندها ديون، صعب تقدر ترجع ديونها وقت بيكون في التزامات التعويض عن الحرب. كما أنه يمكن صندوق النقد بيصير أصعب يقبل لأنه التزامات الدولة كبيرة اتجاه الحرب وهي أولوية، وهذه المشكلة الكبيرة اللي عم نواجهها. وإذا ما أجا مساعدات من الخارج بعتقد أن وضعنا رح يكون كتير صعب.
6: أما على المستوى الإنساني فقد تسببت الحرب بنزوح 1,200,000 شخص داخل لبنان إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، فضلا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية العميقة. والقطاع الأكثر تضررا هو قطاع الإسكان، حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليارات دولار، فيما تكبد قطاعا التجارة والسياحة خسائر تجاوزت 3.4 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار طالت الزراعة والصناعة والطاقة. ولإعادة ما دمرته الحرب قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الأعمار بنحو 11 مليار دولار، في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية. إذن لابد من التأكيد أن الأرقام لا تحصي المباني المدمرة فحسب، بل تكشف حجم اقتصاد استنزفته الحرب، وبلدا يحتاج اليوم إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة ليستعيد ما خسره.
16: إقليميا، رغم دخول اتفاق هرمز مراحله الأخيرة، التصعيد العسكري والتهديدات الأمريكية يضعان المنطقة أمام مفترق حاسم. تقرير رنا نمر.
6: رغم اقتراب التوصل إلى اتفاق موقت لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن شبح التصعيد لا يزال يخيم على المشهد. فقد أعلنت الخارجية الإيرانية التواصل مع سلطنة عمان إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسار الملاحي في المضيق، مؤكدة أن الإعلان النهائي بات في مراحله الأخيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا، مع استمرار تبادل وجهات النظر مع قطر وباكستان. وفي موازاة ذلك، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية جزءا من العقوبات المرتبطة بإيران، في خطوة تعكس استمرار المسار التفاوضي رغم التوترات المتصاعدة. لكن الميدان سار في اتجاه مختلف، فقد أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية. وفي المقابل صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا، وإلا فأن إيران ستواجه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أفاد مصدر إيراني بأن أي اتفاق نهائي سيبقى مؤجلا طالما استمرت التهديدات العسكرية الأمريكية. ومع استعداد رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش لزيارة السعودية، تتسارع التحركات الإقليمية لإنقاذ المسار الدبلوماسي. وفي الداخل الإيراني، يتواصل الضغط الدولي على طهران بعدما دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، مشيرا إلى تنفيذ ما لا يقل عن 56 حكما منذ 19 من آذار، بينهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة باحتجاجات هذا العام.
16: بعد إعلان الطفلة لياندرا بحاجة إلى 2.5 مليون دولار.
2: وتنسيق لبناني سوري.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
4: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
6: بعمر 5 أشهر حياته لياندرا معلقة بجرعة علاج كلفتها 2.5 مليون دولار. تقرير ستريدا بعينه.
7: لياندرا طفلة عمرها 5 أشهر، ومن حوالي شهرين بلش أهلها يلاحظوا أنه حركتها خفيفة ومش مثل باقي الأطفال. وبعد الفحوصات اجت الصدمة، لياندرا مصابة بمرض نادر كتير اسمه SMA أو ضمور العضلات الشوكي.
8: هو مرض جيني، ولكن هلأ لقيوله دواء اسمه زولجنسما.
7: بس الصدمة الأكبر كانت لما عرفوا أنه كلفة العلاج بتوصل لـ1.5 مليون دولار. ومن شهرين لهلأ العائلة عم بتعيش بحالة صدمة وعم بتفتش بكل الطرق كيف يتأمن هالمبلغ الخيالي لتنقذ بنتها.
9: إذا بدي بيع اضطر بأكل وطي أنا ببيع مثلا من حق الدم.
10: أنا لا جانب حدا، أنا جاد بوع الصبح أنا بشكر ربي أنه الحمد لله نمت منيح، نفذت منيح، وبصلي أنه ما يقطع الوقت، يعني ما بدي يقطع الوقت، ما بدي إياها تكبر، بدي بس أعمل لحالي إبرة.
7: هالمرض النادر له علاج، والدواء متوفر بقطر والإمارات وأمريكا وكندا وأستراليا، وبمصر بنعطى مجانا للأطفال المصريين المصابين.
8: هو مرض اتأفكتس عدة سيستم، السيستم ريسبيراتوار، معقول توصل تحتاج لباي باب لأكسجين دايما بالبيت حتى قيم لجهاز تنفس، وأكيد هو الحركة يلي هي معقول تفقدها أكتر وأكتر مع الوقت.
7: حياة لياندرا اليوم معلقة بجرعة علاج كلفتها $1.5 مليون، مبلغ كبير كتير، بس إذا وقفنا كلنا حدا وتبرع كل واحد قد ما بيقدر، نقدر نساعد لياندرا ونعطيها فرصة تعيش.
11: انفجار المرفأ ضرب قلب بيروت التجاري 6 سنوات بعد الكارثة، هل استعادت العاصمة عافيتها الاقتصادية؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
12: من شارع يشبه شوارع الأشباح بعد انفجار مرفأ بيروت إلى شارع عاد ينبض بالحياة، هكذا تبدل مشهد الجميزة خلال 6 سنوات بعدما تحولت لحظات الدمار إلى ورشة تضامن، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع للمساعدة في عمليات الإنقاذ ورفع الركام ورفضوا الاستسلام. اليوم لا تزال الأسواق التجارية في بيروت تواصل طريق التعافي وسط تحديات اقتصادية وضغوط متراكمة، فهل استعادت المنطقة نشاطها الذي كان قائما قبل الانفجار؟
13: ليش قررنا نرجع نعمر ونستثمر؟ لأنه إذا ما عملنا هيك وإذا كل واحد ما رجع عمر واستثمر ما كان باقي حدا بهالبلد. يعني رجعنا صلحنا لنرجعنا وقفنا على إجرينا، أخذت بين سنة لسنتين لأنه الشارع كان سوبر مدمر، كنا شي عم نبلش نقلع، رجعت عملت شوت قوية، يعني خاصة هالصيفية سنظرنا يكون في حركة منيحة، بس طلعت لقى.
12: بحسب جمعية تجار بيروت بلغت نسبة الدمار 100% في المنطقة المحيطة بالمرفأ، وعلى بعد 100 متر انخفضت إلى 40%، وعلى بعد 200 متر إلى 20%، سواء كان الدمار كليا أو جزئيا، كما تضرر نحو 50% من المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.
14: ضررنا هون، يتكسر كل شيء، رجعنا من تاني يوم زبطنا لأنه عنا إيمان بلبنان ويرجع ينهض وكل هالأمور، بس للأسف يلي ضربنا زيادة الاقتصاد،
15: تأذينا من الإزاز، من الجروحات، من القطب، معنويا نفسيا، من الجيران حوالينا، يعني كلنا عم نشوف بعضنا كلنا مدممين. انتماء الوطني هو اللي خلينا نكفي بلبنان ونرجع نوقف على جرينا، بس كان كتير صعب.
12: وبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقول شماس، فإن المنطقة التي تضررت جراء انفجار المرفأ تمثل نحو ثلث مساحة العاصمة وتضم نحو ثلث النشاط التجاري فيها، وبعد 6 سنوات بلغت نسبة تعافي المؤسسات والمحال المتضررة 75%، فيما لا يزال 25% منها خارج الخدمة.
11: اتفق لبنان وسوريا على إقامة تنسيق أمني مباشر بين وزارتي الداخلية في البلدين، يشمل تبادل المعلومات وعقد اجتماعات دورية بين الأجهزة المعنية. وجاء الاتفاق خلال محادثات في بيروت بين وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت. وسيشمل التنسيق مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، كما بحث الجانبان تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
16: شددت النائب ستريدا جان

0: قول وتقرير متنازع إلى اتهامات جنائية قبل أن تعيد الهيئة الاتهامية تصحيح مسار ملف بت أرابيا. تقرير مجدولين اللحام.
1: بملف بت أرابيا بدأ الخلل من داخل المسار القضائي نفسه. البداية كانت بإخبار من مجهول ضد شركة OSS وشركة كازينو لبنان، انتهى بتوقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري ورئيس مجلس إدارة OSS جاد غريوس لأشهر، وقد أخلي سبيلهم بأيلول 2025 بعد التحقق من عدم جواز توقيفهم قانونا، سيما كون الجرائم المدعى بها ليست سوى جنحية. كيف بعد التحقيق والتدقيق؟ المفارقة أنه أول خبير معلوماتي كلفته النيابة العامة المالية أمضى أكثر من شهر بالتدقيق وخلص وفق الوثائق إلى أنه البيانات صحيحة ولا تلاعب أو اختلاس. بعدها ظهر تقرير تاني أنجز خلال يومين وادعى العكس، فيما وضعت أهلية معده وخبرته موضع تشكيك. لا يتبين خلال المواجهة التقنية داخل أمن الدولة أنه معد التقرير منتحل صفة، بعد ما أظهرت المحاضر أنه OSS ما بتملك صلاحية الدخول إلى خوادم الكازينو أو خوادم AWS، وبالتالي لا يمكن التلاعب بالبيانات. رغم ذلك شكل تقرير غب الطلب أساس للإدعاء ونقل على أساس الملف إلى مستوى الاتهامات الجنائية. بعد التحقيق ادعى القاضي طارق بنصار بالجنح وأحال الملف على الهيئة الاتهامية اللي أخلت سبيل الموقوفين. بدأ تصحيح المسار عبر توسيع التحقيق والاستعانة بثلاث خبراء محاسبة. بعد سنة بحزيران 2026 خلص قرار الهيئة الاتهامية بجبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي إلى عدم توافر أركان جرائم اختلاس المال العام وتبييض الأموال والإسراء غير المشروع، وأحيل ما تبقى من أفعال بوصف جنحي إلى القاضي المنفرد. إذن تقرير خاطف تغلب بداية على خبراء أشخاص أوقفوا واستثمر الملف بكثافة لهز صورة منصة بت أرابيا الرسمية، لكن الخلل الإجرائي تصحح قضائيا عبر قضاة نزيهين وهيئة أعادة التحقيق. والسؤال بعد البراءة، من يحاسب على كلفة الاتهام حين يسقط الاتهام؟
2: عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا لبحث التطورات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ودعت الحكومة إلى الانتقال من مرحلة إعلان النياد إلى التنفيذ عبر وضع خطة وطنية واضحة لحصر جميع القدرات العسكرية والأمنية بالمؤسسات الشرعية.
3: تؤكد الجبهة السيادية دعم الكامل للمسار التفاوضي الجاري بروما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتعتبر الجبهة أيضا بأنه هذا المسار هو مسار وطني يهدف إلى حماية مصلحة لبنان، وترى الجبهة بأنه هذه المفاوضات وقت بتكون بقيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية بتشكل أداة أساسية لترسيخ الاستقرار وتأكيد بأنه الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الوحيدة بقضايا الأمن والسيادة ومستقبل البلاد.
2: بعد الإعلان وجهة نظر
0: وروبوتات الباسكتبول.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام، 70-415-455-0.

0: 1-687-312. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنتوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
3: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث.
4: إلى الفقرة الاقتصادية.
5: وفد إماراتي سيزور لبنان نهاية هذا الشهر بحسب ما كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بحديثه عبر إذاعة MFM، وطالب شقير بإعادة صياغة كل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين لبنان وسوريا.
6: في زيارة لوفد إماراتي للبنان آخر شهر إذا الله راد، وحنمضي الاتفاق يلي للمجالس رجال الأعمال يلي وقت زيارة فخامة الرئيس إلى أبو ظبي مع الشيخ محمد أخذوا هذا القرار، ونحن أكيد نفذناه. هيجوا يمضوا هالاتفاق ويكون لهم برمي على المسؤولين ونعمل لقاء اقتصادي واسع. القرار السياسي السوري واللبناني اتخذ لحل كل الخلافات والمشاكل وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. يعني اليوم أول شغلة ست بتستثمر أنت كلبناني بسوريا 100% بدون شريك سوري، تقدر تطلع 90% من أرباحك، تقدر تطلع 90% من رأس مالك.
5: بعد أشهر من تشديد العقوبات على إيران، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مفاجئة إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن هذا لا يعني انتهاء الضغوط على طهران، فواشنطن كانت قد فرضت الشهر الماضي عقوبات جديدة على 10 كيانات و8 ناقلات نفط متهمة إيران بمحاولة تحقيق إيرادات من حركة الملاحة في مضيق هرمز، كما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستمرة في استهداف ما يعرف بأسطول الظل الإيراني. بمعنى آخر، فإن السياسة الأمريكية تجاه إيران لا تزال قائمة على استمرار الضغوط الاقتصادية مع بعض التعديلات المحدودة في قائمة العقوبات. روسيا ما زالت تخسر من أموالها المجمدة في أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه حصل على 1.4 مليار يورو من الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، وسيتم تخصيص هذا المبلغ لدعم أوكرانيا. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنه الهدف هو تحميل روسيا جزء من كلفة الحرب واستخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تداعياتها وتعزيز قدرتها على الصمود. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات بشكل إيجابي كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويتي. واستقرت الأسهم الأوروبية بظل تقييم الأسواق لاحتمالات التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. عززت أسعار الذهب والمعادن النفيسة مكاسبها مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على التضخم ومسار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4238 دولار للأونصة، الفضة 62 دولار، أما النفط 78 دولار لبرميل البرنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1548 إلى العملات المشفرة، حيث راجعت أسعارها مع متابعة تطورات الحرب وترقب بيانات سوق العمل الأمريكي. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64,500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1,800 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشطتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
7: شكرا أطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
8: من أستراليا، فيديو مؤثر لمس قلوب الملايين على السوشيال ميديا لأم دولفين رفضت تودع صغيرة بعد موته. ضلت تحمله وترفعه لأيام على سطح الماء بمشهد مؤثر بيجسد قوة الرابط بين الأم وابنها، وأثار موجة كبيرة من التعاطف والتفاعل على مواقع التواصل.

الروبوتات عم تتطور بسرعة كتير، واليوم صرنا نشوفها عم تتدرب على لعب الباسكتبول. روبوت بشري قدر يلعب يسدد ويتحرك بوجه لاعب حقيقي، بمشهد رجع النقاش عن سرعة التطور الذكاء الاصطناعي ولأي مدى ممكن هالتطور يغير شكل كتير من المهن والوظائف بالمستقبل.

بإيطاليا تحول أوتوستراد كامل للون الأحمر بعد ما انقلبت شاحنة كانت محملة بآلاف حبات البندورة لتنفرش الحمولة على الطريق وتسبب بزحمة سير كبيرة. هالمشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل، بينما عملت فرق الصيانة لساعات على تنظيف الطريق وإعادة فتحها أمام حركة المرور.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: محمد خيري يكشف حصريا عن جديده في الفقرة الفنية.
2: عم يستعد الفنان محمد خيري لإطلاق أغنيته الرومانسية الجديدة وجهة نظر الخميس. الأغنية بتحكي عن إعجاب شاب ببنت بتملك شخصية قوية وحضور لافت، وخصنا الفنان برسالة حصرية خلال وجوده بتونس.
3: تحية كتير كبيرة للوان تي في وام تي في دائما على هالمواكبة، لأنه اتواجد اليوم بتونس وبكرة مثل ما حكينا حفلتي مع السيدة ميادة الحناوي على مسرح مهرجان قرطاج الدولي. طبعا هي أول مشاركة لألي وأنا كتير سعيد. وجهة نظر هو عمل كتير عزيز على قلبي، ألحان فضل سليمان، كلمات يورجو خليل، حلوة ولايت وصيفية بنفس الوقت. حتى الكليب مع المخرج جورج أبو عتمي راح تكون حصريا على وان تي في وام تي في وان اف ام. في عمل جديد هلأ كمان إن شاء الله راح يكون قريبا جاهز، كلمات وألحان فنان أنا دائما بحبه تايم. بتقول يا غالي علي معذبني خليني أرتاح، غنية حب وغرام وكتير غنية حلوة.
2: هو بنشوف سوا مقطع حصري من الكليب قبل صدوره.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: والآن إلى حال الطقس.
2: رجعت الحرارة لمعدلاتها وتحول طقسنا لمعتدل، بس مش يعني ما في شوب، لأنه بشهر آب معدل الحرارة عالي والرطوبة بهالفترة بتكون مرتفعة كمان على الساحل. بتفاصيل طقس بكرة، الهواء جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة والرطوبة 70%. بالأرقام منشوف سوا قدي بتسجل الحرارة بكرة بالنهار. منبلش بالعاصمة بيروت 31، بالمختارة 27، وبشكة 30 درجة. من الطبيعي توطى الحرارة من عشية، 25 ببيروت، 19 ببيت الدين، و16 درجة بشتورة. ببيروت وعلى الساحل السماء صافية والشمس قوية، فإذا رحتوا على البحر ما تنسوا السان سكرين وكتروا من شرب الماء. أما على الجبال عملوا حساب الخطيطة القوية خصوصا المساء، والرطوبة بتوصل لل 55%. شو ناطرنا بالأيام اللي جاية؟ ما في تغيير بالطقس. الخميس الجمعة والسبت الأجواء صافية مستقرة وقليلة الغيوم، الحرارة 31 درجة على الساحل، بس منحس كأنها 37 أوقات بسبب الرطوبة العالية وبتتشكل خطيطة على المرتفعات. الأحد كمان الطقس ما بيتغير، بيبقى مستقر وصافي على الساحل مع خطيطة على الجبال، الرطوبة عالية بتخلينا نحس بالشوب أكثر والحرارة بتتراوح بين ال 25 وال 31 درجة. يعني حاولوا تستفيدوا من هالاستقرار قبل ما يزيد الشوب أكثر. تصبحوا على خير.
3: شكرا دانيال. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com.lb
1: وعبر MFM. شكرا متابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: في عناوين نشرتنا المسائية: اليوم الثاني للجولة السابعة من المفاوضات في روما أفضل من الأمس، ومصادر قصر بعبدة لتلفزيون لبنان: ثلاث اجتماعات متوازية عقدت على المستوى العسكري والسياسي والحدودي. العدو يصعد جنوبا، هجمات كثيفة وغارات وتدمير أنفاق ومنازل. لقاء أمني لبناني سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب وملف النازحين. المطارنة الموارنة شجب مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا. مرقس شكل لجنة متابعة لحقوق المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة، نرغب بالعمل أكثر من الكلام. والشكر للرئيسين عون وبري.
3: LBCI. مساء الخير. هل اقترب إعلان التوصل إلى اتفاق جديد حول مضيق هرمز عملت عليه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان، يعيد فتح المضيق بخطوط وشروط جديدة؟ إعلان الاتفاق من عدمه لن يغير جذريا مسار الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد أكدت الخارجية الإيرانية بوضوح أن الاتفاق ولو أعلن لن يضمن بحد ذاته الأمن في الممر الاستراتيجي هذا، ما يعني أنه لن يضمن توقف هذه الحرب التي تدخل جولات من الاشتباك وتخرج إلى أخرى أكثر هدوءا. وكما تدخل المباحثات الأمريكية الإيرانية هذه الجولات، تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مثلها. جولة اليوم أوقفت قبل ساعة من موعدها، ومعلومات الـ LBCI تشير إلى أن جزءا من مباحثاتها تمحور حول وقف الضربة الإسرائيلية على المنصوري ردا على ما حصل في مجد الزون. والمنصوري لا تقع أصلا ضمن ما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية، وقد دخلها الجيش اللبناني والأهالي بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم منذ مدة. هذه الجولة كانت شهدت كذلك مباحثات حول آلية مراقبة اتفاق الإطار الذي وقع بوساطة أمريكية في واشنطن بين بيروت وتل أبيب. حتى الساعة لا تقدما ملموسا في هوية البلد أو البلدان التي ستراقب الآلية، وسط رفض إسرائيلي لأي دور فرنسي وعدم قبول واضح للدور الإيطالي الذي تسعى له الولايات المتحدة. وقد دخلت روما بوضوح على الخط اليوم عبر الاتصال الذي أجراه وزير خارجيتها بنظيره الإيراني، وقوله له: دور طهران محوري في وقف عمليات حزب الله العسكرية، ومستعدون لمواصلة دورنا لمواصلة الحوار والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط. بالنتيجة، بين جولات وصولات طهران واشنطن وجولات وصولات روما، الحرب طويلة يتخللها فترات يمكن تسميتها استراحة لا أكثر.
4: الجديد. مساء الخير. انذار إسرائيلي بإخلاء المنصوري، لكن لا أوامر من بعبدة لإجلاء الوفد المفاوض من روما. ففي يوم روما الثاني من جولة المفاوضات السابعة، وقفت إسرائيل دقيقة صمت عن روح اتفاق الإطار، وسارعت إلى إطلاق النار على الطاولة وكان لها ما أرادت أن عقدت المحادثات، فانفضت السيرة على ختم محضر الجلسة بروح مكانك، حيث أطاحت بالملفات المطروحة وطيرت المناطق التجريبية، وقد لا يطلع نهار الغد على اليوم الثالث من المفاوضات. هذه الأجواء وما رافقها من غموض وكبر رفع الجلسة أكدتها مصادر مطلعة على مهمة الوفد العسكري، إذ قالت للجديد أنه على مدى يومين من التفاوض كل المؤشرات تدل على العرقلة الإسرائيلية، إذ لم يحصل أي تقدم في العناوين التي يحملها الوفد اللبناني، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية ومواجهتها بالرفض بحسب قراءة الوفد العسكري، الذي أشار إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقصف الطرقات وأماكن تحرك الجيش اللبناني، ما دفعه للخروج من عدد من القرى الجنوبية. وفي رواية مغيرة صادرة عن غرفة عمليات بعبدة، ضخت الدم في شرايين التفاوض المسدودة، فأكدت أن مسار ملف الحدود وحقوق لبنان الدولية شهد تقدما، وأنه في عملية الضم والفرز للمقترحات تم التوصل إلى هوية الطرف الثالث المسؤول عن آلية التحقق، مع قيمة مضافة بدخول المفاوضات مرحلة البحث الجدي حول توسعة المناطق التجريبية. بين الروايتين عادت إسرائيل إلى معزوفة الخرائط الحمراء وإنذاراتها، فأمرت سكان بلدة المنصور في قضاء سور بإخلاء البلدة قصرا، ونفذت سلسلة غارات جوية زعمت أنها تندرج في إطار الرد على خرق حزب الله وقف إطلاق النار إثر مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار لغم في منطقة مجد الزون، بحسب ما نقلت مصادر إسرائيلية. تذرعت إسرائيل بانفجار لغم وجعلت منه شماعة تعلق عليها التفاوض بهدف التصعيد الميداني ضمن عدوان لم يتوقف، ومنذ توقيع اتفاق الإطار أثخنت وقف إطلاق النار بالخروقات وبمواصلة التدمير والنسف والتجريف والاعتداءات، وآخرها ما حصل في المنصور وفي تبنين باستهداف مصلى، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. كل الطرقات تؤدي إلى روما، لكن لا طريق يتفرع منها للوصول إلى تقدم في المفاوضات في ظل اصطدام الوفد اللبناني بجدار عازل من العوائق الإسرائيلية، والتي تؤشر إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تقدم على الانسحاب ولو لمتر واحد من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل إغلاق صناديق الاقتراع بعد شهرين، في ظل اعتماد الراعي الأمريكي مبدأ الحياد عما يفعله جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وبالوقائع الميدانية سقطت عنه صفة الضامن في غزة كما في لبنان. وأمام حالة الاستعصاء هذه، أخذت إيطاليا المبادرة باتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها مع نظيره الإيراني، تم خلاله البحث بالملف اللبناني. وبحسب الخارجية الإيطالية فإن النقاش تناول دور إيران الأساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله، في حين تولى الجانب الإيراني إطلاع الجانب الإيطالي على المفاوضات التي تجريها طهران مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة. الحلحلة على ضفتي المضيق ظهرت بوادرها بقرار الخزانة الأمريكية برفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وإن لم يربطه مسؤول بالخزانة الأمريكية بتحول في السياسة تجاه إيران بحسب ما قال لفوكس نيوز. لكن الخطوة بحد ذاتها تتخطى مرحلة الجمود بين الجانبين، ويتزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية أن مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن هرمز يتقدم إلى الأمام، ويتم وضع اللمسات الأخيرة للبيان المشترك بين البلدين، وبقي القليل للوصول إلى اتفاق ما لم تعرقله أطراف ثالثة.
5: MTV. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. من المنصور إلى روما حول، فما إن أنذر الجيش الإسرائيلي أهالي البلدة الجنوبية بإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر حتى تشنج جو المفاوضات في العاصمة الإيطالية، ما أدى إلى تعليقها وترحيلها إلى اليوم الثالث. إنه مؤشر سلبي رغم أن المفاوضات كانت حققت تقدما قبل الظهر في عدد من الملفات، ولا سيما في ملفي ترسيم الحدود وآليات التحقق. لكن المشكلة تبقى أن المفاوضات في مكان والممارسات الإسرائيلية في مكان آخر. فإسرائيل تواصل عمليات التوغل والتجريف والتدمير والإنذارات والغارات، كما أن تل أبيب لم تقدم حتى الآن أجوبة واضحة لا عن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية ولا متى يوقف جيشها عدوانه على لبنان، وهما عاملان غير مطمئنين للبنان ويؤكدان للمفاوضين اللبنانيين أن أمريكا لا تمارس حتى الآن على الأقل الضغط المطلوب على إسرائيل لحملها على تليين مواقفها دبلوماسيا وتخفيف ضغطها عسكريا عليه. فإن الجميع في انتظار ما سيحصل غدا، فهل تستأنف المفاوضات كما يجب وفق المطلوب، أم أن التصعيد الإسرائيلي سيضع حدا لمفاوضات روما وينهيها من دون نتائج إيجابية تذكر؟ هذا دبلوماسيا. أما برلمانيا فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، ويرجح أن يدعو المكتب الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، وذلك لإقرار عدد من القوانين وفي طليعاتها قانون العفو، وذلك بعدما تم الاتفاق على صيغة نهائية سنيا. في الإقليم الهدوء النسبي مستمر، وقد أكد ذلك الرئيس ترامب بإعلانه أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو الخميس.
6: المنار. أهلا بكم. لم يحتج اللبنانيون بيانا يوضح حال مفاوضات روما بين الإسرائيلي وسلطتهم الخائبة، فحال مجدل زون والمنصوري وتبنين أصدق إنباء من كل الادعاءات المتبجحين. في ثاني أيام مفاوضات السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يبيد قرى الجنوب، وقع جيش الاحتلال بشر فعلته في بلدة مجدل زون مع انفجار أتى على مجموعة من جنوده وأصاب آخرين، فسارع إلى تهديد المنصوري المجاورة التي يقصفها كل يوم بأنه سيقصفها اليوم، ونفذ غارة على تبنين أدت إلى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين. وقبل أن يتضح انفجار مجدل زون أراد الصهيوني أن يستغله على أرض الواقع بعراضة قوة، منها لرفع معنويات جنوده وللتنكيل بزمرة المفاوضين اللبنانيين، فيما الوقائع لم تحدد بعد إن كان التفجير ناجما عن خطأ من قواته التي تقوم بتفخيخ البيوت وتفجيرها، أو أنه مفخخ سابقا قبل احتلال مجدل زون، أو أنه قد يكون قد فخخ حديثا. ومهما كان الجواب فإن هذه الأرض لبنانية محتلة، وما اعتادت أن تعطي عدوها أمنا ولا أمانا، ولا خضعت لاستسلام سلطتها التي باعتها بالمجان، فهذه الأرض ستبقى تشرب من دم أعدائها حتى ينبت تحريرها ويزهر بعودة أهلها. أما إن كان العدو يريد استغلال هذا التفجير لإخلاء المنصور من أهلها كما طالب مرارا، فإنه لن يكون له توسيع الخط الأصفر بتجاوز الخط الأحمر، وعلى السلطة التي شرعت له الخطوط وأعطته حرية الحركة والتفجير والتنكيل عليها أن تخطو ولو خطوة تحفظ شعرة مشروعيتها الوطنية المتبقية قبل أن تنقطع، ولتستنفر أدواتها أو أدواتها بالمواقف والبيانات ردا على العدوان، بدل استنفارها بالرد على الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي مد لها يد الصراحة والحوار لما فيه مصلحة لبنان، ولتثبت بالفعل ولو لمرة واحدة أنها ليست عونا للإسرائيلي ولا غطاء لعدوانيته المتواصلة التي لا تقتصر على المنصوري وتبنين، بل تعم قرى الجنوب المحتل قصفا وغارات ونسفا للبيوت. في مضيق هرمز نسف الإيرانيون والعمانيون نسفوا كل كذب ترامب عن مفاوضاته مع الإيرانيين، مؤكدين أن مفاوضاتهما حول المضيق تنبع من حقهما بالإشراف على إدارته وحركة العبور منه، وأن مباحثاتهما تتسم بالجدية والإيجابية. وفي خطوة تتسم بالانفصام السياسي، أعلنت الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، بما يقابل كل تهديدات وتهويلات ترامب.
7: NBN. أهلا بكم. بين واقع الجنوب اللبناني الذي لا يزال يشتعل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتعويل على طاولة المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، يعيش لبنان وقائعة ميدانية تؤكد أن الاحتلال لا يزال يتمسك بسياسة التصعيد وفرض الوقائع بالقوة. فاليوم الثاني من الجولة 7 للمفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي انتهى بلا تحقيق نتائج ملموسة، فيما تتواصل عمليات القصف والنسف والتجنيف، ما يعكس التناقض الواضح بين اللغة الدبلوماسية التي تناقش في قاعات التفاوض ولغة النار التي يواصل الاحتلال اعتمادها على الأرض. هذا وبقي الجنوب اللبناني تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث استهدف العدو بلدة تبنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 12 متذرعا بانفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة مجدلزون، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف جيش العدو. كما أنذر جيش الاحتلال سكان قرية المنصوري وواصل تنفيذ عمليات نسف المنازل وتجريف الأراضي وقصف مدفعي طال عددا من البلدات والمرتفعات الجنوبية، في مشهد يعكس استمرار التصعيد العسكري رغم انعقاد المفاوضات. أما على المستوى الإقليمي، فلا يزال مضيق قرمز يتصدر واجهة التطورات الدولية في ظل تضارب واضح بين التسريبات الأمريكية والمواقف الإيرانية بشأن التوصل إلى تفاهم جديد لتنظيم الملاحة البحرية. ففي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير أمريكية عن تقدم في المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت برعاية سلطنة عمان، سارعت طهران إلى نفي وجود أي تفاوض مع واشنطن حول المضيق، مؤكدة أن الحوار الجاري يقتصر على التنسيق مع مسقط، وأن أي اتفاق لن يبرم في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والتلويح بالخيار العسكري.
6: في الخليج تتجه الأنظار إلى التقدم المسجل في مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما فيما يتعلق بملف مضيق هرمز، حيث أن المؤشرات المتداولة توحي بأن الطرفين يقتربان من صيغة تخفف من احتمالات المواجهة وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خفض التصعيد، بما ينعكس على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة. وفي هذا الإطار أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر المضيق، مؤكدا أن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شرط عدم تدخل أطراف ثالثة كما قال. أما على الساحة اللبنانية، فتستمر المفاوضات مع إسرائيل في روما على وقع التصعيد الإسرائيلي والتهديد بالإخلاء، في موازاة الرفض المعلن من حزب الله لكل المسار التفاوضي، وهو ما يطرح أسئلة إضافية حول طبيعة المرحلة المقبلة وقدرة المسار السياسي على إحراز نتائج عملية في ظل الوقائع التي تفرض على الأرض. في وقت لفتت مصادر أمريكية إلى أن نقاشات اليوم بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وأحرزت تقدما وستستأنف غدا، علما أن جولة اليوم اختتمت مبكرا بسبب تطورات الميدان.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: موجز 9:15 نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أورد الإعلام الإسرائيلي أن مسألة الرد على حزب الله قيد الدرس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بعد أن أوقفت القيادة السياسية هجوما واسعا كان يعتزم الجيش الإسرائيلي شنه ضد الحزب في جنوب لبنان. اختتم اليوم الثاني من مفاوضات روما 2 بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، على أن تستأنف المحادثات غدا عند 9 صباحا بتوقيت روما، بعد طلب الوفد الأمريكي المفاوض تعليق الجلسات لاستكمال الاتصالات التي يجريها على أكثر من مستوى. وتبعا لمصادر بعبدة، شهدت المباحثات تقدما في مباحثات مسار الحدود،

0: اتفاق وقف إطلاق النار وإعلانه لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما إضافية، إلا أن هذا الموضوع لا إجابة إسرائيلية عليه حتى الساعة. رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن وقوع بلدة المنصورة ضمن المنطقة الأمنية واتهام الجيش اللبناني بخرق أي اتفاق، أكدت مصادر رسمية أن هذه الادعاءات عارية من الصحة ولا تستند إلى أي واقع. وأوضحت المصادر أن الأهالي الذين عادوا إلى البلدة دخلوا إليها برفقة الجيش اللبناني وبالتنسيق مع لجنة الميكانيزم. يعقد مجلس الوزراء عند 3 PM يوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. أفادت الوكالة الوطنية بانهيار قسم من مبنى سكني خال من السكان في الضاحية الجنوبية كان قد استهدف في خلال العدوان الإسرائيلي الأخير من دون وقوع إصابات.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإعلان النهائي من طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز في مراحله الأخيرة، موضحة أن لا خطط لسفر وزير الخارجية أو رئيس البرلمان إلى باكستان أو قطر قريبا. كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 48 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين منذ عودة الحصار الأمريكي على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران وتحديداً عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. فوكس نيوز نقلت عن مسؤول بالخزانة الأمريكية قوله أن رفع العقوبات لا يشير إلى تحول بالسياسة نحو إيران أو فيلق القدس. في الخبر الأخير، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أعظم أصدقاء تل أبيب، لكن أوضح أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: هذا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لسكان قرية المنصور في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم، والتفجيرات الإسرائيلية في محيط بلدة فارون تثير مخاوف وغضب المواطنين.
2: لا نملك أدنى مقومات الحياة، مش للبشر للحيوان.
1: القوات الإسرائيلية تنفذ عملية عسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس، وتحول منزل أحد المواطنين إلى موقع للتحقيق.
3: بعد تقريبا نص ساعة زمان كل بدك تدخل البيت.
1: فرار جماعي من سجن صرمان غربي العاصمة الليبية طرابلس.
4: هناك مخاوف من المواطنين لأن هذول السجناء عليهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسرقة والمخدرات.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تتواصل التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان في قرية المنصور في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى الأراضي المفتوحة. الجيش الإسرائيلي برر الإنذار بقوله إن حزب الله قد خرق وقف إطلاق النار، وإن الجيش مضطر للعمل ضده بقوة دون ذكر مزيد من التفاصيل. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة عدد من الجنود إثر انفجار لغم أرضي في بلدة مجزل زون. تأتي هذه التطورات بينما تستمر في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مساع لبنانية للتوصل إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم الإسرائيلية في قرى الجنوب، وسط قلق أممي من تداعياتها على البنية التحتية والتراث الثقافي. لآخر المستجدات ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين. نبدأ أولا بهذا الإنذار لسكان من قرية المنصور، ماذا لدينا من تفاصيل؟
5: يعني قرية المنصور هي واحدة من القرى التي كانت قد قصفت بشكل كبير أثناء اشتداد الحرب، ونصف الضيعة إذا لم يكن أكثر من ذلك هو مدمر. عادت إليها عشرات العائلات، واليوم بعد صدور هذا الإنذار العائلات أخلت، وحتى هذه اللحظة لم يعرف بعد إذا ما كان الجيش الإسرائيلي لا يزال يريد تنفيذ أي غارات عليها أم لا، مع العلم بأنه كان هناك غارة أيضا على تبنين في نفس الوقت الذي وجهت فيه الإنذارات. ولكن فكرة عودة الإنذارات هي المقلقة بشكل أساسي، لأن لبنان كان قد شهد منذ نحو الشهرين غياب لهكذا نوع من إنذارات إخلاء، ومن ثم خفتت حد الغارات والقصف الإسرائيلي، وبالتالي عودة هذا الإنذار اليوم شكل نوع من تخوف من أن يكون مقدمة لأي تصعيد.
1: طيب كارين، يعني هذا الإنذار وما سبقه من تفجير أو اتهامات من جانب إسرائيل لحزب الله يأتي في وقت تستمر فيه جولة سابعة من المفاوضات، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المستجدات الأمنية على مسار المباحثات، وما النتائج التي بالأساس يتوقعها اللبنانيون من هذه الجولة الجديدة؟
5: يعني هذه الجولة هي مفترض أن تنتهي يوم غد في اليوم الثالث من المفاوضات، ولكن صراحة لا يتوقع أن تأتي بأي خرق ولا أن يؤثر ما حدث في المنصور على سيرها، لأن لبنان يشهد بين كل جولة وأخرى الكثير من التفجيرات الإسرائيلية والتطورات العسكرية الكبيرة، خصوصا في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وحتى هذه اللحظة لم يتمكن فعلا من أن يعني يثبت بأن مسار المفاوضات يؤدي إلى أي تراجع في الخطط الإسرائيلية العسكرية داخل لبنان، وبالتالي ليس هناك هذه المرة أي توقعات مختلفة عن المرات السابقة، هو مسار يستمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يأتي بأي نتيجة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسلتنا كارين طرباي. ونبقى في لبنان حيث نشدت بلدية فارون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية التدخل بشكل عاجل بعد تجدد التفجيرات الإسرائيلية الضخمة في محيط البلدة. وقالت إن شدة الانفجارات أدت إلى تصدع بعض المباني وأثارت حالة من الهلع بين السكان خاصة العائدين مؤخرا إلى البلدة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع حسن بزي رئيس بلدية فرون.
6: مش عم يتوقف هاي القوات ما عم تتوقف لا ليل ولا نهار. التفجير اللي صار في منطقة قلعة شقيف يعني بصراحة صار في عنا مثل عم في تصدع بالمنازل بتكسر زجاج وهذا بيأثر على كمان على الآبار الارتوازية وبيأثر على البنى التحتية أصوات المياه وغيره. المشكلة الرئيسية هي موضوع البير الارتوازي. البير موجود لكن الطاقة الشمسية ومولد الكهرباء التابع له هولي يتضرروا بالحرب بشكل مباشر. نشدنا نحن وزارة الطاقة ومنظمات الدولية لحد هلا بعد ما جات شيء في هذا الموضوع. بالنسبة للأمر الآخر اللي هو موضوع القروات، القروات الإسرائيلية بشكل يومي ومستمر من آخر هذه القروات اللي هي التفجير اللي حصل بمنطقة قلعة شقيف. أدى هذا التفجير إلى خلل تقني بموضوع الأبار وموضوع البنى التحتية البلد. صار في هلع هلع من قبل الأهالي. نحن عندنا بحدود 160 عائلة قدروا يرجعوا على البلد، جزء منهم بمركز اللواء اللي موجود بالبلدة بالمدرسة الرسمية، والجزء الآخر اللي هو الأكبر بالمنازل. بتلاقي ناس إنه قاعد البيت مدمر بعد في زاوية من الغرفة ساكن فيها لأنه معاناة. يعني بيقول لك أنا بعد ببيت المدمر أفضل إلي بهذا المركز سواء خارج البلد. 90% من أهل البلد إني مزارعين مقضى على هذا المورد الزراعي بشكل عام. وبلدة فرون تعتبر القرى التجريبية من منطقة تجريبية. بما أنه فاتوا بهذا المصطلح وبهذا التسمية مفترض عليهم أنه يصير في اهتمام من قبل الدولة اللبنانية فيهم. للأسف الشديد إنه الناس اللي متروكة لأبرة عندنا المدرسة الرسمية نحن من هذا لنهاية أبرة تفتح المدرسة الرسمية والأهالي الموجودين بهذه المدرسة بدهم يتركوها لوين يعني بدهم يقعدوا بالشارع. فهون كمان من بنعمل مناشدة للدولة ما تبقى من الدولة.
1: حسن بزي رئيس بلدية فرون في جنوب لبنان متحدثا عن تأثيرات التفجيرات الإسرائيلية في محيط البلدية. وقد استمعنا لعدد من سكان بلدة فرون.
7: حياة بالضيعة إجمالا أبدا ما رجعت لطبيعتها. نحن معودين بالضيعة في كل شيء. إذا بدنا نشتري غرض هلأ صرنا بدنا نظهر برات الضيعة لحتى نجيبه. في بعض الأشياء الأساسية انفتحت مثل لحمة، دكاني ما في دكاني فيها كل شيء، يعني في دكاني مصغرة للولاد أكتر شيء فتحت بالمدرسة عن جديد، مبادرة من صبية يعني عم تشتغل فيها. نحن مناشد بموضوع أنه هذه المدرسة قريبا هتتسكر للتعليم أكيد، فنحن أكيد وين بدنا نروح. هيدا الشيء اللي نحن هلأ هدفنا الأساسي نعرفه.
8: نحن كأنه شيء مرمي ما حدا سألين عنه، لا دولة لا مؤسسات لا وزارات لا شيء. وبالعكس إذا إجت جمعية بدها تساعد عم يمنعوها تفوت. نحن جينا لهون لا نملك أدنى مقومات الحياة، أدنى مقومات الحياة مش للبشر للحيوان. نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، ناقصنا مواد غذائية، ناقصنا سكن، ناقصنا كل شيء.
1: بعض سكان بلدة فرون في جنوب لبنان.
9: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: تواصل القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء تنفيذ عملية عسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس وسط انتشار عسكري واسع وتعزيزات إضافية داخل المخيم بحسب مصادر فلسطينية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات منذ بدء العملية. وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل داخل المخيم واعتقلت عددا من الشباب. فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات هذه العملية. لآخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ماذا لدينا من جديد حتى الساعة؟
10: أهلا بك. قبل قليل في بيان أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمه مع 8 إصابات بين صفوف الفلسطينيين، يعني عدد منها تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات كان هناك توثيقا لشهود عيان بهواتفهم المحمولة لعملية الضرب المبرح لأحد الشبان داخل مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس، والذي يشهد منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء على عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق تخللها اقتحام للمخيم بعشرات الآليات الإسرائيلية العسكرية والمدرعة بصحبة جرافات عسكرية. قامت كذلك يعني إزالة فتحات من الجدار الفاصل وإزالتها لتدفق المزيد من الآليات الضخمة العسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، والذي عمل على يعني شن حملات دهم وتفتيش للمنازل، حول عدد من هذه المنازل لتكنات عسكرية، وأجبر العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من هذه المنازل، وكذلك اقتحم مقر اللجان الشعبية في المخيم في مشهد يعني هو مستمر حتى هذه اللحظة، وينظر له بعين الخطورة إن كان في الشارع الفلسطيني أم كذلك من مختلف المستويات الرسمية تحديدا من محافظة القدس، والتي حذرت من تبعات مثل هكذا اقتحام، اعتبرته بأنه امتداد للحرب الإسرائيلية المستمرة على المخيمات الفلسطينية للاجئين، وبأنه يهدف لإعادة تشكيل الواقع العسكري والجغرافي لشمال مدينة القدس تمهيدا لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفق تعبير محافظة القدس.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة BBC إيمان عريقات. وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أجبرت أحد المواطنين في مخيم قلنديا على إخلاء منزله الذي حولته إلى موقع للتحقيق مع المعتقلين. تواصلنا مع صاحب المنزل الذي روى لنا ما جرى.
11: قاعدين أنا وولادي، يعني ولادي 2 متجوزين، وقاعدين عندي نزلت انتهت لما سمعنا في اقتحام من الجيش، نزلوا عندي قاعدين، ما اعتبرنا غير هالباب عندي بفتح، حطوا هالماكينة وفتح الباب وصار ضرب ودفش وشغلات زي هيك بتسينا، وقعد تتحركش وضرب الله ضرب بكرة كمان أخرى على إيدي وشغلات أخرى، وظل يخلينا قاعدين بتضل الحشر مع زاد من ساعة في يعني في كادة في المطبخ ظل الحشرنا فيها. بعد تقريبا نص ساعة زمان بقول لي بدك تخلي البيت، بقول وين بروح في الشيء بدأ وطلع شهر من داري، قال لا اطلع الدار فوق من دار ولادك فوق. فطلعنا كنا المرة على دار ابني فوق، حشرنا في دار ابني كمان جزء ساعة، رحنا حشرنا في دار ابني، صوتهم بكسروا وبخربوا وعنف وصراخ وعادة محالة ما خلوش يعني وسبسبة وشغلات زي هيك. فرب طلع عندي بقول لي بدك تخلي البيت، ممنوع ترجع قبل يوم الأحد على البيت. فكنت بدي اخذ استغراض اللي وشغلات زي هيك، يعني وعلى الصغير وحليب وشغلات زي هيك، اخذنا يعني اللي قدرنا نطول هذا الماشي اذا كلها نستر على ما ضلينا طالعين انا والبنات واولادي، احنا تقريبا 9 عائله بندبر حالنا احنا عند اخوي بشوف شو بيصير معنا.
1: احد المواطنين في مخيم قلنديا. أسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينتي سرمان والزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس عن سقوط قتلى وجرحى، ودفعت السلطات إلى إغلاق الطريق الساحلي، كما جرى تعطيل العمل في مؤسسات عامة. وفي تطور موازن أعلن جهاز الشرطة القضائية وقوع فرار جماعي من سجن سرمان بالتزامن مع الاشتباكات في المنطقة، وقال جهاز الشرطة القضائية الذي يتخذ من طرابلس مقرا له قال إنه فتح تحقيقا في الواقعة دون أن يكشف عن أعداد الفارين من السجن، فيما أفاد عبد المحسن أبو سنينة عميد بلدية صرمان بأن السجناء الفارين يقدر عددهم بألف سجين بينهم 400 سجين إفريقي. وقد استمعنا لعدد من المواطنين في محيط السجن يبدون مخاوفهم.
12: هذا أمر حقيقة يؤثر على المدينة، وهناك مخاوف من المواطنين لأن هذول السجناء عليهم أحكام مؤبدة وأحكام بالسرقة والمخدرات وبعض من المهاجرين غير الشرعيين، وهذا ما شاهدناه في الفيديوهات اللي انتشرت في المدينة وفي أحياء المدينة، وهذا يعد خطر كبير على مدينة صرمان وعلى المواطنين. أصبحنا اليوم نخاف حتى من فتح أبوابنا وفتح منازلنا زي ما كانت العادة جارية، اليوم أصبحنا نخاف من دخول هذولا في بيوتنا ونخاف من عودة الإجرام وعودة المشاكل الأمنية.
13: موضوع خطير جدا، وإحنا يمسنا كمواطنين وخصوصا أن في نسبة كبيرة من المتهمين بجرائم كبرى مثل القتل والخطف والابتزاز، يعني يأثر علينا إحنا كمواطنين بشكل كبير، وخصوصا أن هذا من أرض الواقع. يوم أمس عندما خرج أحد السجناء وهو متهم بقضية قتل جاره، قاموا أهله بضرب ألعاب الزينة ولم يراعوا شعور الأم التي فقدت ابنها وهي جارتهم.
1: مواطنون من محيط سجن صرمان في الغربية العاصمة الليبية طرابلس، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء بلدة المنصوري جنوبي لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800,000 لبناني نزحوا قصراً بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300,000 لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقاً للمنظمة الدولية، نازح من بلدة فرون جنوبي لبنان.
16: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
15: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم، ولم يعلق مسؤولون سعوديون بعد بحسب رويترز. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاحها، فيما حماس تقول إنها تنتظر ردا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر، ساكن غزي يحكي:
17: لأول مرة في شمال غزة وفي المناطق القريبة من الخط الأصفر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي اليوم في مخيم قلنديا شمالي القدس، وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا:
18: إخلاء بعض السكان، جبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها لسكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
15: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مهل جمل.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا اليومية مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
14: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
1: مع اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم، مرحبا بك هند.
19: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
19: من غزة. قصة بدأت مع بداية الحرب قبل نحو 3 سنوات، عندما تمكن المسعف الفلسطيني نوح الشغنوبي من إنقاذ الطفلة الرضيعة سلام، كانت تبلغ في ذلك الوقت 20 يوما، وكانت الناجية الوحيدة من عائلتها.
20: يا الله ما شاء الله، عمرها 7 سنين، اجت سبع يوم الحرب، صح؟ ايش اسمها؟
1: ظل يبحث عنها كما فهمت.
19: صحيح بعد نحو 3 سنوات تمكن المسعف نوح من العثور على سلام مجددا وحرص على أن يلتقي بها. ظهر نوح في الفيديو وهو متوجها إلى الطفلة يحمل معه الورود الحمراء وأكياس الحلوى عندما كان ذاهبا للقاء تلك الطفلة. دعانا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو الذي لقى انتشارا واسعا للغاية.
0: أخيرا بعد 3 سنين لقيتها.
21: معقول تغيرت؟ والله كثير متحمس أشوفها.
22: مش مستوعب بالمرة والله.
23: أنقذناها هي عمرها 20 يوم.
24: قدرنا نشوف سلام بعد 3 سنين. سلام هي الوحيدة الناجية من عائلتها. طلعناها من تحت ركام من حضن خالها.
1: من غزة إلى أين يا هند؟
19: إلى السودان. انتشر فيديو للسودانيين يحاولون شراء ألواح من الثلج مقابل 40,000 جنيه سوداني أو ما يعادل حوالي 66 دولار للوح مقابل اللوح الثلجي الواحد في مدينة بربر بولاية نهر النيل، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
25: بكم اللوح قالوا 40؟ الوجع راقب يا حمد تجار الأزمات.
1: هو يصفهم بتجار الأزمات، فكيف تعامل صحيح المعلقون أو متابعي وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع؟
19: استنكر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استغلال التجار للأزمة التي يمر بها السودان، وذكر آخرون أن سعر لوح الثلج وصل إلى 70,000 جنيه سوداني في بورت سودان، أي ودعا آخرون إلى العودة إلى استخدام الزير للحصول على المياه الباردة،
1: العودة إلى الطبيعة مرة أخرى. محطتنا الأخيرة كما يبدو فرضها اللاعب المصري محمد صلاح أو مو صلاح بعد انتقاله إلى تركيا، أليس كذلك؟
19: صحيح، انتقل إلى تركيا للانضمام إلى نادي طرابزونسبور. انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول انضمام صلاح إلى النادي التركي. شملت الفيديوهات لقطات من حديث صلاح على متن الطائرة ولحظة نزوله منها، وكذلك كان هناك فيديوهات لمشجعين يحملون صور كبيرة لصلاح سواء هو يرتدي تيشيرت النادي الجديد أو وهو يرتدي الزي الملكي الفرعوني. كذلك انتشر فيديو لمشجعي نادي طرابزونسبور يرحبون بصلاح الذي بدلهم التحية وكان يهتف معهم ويجلس على الأرض ويقف وسط الجماهير التي احتجدت حوله. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
1: شكرا جزيلا على هذه الجولة هند. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بعد نزع سلاح حماس. وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام المعني بملف غزة التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين وطلب وقف جميع الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للسماح ببدء إطلاق عملية تجريد حماس من السلاح. بعض سكان غزة تحدثوا إلينا عن هدوء يشعرون به لأول مرة خلال الساعات 24 الماضية.
26: مبارح وحتى هذه اللحظات الحمد لله ما في شهداء ما في إصابات. احنا بنأمل انه بيضل هيك الوضع وانه بيستمر، لكن صراحة ما عندنا تفاؤل لأنه كل مرة بيحكوا هيك لكن على الأرض بيكون الأمر مختلف، بيكون في قصف، بيكون في استهدافات، في شهداء. صراحة احنا يوميا بنودع شهداء ويوميا بنودع أحبابنا وأصحابنا.
27: يعني كانت هدنا كذب ورق بس كتاب على الورق، يعني أنه احنا في الفترة هذه مات شهداء كثير وكل يوم قصف وكل يوم اغتيالات وكل يوم ضرب. الواحد بطل الآن من يطلع حتى على السوق يشتري حاجة لأولاده، يعني من امبارح لليوم الحمد لله وقف القصف الشرطيلات. يعني بدأت طمأنينة تدريجيا تدخل لقلوبنا، نتمنى أنها تدوم وتستقر، يعني مش الشعب على حافة الموت، يعني انتهى، تعبنا.
28: الوضع لأول مرة في شمال غزة في مناطق القريبة من الخط الأصفر، وما فيش غارات ولا في قصف ولا أطلاق نار من احنا بنشاهده كل يوم.
1: مواطنون من قطاع غزة. اليمن، حيث أعلنت السلطات اليمنية حالة الطوارئ الصحية في محافظة مأرب بعد تسجيل 12 وفاة وأكثر من 1600 إصابة بمرض الحصبة، في تطور ينذر بتفاقم الأزمة الصحية داخل مخيمات النزوح التي تعاني أساسا من هشاشة الخدمات الطبية وارتفاع الكثافة السكانية. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتور أحمد العبادي مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب.
2: عبر مأرب هذا بتحو 62% من النازحين على مستوى الجمهورية. كان نتيجة هذا الموضوع هو انتشار الأوبئة من ضمنها وباء الحصبة الذي بلغ 1624 حالة و12 وفية من بداية شهر 1 إلى نهاية شهر 7. المناطق التي تحت حكم الحوثي لن يطعموا ولن يطعموا أطفال اليمن أصبحت مأرب مفتوحة لكل النازحين، وكل يوم يأتينا نازح من أحد المحافظات وهو يحمل هذا المرض أو ذاك.
1: الدكتور أحمد العبادي مدير مكتب الصحة في محافظة مأرب، وقد استمعنا لعدد من النازحين في المحافظة.
3: معي 5 أطفال وإحنا تعبانين، والمرض منتشر في الدنيا وفي القرى وفي المخيمات، مرض الحصبة، وأنا معي 5 أطفال حجزهم في الخيمة من لا يعتدي المرض فيهم، ورغم تمول الحالة لا مستشفيات عندنا ولا علاجات ولا شيء، والحالة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإحنا خايفين على أولادنا.
4: مرض معدي، معدي جدا، وأخاف على أطفالي، أنا أخاف أنهم يلعبوا مع أطفال، وعندنا برضو في عدوى حصلات يعني أمراض، يعني خوف، حالة رفعوا علينا حالة في حالة الطوارئ مرفوعة عن هذا الشيء، وما عندناش الإمكانيات أن احنا نتنقل إلى مراكز صحية أخرى علشان نعالج الأطفال، ممكن يسبب عندنا إلى وفاة. حالة النازح ميئسة جدا وفي حالة تعب شديد. احنا
1: نازحون في محافظة مأرب اليمنية.
5: ما الذي يجري في السودان؟
6: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
5: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
7: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
8: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
5: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: ونعود إلى لبنان، ولكن بما يبدو تحديا لما خلفته الحرب من آثار على المكتبات في الجنوب وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسجل معرض الكتاب بالضاحية الجنوبية يسجل إقبالا لافتا منذ 27 من يوليو تموز السابق، لا سيما من فئة الشباب، في حركة يراها الناشرون تجديدا للحياة الثقافية رغم كل ما خلفته الحرب من ظروف قاسية. نستمع لاثنين من المشاركين في المعرض وأحد رواده.
9: تواصلنا مع مجموعة من الفنانين والمؤرشفين الجنوبيين، وقررنا نعرض لهم أعمال بتحكي عن الجنوب، عن قصص بتتعلق بالحرب، بتتعلق بالاحتلال، بتتعلق بالذاكرة الجمعية للجنوبيين. القصص منوعة بطبيعة الحال، والمعرض هو معرض تفاعلي.
10: صرت عم بدمج البرامج الهندسية والتقنية اللي اكتسبتها بخبرتي بالجامعة وبسوق العمل لبلورة وتدعيم هيدا الشغف اللي عندي، فصرت فوت طريقة تقنية الفوتوغرامتري، ثلاثية الأبعاد، الليزر سكان، كله لحفظ هيدا المعالم وهذا الأثار وهذا التراث. أنا عم بحفظ ذاكرة اجتماعية نشأت معنا وتبلورت معنا من تاريخنا ومن تاريخ أسلافنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، وصولاً لنحن اللي عم نعيش، وصولاً صار عنا مهمة محفظة كمان للأجيال اللي جاية بالمستقبل.
29: حكي لي يا جنوب، منو مجرد معرض فني، هو مساحة توثيق ومساحة لحفظ الذاكرة الجماعية مش بس لأهل جنوب، من خلال الأعمال الفنية اللي انعرضت ولا شفناها، وأهمية أنه ينعرض هيك أعمال بظل هذه الظروف اللي عم نعيشها هلأ، تجمع ناس من الجنوب ومن برا جنوب، وكان في ناس هن نازحين عم يشوفوا هيدول القصص وعم يشوفوا تاريخ الجنوب مع الخسارات وتاريخ الجنوب مع النضال ومع الصمود ومع القوة.
1: مشاركون في معرض الكتاب بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط. لقاؤنا يتجدد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد مروى جمال، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. اسمعون ع صوت كل لبنان.
0: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. يقال أنه إذا بدك تعرف البلد بدك تشوف طاقة الشباب يلي فيه، خاصة شباب الاغتراب ويلي عن جد بده يعرف لبنان منيح وقوته وقدرته على الحياة على الرغم من كل شيء. لازم فعلا يلتقي بالشباب المغترب بالعالم وبموسكو بالتحديد. حكينا مع كتير ناشطين وشباب لبنانيين عم يشتغلوا أو يدرسوا أو مستقرين بموسكو وكانوا إلى جانب أهلهم بلبنان بالحرب والسلم. واليوم من موسكو للم شمل الجالية اللبنانية فكرة جديدة طلعوا فيها الشباب اللبناني تتمثل به النادي اللبناني. دكتور علي مروي إجا طالب طب تخصص واستقر هون، والزميل محمود عز الدين الصحفي أيضا والمحامي من مؤسسي النادي اللبناني، رح نحكي عنه اليوم وعن قصص تانية. أول شيء منرحب فيكم.
5: أهلا العافية.
4: علي، خلينا نبلش معك بفكرة النادي اللبناني يلي طلعتوا فيه. شو أساس هاي الفكرة وليش طلعتوا فيها وشو الهدف تبعها؟
5: أول شيء يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، وبشكرك كمان على برنامجك اللي دائما بتضوي فيه على الأشخاص الناجحين بلبنان، الأشخاص اللبنانيين الناجحين بموسكو والعرب كمان. فيعطيك مرة تانية العافية وتحية كبيرة لأهلنا بلبنان، وإن شاء الله الظروف اللي قطعت ما ترجع تنعاد، ما بقوله بلبنان تنذكر وما تنعاد. وبالنسبة للنادي، هو فكرة قديمة صراحة، مش جديدة. نحن دائما كنا نفكر مع الشباب بالموضوع إنه نعمل شيء للجالية اللبنانية، بما أن الجالية الموجودة حاليا فيها شوية مشاكل، دخلت فيها السياسي، دخلت فيها المشاكل الدينية الطائفية، صار في مشاكل شخصية فبعدت الناس عن بعضها. فنحن حبينا نرجع نجمع شوي ونقوي العلاقات بين اللبنانية، لأن نحن اللبنانيين نحب العلاقات الاجتماعية والعادات والظهرات ونحب نشوف بعض. فكانت هذه الفكرة الأساسية. وتاني فكرة للنادي هن الطلاب، بما أنه بتعرف أنت بموسكو الطلاب هن التقل الكبير بالجالي، يعني أكثرية العدد الكبير للجالي هن الطلاب. فكان الهدف كمان أنه نساعد الطلاب اللي جاي جديد. في طلاب عم تجي ما عم تعرف لما تروح شو بدها تعمل، ما بيعرف لغة، اللي عايش هون بيعرف لغة، بيعرف يخلص حاله بحاله. فالطلاب الجداد عم يجوا عم يواجهوا مشكلة باللغة، عم يواجهوا مشكلة بالتأقلم بالبلد. فنحن كانت فكرتنا أنه نعمل شيء يساعد الطلاب الجايين كمان، عدا الجالي الموجودة هون وعدا النشاطات اللي ما نعملها. فكان هدفنا كمان الطلاب اللبنانية، عشان في كتير منهم عم يجوا.
4: في توافد عم بيكون كتير كبير كل موسم للطلاب جداد، صح؟
5: طبعا كل سنة عم يزيدوا عن سنة، عشان نحن لما جينا أنا جيب 2011 لهون، كان عددنا بحكيك عن جامعة الصدى، هي أكتر شيء موجود فيها طلاب لبنانية بشكل عام بروسيا مش بس بموسكو. لما جيت كان عددنا حوالي 50 طالب، هلا أكتر من 180 بتصور، ما مش حافظ الرقم صراحة بالضبط. فعم يعطونا منح أكتر من قبل، يعني قبل كان يطلعنا بالسنة 50-60 منحة، هلا عم يطلعنا بالبنان حوالي 200 منحة. فتقلي كبير هو الطلاب بموسكو. فهدف النادي كمان عدا النشاطات الاجتماعية ونعرف الروس عن عاداتنا وتقاليدنا، هو كمان ساعد الطلاب.
4: استقبلنا قبل طلاب معنا، محمود كمان بيعرف بهالنقطة. محمود، وهن الطلاب عن جد نافذة أصلا للروس يعرف عن لبنان أكتر، وشفنا الشغل اللي عم بيعملوه بجامعة الصداء وبغيرها. طب بدي أرجع لنقطة النادي اللبناني أكتر، لما نحكي عن الخلافات اللي حكي عنها علي، حتى على الساحة اللبنانية في خلافات وتتدخل السياسي والطائف، بس دايما في جو بيجمع كل اللبنانيين، جو فعلا غريب لهلأ ما حدا بيقدر يفسره أو يصنفه شو هو. شو فيك تخبرنا أكتر عن النادي اللبناني محمود؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
6: بداية ريمي بدي أتشكرك على هالاستضافة، وبدي أتوجه بالتحية لجميع مستمعينا. مثل ما تفضل وقال دكتور علي، صحيح يمكن في إشياء كتيرة مختلفين عليها نحن كلبنانيين، بس الاشياء اللي بتجمعنا اكتر بكتير صدقيني. النادي اللبناني بروسيا هو هدفه مساعدة اللبنانيين، الجالية اللبنانية، تسليط الضوء على اللبنانيين الناجحين اللي موجودين هون، دعم حتى الطلاب اللي جايين عم يتعلموا اللي عم ينجحوا رغم الظروف القاسية اللي عم تمرق علينا كلبنانيين جميعا، سواء مغتربين أو حتى أهلنا اللي تحت. النادي اللبناني بروسيا هدفه يتواصل مع جميع اللبنانيين، مع الجالية اللبنانية الموجودة هون بروسيا. ونجاح أي نادي أو جمعية أو مؤسسة صدقيني ريمي مرتبط ارتباط وثيق بمدى تفاعل النادي مع الناس، ومدى الناس أنه قدرتها تكون كمان عم تتفاعل معه.
4: الناس دغري تحمست للفكرة تبعكم؟ على فكرة
6: بكل صراحة الناس كتير كتير متشجعة لهيدا الشيء، لأنه عم بيحسوا أنه هيدا الشيء عم بيمثلون إلهم. فمثل ما قلت لك، نجاح أي نادي مرتبط بمدى قرب النادي من هيدي الناس، ومدى شعور الناس أنه هيدا النادي يمثلهم.
4: دايما لأنه كمان العنصر الشباب مهم، صح؟ أي فكرة بتنطرح جديد، أنتم بنرجع من كرير شباب وجيتوا على هذا البلد إن كان للدراسة أو للاستقرار هون، بس طرحتوا هالفكرة اللي بدها شغل وبدها متابعة. محمود، أنت بتتولى مهمة القسم الإعلامي بالنادي اللبناني، كيف عم بيكون التواصل؟ حكيت عن التواصل مع أبناء الجالية في موسكو اللي هي مدينة كتير كبيرة، فلم الناس فيها مهمة شوي صعبة، منا مستحيلة بس صعبة، فينا نقول هيك. كيف فينا نقيم ونحكي عن هالنقطة أكتر؟
6: رمي، التواصل مع الناس عم بيكون أول شيء يا عن طريق تواصل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حفلات النشاطات اللي عم نقوم فيها. يعني نحن بندعي لأي نشاط عم نلاقي فيه قابلية كتير كبيرة والناس كتير مشجعة لهيدا الشيء. مننزل طبعا نحن قبل بوقت عن منعلن عن نشاط فعالية معينة، ومنجمع منحاول الجالية اللبنانية كلياتها، سواء لبنانيين أو لبنانيين حتى المتزوجين من روس. في كتير ناس لبنانية مثلا متزوجين هون ولادهم ما بيحكوا عربي، وحابين هني بطريقة ما يفرجوا الثقافة اللبنانية، الجو اللبناني كيف. فهيدي الشيء صدقيني محمسين إلى الناس بشكل كتير كبير.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: علي، كنا عم نحكي عن أهمية دور المغترب اللبناني، المغترب يلي عايش حياته اليومية مثلا بموسكو أو بعواصم أخرى، وبنفس الوقت بلده عم يتعرض لحرب وتهجير، وكلنا قطعنا بفترة نعتلهم أهلنا كتير وهيك. أنتم مش بس كفيتوا حياتكم اليومية هون بصعوبات، كمان وقفتوا حد أهليكم وحد اللبنانيين بالتحديات يلي عم يقطعوا فيها. كيف بتقيم هالتجربة أنت على الصعيد الشخصي؟
5: هلا بشكل عام الغربة هي غير بوقت الحرب، حتى لو الوقت سلم الواحد بحس حاله انه بعيد عن اهله، كان بقوله قلبه بلبنان وعقله بالبلد اللي هو فيه. وبالنسبة للحرب كل واحد بيحارب اللي بطريقته. نحن هون بموسكو بس ببداية الحرب جربنا نعمل شيء، لأن مش قادرين نساعد اهلنا للأسف نكون حدون، فعملنا مبادرة تجميع مصاري ونبعتنا للبنان مساعدات، والحمد لله في كتير ناس ساعدتنا وقدرنا نجمع مبلغ مقبول بعتناه على لبنان. انشرى في أكل، مواد غذائية، في جزء اشتروا فيه تياب، كانت فترة عيد الأضحى للأولاد بالمدارس. وهيدي النشاطات كلها لازم نذكر كمان أنه هي بتصير مع البيت اللبناني. يعني إحنا النادي اللبناني من قسمنا عن الجالية أو نعمل جالية جديدة، نحن النادي اللبناني جزء من البيت اللبناني اللي هو موجود أساسا، بس نحن جينا كقسم شبابي، يعني
4: بطاقة شبابية جديدة،
5: بطاقة شبابية عشان هيك نجدد شوي. هذا اللي صار بالنسبة للحرب، وهلأ إن شاء الله هذا اللي صار إن شاء الله ما ينعاد، ونرجع كلنا على بلدنا ونشوف أهلنا ونطمن عنهم.
4: الكل بيبقى قاعد ومحروق ليقدر ينزل ويطمن على أهله.
5: كنا طبيعي كنا تخلص الحرب لننزل نشوف أهلنا، والحمد لله تحسنت الأوضاع وإن شاء الله بنقدر نشوف وننزل ونزور ونشوف لبنان أحسن وأحسن.
4: هلا الطاقة الشبابية هي نقطة مهمة محمود، كنا عم نحكي عنها، إن كان اللي جزء منها هن الطلاب أو أنتوا حتى، يعني أنت صحافي ومحامي وعندك شغلك كمان بالمؤسسة، وعلي مثل ما ذكرنا حكيم قلب وكمان عنده شغله بمستشفيات وعيادات، ولكن في وقت قدرتوا تحطوه بهذا النادي اللبناني كرمال يتم تجديد الطاقة الشبابية. ولمسنا يوم إطلاق النادي قديش الروس محمسين حتى لهالفكرة. حتى لو هن ثقافتين مختلفين عن بعضهم محمود، بس انت كيف بتلاقي آلية تقريبهم من بعضهم أكثر، خاصة مع الحماس الروسي على معرفة الثقافة اللبنانية أكثر بكل جوانبها؟
6: رامي، بدي أقول لك شغلة كتير مهمة. قبل انطلاقة النادي اللبناني نحن كشباب كنا عم نتناقش كتير ونقعد، ويا ترى كيف حتكون أصداء هيدا الشيء، كيف الناس حتتقبل هيدا الشيء. بحكيك إياها بكل صراحة، بس لما عملنا الحفل، لما شفنا هالكمية الكبيرة من الناس اللي اجت ومحمسة والدعم اللي كبير، صدقيني هيدا الشيء كله تلاشى.
4: ما توقعتوا أصلا، بتذكر هذا النهار صح، كنتوا أنتوا مش متوقعين إنه يجي هالقد ناس حتى.
6: صحيح صحيح، هيدا الشيء عن جد عطانا دفعة كتير كتير كبيرة لقدام لنعطي أكتر، لأنه صدقيني اللبناني اللي موجود هون أو اللبناني بشكل عام بيستحق إنه نبذل جهد كرمال نضوي عليه. بالنسبة للثقافة اللبنانية والثقافة الروسية، صدقيني الثقافة اللبنانية والروسية كتير كتير قريبة من بعضها، والشعب الروسي بحب الشعب اللبناني كتير، والشعب اللبناني بحب الشعب الروسي، بدليل الكم الكبير من الناس اللي عم تيجي تتعلم وتدرس بروسيا، وحتى بس تتخرج بتقرر انه تاخد هيك قرار منه سهل انه تستمر بحياتها هون. أكيد أنا مثلا لما أخذت قرار استمر بحياتي هون، مش لأنه ماني حابب البلد، أكيد لأنه شايف شيء كتير حلو بهالبلد وشايف مستقبل بهالبلد. فالشعبين اللبناني والروسي شعبين كتير قراب لبعض وبيحبوا بعض، ونحن دورنا أنه نعزز هيدا الشيء أكتر وأكتر بالمستقبل.
4: موضوع الاستقرار هون، لأنه فعلا يمكن الطالب حتى بس يتخرج ويخلص بيصير ضايع، شو لازم أعمل، صح بضل ولا بفل؟ وإنت يمكن علي قطعت بمرحلة مثل هاي المرحلة عم نحكي عنها، ومستقر هون لا أسباب كمان عم يقطع فيها لبنان، الوضع اللي منه مستقر كتير تحت. قديش هيدا الموضوع بيضيع عن جد الطالب اللبناني يلي بيوصل بحب هيدا البلد وبيتعلق فيه، وانت كنت على احتكاك دائم مع الطلاب ان كان خلال فترة دراستك او حتى لهلأ؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: صح، هيدي مشكلة نواجهها كلنا بس نيجي لهون. يعني أول فترة بنيجي فيها لهون، أول كم سنة دائما نحن خلص انه حاطين براسنا ما نخلص هالكم سنة اللي علينا وننزل عند أهلنا نقعد نشتغل، بس نرجع نقول للأسف بلدنا يعني دائما في حروب، في مشاكل داخلية، في مشاكل اقتصادية، ما بدنا نفوت بالسياسة هلا. فدائما نوصل نحن لنقطة هي نقطة المفصل مثل بيقولوا، يا واحد بده يكفي هون يا بده ينزل على بلده ولازم ياخد قرار. فلا دائما الشباب اللي بيجوا جديد اللي عم يجوا جديد لهون عم قال لهم بس توصلوا اول ما تبلش لازم تاخدوا قرار، بدكم تضلكم تشتغلوا هون بدكم تنزلوا على لبنان.
4: فيهم ياخدوا القرار هالقد بكير؟
5: لا، مش اول ما يوصل، اول يعني 3-4 سنين بس يقطعوا، لازم يكرروا، عشان اول شيء نظام الشغل هون بحكيك بالطب مثل اختصاصي غير كليا عن لبنان، فلازم اللي بده يضل هون ياسس للموضوع يضل هون، لازم يبلش يشتغل يعمل ستاج هون يشوف حياه المستشفيات كيف يعني. اما بينزل على لبنان خلص بخلص درسه بينزل بيش ببلش بلبنان من الصفر. فهيدي نقطة أكيد مهمة، وهيدي دائما بتصير. بس واحد يجي لهون، نحن عم نيجي صغار لهون، يعني أنا جيت لهون عمري 17 سنة، عم نيجي لهون نحن عم نقضي وقت، الوقت اللي بتكون فيه شخصيتنا بتكون فيه يعني بتغير نظرتنا للحياة عم نعيشه نحن هون، مش عم نعيشه بلبنان. فواحد بس بده يعيش الفترة هون يرجع ينزل على لبنان كمان حيلاقي صعوبة. فنحن اللي بيجوا بدرسوا هون في كتير عندهم مشاكل عم تصير بالتأقلم هون، يعني نحن
4: حتى الطلاب تعرف علي الطلاب يلي نزلوا خلصوا تخرجوا السنة الماضية وصاروا ببيروت بتواصل معنا وقت بيشتاقوا لموسكو بشكل كتير كبير
5: طبعاً.
4: ولأيام الدراسة
5: مثل عم قلك إنه هي الفترة هاي نحن عم نعيشها هون من 17-25-26، هي هذه الفترة الشخص بتكون فيه شخصيته يعني بصير يعني بتقوى شخصيته بتعرف على الحياة أكتر. نحن بلبنان عشنا فترة قليل، يعني فترة المدرسة كنا مع أهلنا مش متعودين على نشتغل شيء لحالنا، مش متعودين نعمل شيء لحالنا، أهلنا حدنا. فبنيجي لهون نحن حالنا لحالنا بشكل عام، يعني بالدراسة لحالك مشاكل بتحليها لحالك. فبيوصل واحد لفترة انه لا في يرجع لبنان يعيش مثل ما كان عايش قبل، ولا في يكمل هون، لانه يعني بكل احوال نحن غربة مش بلدنا هيدي. فهيدي مشكلة كمان، مش مشكلة هلا، هي هيدي لازم واحد ينتبه لها، او اي شخص بده يجي لهون لازم يفكر بالموضوع، او بس يقطع نص مشوار ولازم يكرر، يعني يا بينزل على لبنان يا بده يعيش هون. وفي شغلة كمان كنت عم تحكيها انت ومحمود بالنسبة للنادي اللبناني وللروس، نحن في عنا شغلة نقطة كنا حاكين فيها انه نستقطب كمان المستعربين. بتعرف انت واللي عايش بموسكو بيعرف في كتير ناس بتحب اللغة العربية، بتحب التراث العربي بشكل عام مش ضروري اللبناني، بس نحن عم نجرب نستقطبهم كمان. عم نعمل بنتنا نعمل بالمستقبل نشاطات مثل امسيات شعرية في مستعربين يروس بيحكوا عربي مثل ما نحن بنحكي وأحسن
4: أحسن
5: لغة اللغة الفصحى وبيهتموا بقصة الشعر والسياحة وكذا. وفي نقطة كمان ما حكينا عنها بالنادي غير أنه نحن نشتغل ونأول علاقات بين اللبناني بموسكو، عم بدنا نفكر نشتغل مع لبنان بين لبنان وروسيا على مستوى الرسمي.
4: حاحكي عن هالنقطة هاي نقطة مهمة حاسأل عنها هلأ بعد شوي، بس لأن في نقطة كنت أسأل كمان محمود عنها بإطار كل شيء عم نحكي عنه، أنه الواقع بموسكو صح أنه الطالب بس يجي أصلاً ممكن يصدم بواقع أول شيء أنه هو صار مستقل، هو عايش لحاله، بده يطبخ لحاله، بده يضبط أموره لحاله، بده يصدم باللغة الروسية. هذا أول عائق محمود، أنت بتعرفه كتير منيح كمان، أنت بتحب هالبلد كتير واستقريت فيها مثل ما ذكرنا بالرغم من كل صعوباتها، كيف اصطدمت بالواقع الروسي اللي انت كنت تسمع عنه شيء وصلت ولقيت انه لا، انه هذه البلد فيها امان، فيها استقرار، وبلد حلوه وناسها حلوه ومش مثل ما بنسمع او بيخبرونا عنها كتير؟
6: بدي اقول لك شغله رمي، اول شيء الغربه هي سيف ذو حدين، يعني الواحد اذا ما بينتبع حاله كمان بيضيع، مشان ما نكون نحن عايشين بحياه ورديه نقول دايما أنه كل شيء حلو، لا أكيد الواحد لازم يكون مسؤول، ينتبه على حاله، يعرف أول شيء أنت ليش جاي لهون، جاي لتتعلم، أظهر مبسطة ما اللي بدك إياه، بس أول شيء الأساس هو علمك، ما تأثر بهذا الشيء. الصعوبة بتبتدي أنه أنت بتجي على بلد لغته جديدة عليك، منك أنت لا عم تحكي أي لغة من اللغات اللي أنت درستها أيام زمان بالمدرسة.
4: صح.
6: لا تفهم الناس هون بدك شوية وقت.
4: بس بأي معنى؟ كيف يعني؟
6: يعني مثلا في كتير ناس مثلا ماخدي انطباع وصورة قبل عن روسيا انه اشياء مش حلوة او هيك، بس انت لا تفهمي هيدا الشيء بدك تعيشي فترة هون. ابسط مثال، الشعب الروسي ما بيضحك اذا ما في شيء،
4: سبب ما في نكتة نكبت مش مثلنا
6: مثلا احنا بنوزع ابتسامات على الرايحة والجاية، هني بيعتبروها هون منا مزبوطة انه في بمع قلة ذوق مثلا
4: انه اي بينقال الشعب الروسي بارد، ما بيضحك للرغيف السخن، عرفت هيدا الوقت؟
6: بس هيدا الشيء ابدا مش صحيح، بس هني بيضحكوا لما يكون في سبب للضحك. هيدا اذا بتنظري فيه لبعيد انه لا معهم حق، يعني انه نحن مش عم نوزع ابتسامات على الرايح والجاي،
4: وهن شعب بيعرف يكون صداقات على فكرة
6: جدا واوفياء جدا بصداقاتهم مع الناس. يعني علي بيعرف هيدا الشيء، نحن عنا كتير أصدقاء روس فرجونا عن جد معنى الوفاء بأول ما جينا لهم، بمساعدتهم إلنا، وقفتهم حدنا، حتى بالدكاترة مع الجامعة بيلاقوا أحيانا أنه أنت عم تواجه بعض الصعوبات، بيوقفوا حدك، بيشجعوك لتتخطي هاي المرحلة لأنه عارفينك أنت أجنبية هون. هيدا الشيء كتير مهم وكتير بيساعد صراحة،
4: حتى في تعاطف. أنا بحس أن الدكاترة الروس مع الطلاب اللبنانيين أو الطلاب يلي مثلا بلادهم بحرب بمناطق نزاع، صح علي؟ في نوع من النظرة المختلفة شوي لهذا الطالب،
6: يأخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء. صحيح،
4: أنه هيدا الطالب طيب ما أهله مثلا مهجرين أو استشهدت ناس من عائلته وبيوته تدمرت، ففي حتى دكاترة الروس بيفهموا بهذا النزاع وبالحرب الدائرة وبينظروا للطالب بطريقة أو بأخرى. بموضوع علي الجسر بين موسكو وبين لبنان، لأنه دولتنا اسم الله عليها مقصرة ومكفاية بالتقصير على هيدا الصعيد، على الرغم من جهود روسية تبذل دائما، إن كان مساعدات للشعب اللبناني أو مواقف سياسية روسية إلى جانب دولتنا، بس عنا وضع سياسي معقد. نحنا بعرف ما بدنا نحكي سياسي، بس هذا الشيء واقع عم بيصير، بيمنع على سلطاتنا اللبنانية إنه تعزز علاقاتها مع موسكو، صح؟ لسبب أو لآخر. شو معقول أنتوا تغيروا على هيدا النقطة على صعيد هيدا الملف؟ وليش مهتمين أصلاً بهذه الشغلة؟ لا عن جد كل واحد عنده مشاغله وأموره وحياته، هذا تحدي كتير كبير يعتبر.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هلأ هذا الموضوع أنا بلشت فيه لما كنت بالرابط الطلاب اللبنانية بجامعة الصداقة. أنت تروح على لبنان، ومحمود بيعيش بلبنان وبيروح فترات على لبنان. نحن دائما نظرة للأطباء الروس وللدراسة بروسيا مش كتير منيحة بلبنان، يعني بيعتبروا أنه الدراسة بفرنسا أو بأوروبا أو بأمريكا أو بأي مطرح تاني بالعالم أحسن من روسيا. فنحن هدف كل هيدا اللي عم نعمله أنه نعمل تواصل بين لبنان وروسيا ليصير في تبادل طلاب وتبادل خبرات بين لبنان وروسيا، لنسبة للبنانية اللي نحن منهم يعني، وللناس بلبنان أنه الأطباء الروس هني ابدا مش اسوأ من غيرهم، بالعكس هني اقوى من غيرهم. وانا درست هون وعملت ستاج هون وعملت ستاج بلبنان، بحكي عن الطب هون، الطب أقوى من لبنان بنقطة، هي النقطة مش أقوى بشكل عام، أقوى بالبراتيك. يعني إحنا هون لما بلشنا اختصاص بالسنة الأولى اختصاص دغري بيعطوك مرضى صورهم مرضاك أكيد مع حدا أعلى منك بصير يتابعك يشرح لك كذا. بلبنان ما في منها هذا حسب ما بعرف الاختصاص.
4: صعبة هون الدراسة، أنا بعرف الطلاب اللي عملوا طب قصدي لا كتير بيكبسوكن كبس صراحة بهالقصص.
5: أنا لما بلشت دراسة كنا 30 جروب، بكل جروب 30 شخص، تخرجنا 600 طالب.
4: أوف.
5: كانوا
4: أدي قل العدد، في ناس تركت نص طريق
5: على السنة الثالثة، على كل سنة بيروح شوية، بينا 600 طالب من أصل 30 صف ب 30 شخص 900 كان. فبيزعبوا كتير يعني، مش كل واحد بيجي لهم بياخد دبلوم. فكرمال هيك نحن حابين نضوع هذه الفكرة أنه نحن الدراسة عندنا هون مش سهلة والخريجين روسيا مش ضعاف، فكرمال هيك ما نعمل التبادل الخبرات.
4: طب ليه فكرة بلبنان برأيك متاخدة؟
5: يمكن فكرة قديمة على وقت الاتحاد السوفيتي، كان يصير فيه يمكن تقصير، كان يصير فيه مشاكل، يمكن هيدا بعد الفكرة القديمة. مثل ما المحمود يعني العالم عنده نظرة لروسيا غير نحن، منشوف نحن جينا عشنا هون وعايشين مع الروس وبنعرف انه الروس مش متفكروا فيهم بلبنان او بأي بلد تاني يعني. كرمال هيك نحن ما نجرب نحسن هيدي النظرة بلبنان لخريجين، تحديدا لخريجين روسيا، عن طريق تبادل الطلاب، تبادل الخبرات. وحكينا أكثر من مرة زمان مع مدراء مستشفيات وتواصلنا معهم، وتوصل القصة للنقطة الأخيرة ويفكسوها،
4: تتعرقل.
5: هلأ نحن وقتها كنا خلص نوقف، هلأ هيدي المرة لا، هيدي المرة تواصلنا مع السفير وحكينا معه بالموضوع،
4: السفير اللبناني بموسكو،
5: السفير اللبناني وتعهد أنه هو يساعدنا بالموضوع، يساعدنا نتواصل مع الجهات الرسمية مع الوزارات لا نحكي بالمواضيع هذه. بس هلا اكيد بدنا ننطر شوي لتحسن وضع لبنان. هلا مش وقت هلا يعني، في عنا شويه في مشاكل لبنان بدها تخلص، وبس تقطع ان شاء الله هيدا الخطه موجوده لان غير شوي النظرة لخريجين روسيا.
4: قدام مهمة هالنقطة محمود اللي عم بيحكي عنها علي، موضوع تبادل الخبرات إن كان أطباء أو حتى مهن تانية على فكرة، صح؟
5: طبعا أكيد.
4: كرمال نكسر الصورة النمطية بالبلد عنا عن إنه والله خريج مثلا بيريز بيفهم أكتر من خريج موسكو، ليه مثلا؟ ليش هالصورة النمطية عنا عن جد ما حدا عنده فكرة؟
6: مثل ما قلتي، مع احترامي لكل الناس، نحن هدفنا الأساسي كنادي لبناني بروسيا هو تسليط الضوء على هيدي الأمور. نحن ما عم نخترع إشياء منا موجودة، نحن عم نسلط الضوء على الحقائق الموجودة.
4: عم تحطوا أصبعكم عن جد على الجرح بأمور لازم تنحل، كانت من زمان صراحة.
6: وصدقيني في كتير ناس لبنانية أطباء مهندسين درسوا هون وخلصوا ووصلوا لمناصب كتير ممتازة سواء بلبنان أو خارج لبنان. طب هيدا دليل شو؟ دليل انه تعلموا صح، تأسسوا صح، وهني دارسين خريجين روسيا وخريجين الاتحاد السوفيتي. فنحن عم نسلط الضوء على هيدي الامور لانه هيدا واجبنا نحن كلبنانيين، عشنا بروسيا ولدولة الى فضل علينا اللي هي روسيا، علمتنا وعشنا فيها وعم نشتغل فيها، فهيدا اقل حق لازم نقدمه يعني، هيدا واجبنا.
4: يعني بتحس انه فيك مدسلك، بتحس في واجب عليك اليوم كحدا استقر وعاش هون انه وعائلتك هون كمان محمود طبعا. يعني ولدتك واخواتك وهيك، بتحس انه في واجب على عاتق اللبناني يلي هاد الدوله قدمت له كتير انه عن جد هو مثل رد المعروف مثلا. او
6: رمي واحد بيقدم لك كبايه مي بتحسي حالك مش عارفه كيف بدك تشكري، كيف ببلد عطاكي جنسيته ورسم لك مستقبلك وخليك يكون لك مكانة مرموقة بالمجتمع
4: ومحترمك هذا البلد
6: طبعا
4: بنفس
6: 100%.
4: الوقت
6: فأقل شيء أقل شيء، ونحن شو ما عملنا ما منوافي، ما منكافي عفوا روسيا بالنسبة للي قدمت لنا إياه. بحكيك إياها بكل صراحة، وأنت بتعرفي على المستوى الشخصي أنا وياك من زمان كتير حكين أنه أنا ما كنت بدي أجي لهون نتيجة اللي كنت أسمعه من قبل. بس لا، لما جيت ندمت على كل لحظة ما جيت قضيتها فيها هون وعشتها هون.
4: طيب علي، أنت كنت ذكرت موضوع جمعية الطلاب، كنت أنت رئيس لهذه الجمعية لما كنت بعدك عم تتخصص وعم تدرس طب بجامعة الصداقة. هاي الجمعيات قديش كمان دورة مهم إلى جانب كمان مثلا النادي اللبناني، وشو معقول تكون نوعية النشاطات أو أي خطوات معقول تخدها كرمال تنشط الفعاليات أكتر؟
5: مثل ما كان يلا
4: على الرغم من انشغال الطلاب كمان بأمورهم وبكل شيء عم بيصير.
5: طبعا اكيد نحن دائما بنقول للشباب، لما كنا نحن كنا نشتغل بهذا المجال كنا دائما نقول الدراسة اهم شيء، بعدين اوقات الفراغ فينا نروح نعمل نشاطاتنا، نشارك بنشاطات غيرنا. ودائما كان لنا سعادة السفير استاذ شوقي ونصار قبل ما يروح انه كل واحد فيكم سفير لبنان، مش بس انا سفير لبنان، كل واحد فيكم هو سفير لبنان بمطرح اللي هو عايش فيها، بالشيء اللي عم يعمله. فكرمال هيك ما تعملوا شيء غلط، ما تعملوا شيء يسود وجه لبنان، كل واحد فيكم هو سفير لبنان. وبس فكر فيها معه حق، يعني احنا دائما مثلا اذا غني هلا بشتغل مثلا بالمستشفى اللي انا فيها ما في حدا لبناني غيري. هلا اذا طلعت انا
4: بيعرفوا المرضى انك انت لبناني مثلا بيسألوا
5: اكيد. هلا نحن بنشبه شوي جماعه الكوكاز وكذا، مرات ما بيسألوا خلاص بفكروني من منهم. بس بنرجع لجمله انه كل واحد فينا سفير. مثل انا بالعياده اللي بشتغل فيها انا الوحيد لبناني، اذا اعطيت صوره سيئه عن لبنان، يعني اذا كنت انا شخص مش منيح وعم بعمل إشي غلط بيقولوا كل اللبنانيين مثل، يعني ما بيعرفوا غيري، يعني بيعرفوني انا بس. وبالنسبه للطلاب نفس الموضوع، ف موضوع الطلاب هذا شيء كتير مهم، عشان احنا بالجامعه في رابط الطلاب اللبناني، إذا هيدا الرابط عم تعمل نشاط

0: فبنجرب كنا نتواصل معهم، مش لان احنا افهم منهم او احنا مربيين اكثر منهم، بس نحن مرقنا بهذه الفتره وبنعرف. فكمان هدف الرابطه غير انه
1: تعمل نشاطات، يعني اساسي وجودكم اساسي لجانب الطلاب يلي عم يجوا جديد عن جد. انتم مثل نوع المنتور لالونا او الناس يلي عم توجهوهم، صح؟
0: اكيد اكيد. نحن هلا نحن لما كنا كان العدد قليل، ما كان علينا شغل كثير. هلا السنين الاخر 4-5 سنين صار في كثير طلاب عم يجوا، وشغل الرابطه كثير عم يكون كبير. اول شيء بيستقبلوا الطالب لما يوصل على البلد، بياخدوه بيلاقوا له سكن، بيعرفوه على المنطقه اللي هو عايش فيها، هيدي غرفتك كذا، هيدا محل اللي بتروح تشتري منه اكل، هون الشعب اللبناني كذا، بدك تروح لهون بتحكي هيدا. يعني شغلي غير قصه نشاطات وغير كذا، فيها وجع راس بالتوجيه بالمساعده. فدورهم كتير مهم لجمعيه الطلاب. وعم تسأليني انت بالنسبه للنادي والجمعيه، احنا بيكملوا بعض. يعني احنا ما فينا نعمل كل شيء، مثل ما حكينا احنا عندنا شغل كتير. الطلاب يمكن بيكون عندهم وقت افضل اكثر شوي بيساعدونا في إشي. نحن يمكن هلا بعدنا شباب بس قطعنا شوي، يعني في
1: عندهم نفس الحماس هلا الطلاب
0: بتلمسوا عندهم اكثر كمان.
1: عن جد بتحس أصلاً محمود أنت كمان على تواصل دائم معهم، بتساعدهم بالحفلات اللي بينظموها إن كان استقلال أو غيره، هيك بتحس إنه اللي عم بيصير عنا بالبلد عن جد كأنه بيعطيهم نوع من الفيول إنه هن لا يضلوا مشبسين أكتر بالهدف يلي بدهم يمثلوه من خلال الرابطة. إنه أنا هلأ بلدي عم ينقصف، فأنا عن جد بمثل بلدي مثل ما قال علي، إنه عن جد تحس كل واحد منهم سفير للبنان من خلال المواقف اللي بياخدوها على صعيد الجامعة. لأن جامعة الصداقة يلي ما بيعرف جامعة الصداقة هي جامعة فيها ناس من كل أصقاع الأرض، من أفريقيا لآسيا لمدري وين، صح؟ فاللبناني ما بعرف أو لأنه نحن لبنانية، بس أنا بحس إنه بيبرزوا هالطلاب بطريقة غريبة بيناتهم. حتى في ناس أجانب عم تتعلم الدبكة هلأ معهم مثل ما عم بسمع.
2: ليكي هالشباب عن جد صدقا نحن منكبر فيهم. أحيانا هني بيفكروا أنه هن عم ياخدوا دفعة منا أو طاقة منا، بس العكس هو اللي صحيح. نحن اللي عم ناخد طاقة منهم، نحن اللي عم نتشجع من وراهم، نحن اللي عم نشوف انه احلامهم كيف عن جد عم بيفكروا فيها، كيف بكره بدهم يتخرجوا وبدهم يشتغلوا ويأسسوا مستقبلهم وكذا. وبنفس الوقت عم بيلاقوا وقت لهيدا الشيء كله من نشاطات، عم بيحببوا عن جد الروس والاجانب كلهم،
1: سواء
2: ابدا سواء من افريقيا ولا اسيا ولا من امريكا اللاتينيه، كلهم اذا بتشوفي عن جد اي نشاط لرابطة الطلاب اللبنانيين بس يعلنوا عنا بتلاقي كل العالم متشجع لتروح تشارك بهيدا النشاط. فهيدا الشيء بيكبر القلب عن جد وبيخلينا نكون فخورين فيهم لهالشباب.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: علي محمود شكرا كثير لكم على مشاركتكم اليوم وحضوركم، ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله ما بتوقف النشاطات وما بيخلص الامل عن جد دائما بجمعنا كلنا هون بموسكو. شكرا انه عم تجمعونا وبدكم تضلوا بهذا الهدف وتشددوا عليه. عبالك حدا منكم يضيف شيء بعد؟
0: لا شكرا لك كمان، وبحب اضيف انه انت دائما عم تساعدينا بالنشاطات اللي بنعملها، فانت كمان جزء لا يتجزأ من هيدا النادي. يمكن انت مش رسميا منتسبه لنا، بس انت دائما معنا، وشكرا لك كمان.
1: كلنا معكم وحدكم، وانتم كمان ميرسي لكم على هيدي الخطوه. ومستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعه، بامان الله.
3: من موسكو الى بيروت مع ريمي معلوف، يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

هالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

رئيس بلدية كرخة جون نخلي في موقف مسؤول يتحدث عن تأهيل الطرقات الرئيسية في البلدة ونشاطات البلدية الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوتي كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف
3: بالأزمة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
4: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود، جوزات الحاج، تنفيذ كريستيان ديب.

0: أسعدتم أوقاتا في عناوين نشرة لبنان اليوم. نيران الميدان تهدد المسار الدبلوماسي، نتنياهو وكاتس يدرسان الرد على حزب الله. اليوم الأول في مفاوضات روما، جوجلة مطالب بدون أجوبة. حزب الله يطالب بوقف التفاوض مباشر، والمطارن الموارن يدعمون المسار التفاوضي. وزراء الدفاع والأشغال يجولان في الجنوب، ومنستا يؤكد الجيش جاهز لاسترداد الأرض. تنسيق أمني بين سوريا ولبنان، والحجار يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب. جلسة حكومية يوم الجمعة واجتماع مالي لإخراج لبنان من القائمة الرمادية. وفي النشرة أيضا، سلامي محاط بالرعاية الصحية وانهيار جزء من مبنى سكني في الضاحية.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث

0: أهلا بكم. اشتعل الميدان في جنوب لبنان فتوقفت المفاوضات في روما في يومها الأول، حيث بقيت المطالب اللبنانية بلا إجابات من قبل الوفد الإسرائيلي الذي يمتهن المراوغة. لبنان كان واضحا بمطالبه وعلى رأسها توسيع المناطق التجريبية وتمديد وقف اطلاق النار لمدة شهرين، إلا أن الجانب الإسرائيلي التزم الصمت إزاء الأمرين. ووفق المعلومات، التقدم الأكبر في هذا اليوم كان في ملف الحدود انطلاقا من الحقوق الدولية للبنان. وعليه فإن اليوم الثاني من المفاوضات غدا يبقى مهددا، والعين على الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، والذي سيحدد الرد على حزب الله، فهل يطيح بالمسار الدبلوماسي؟ من هنا بداية النشرة.
1: إذن ملف الرد على حزب الله سيطرح في الاجتماع الذي سيجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أوقفت القيادة السياسية هجوما واسعا كان يعتزم الجيش الإسرائيلي شنه ضد حزب الله في جنوب لبنان، في حين دمر الجيش الإسرائيلي مسارا تحت الأرض بطول عشرات الأمتار قد استخدمه الحزب للتخطيط.
0: الجنوب إذن عاد إلى دائرة التصعيد الإسرائيلي، وقد أعلن الجيش تنفيذ غارات دقيقة في الجنوب ردا على الانتهاك الذي ارتكبه حزب الله بحسب تعبير الجيش الإسرائيلي. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة، ويستهدف منطقة جب سويد عند أطراف بلدة مجد الزون وأطراف المنصوري والحمني ووادي العزية ووادي زبقين. هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منطقة مشاع المنصوري في وقت أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة المنصوري طالبا إليهم إخلاء البلدة، وذلك بعد تعرض القوات الإسرائيلية لانفجار عبوات ناسفة في أحد المباني في بلدة مجد الزون وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي بلدة تبنين فقد شن الطيران المسير غارة ما أدى إلى سقوط شهيد 11 جريحا. أما في مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ونسف للمنازل في بلدات حداثة ودير سريان وميس الجبل، كما أقدم العدو الإسرائيلي على إحراق منازل وأحراج وأشجار في محيط منطقة دوبية غرب بلدة ميس الجبل وأطراف حولة، وألقى قنابل مضيئة وحارقة فوق دوحة كفر رمان. كذلك تعرض مرتفع علي الطاهر لقصف مدفعي عنيف خلال ساعات النهار، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية ميس الجبل ووادي ستوك تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت دير سريان وزوتر الشرقية وكفر شوبة التي توغلت قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه أطرافها ونفذت في المنطقة عمليات تجريف للأراضي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: التصعيد في الميدان يهدد مسار مفاوضات روما التي ينتظر أن تستأنف في تمام 9 من صباح يوم غد بتوقيت روما في يومها الثاني، إلا أن قناة CNN نقلت عن مصدر دبلوماسي لبناني قوله إن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، كاشفا عن مساع للتهدئة.
1: وكان اليوم الأول من التفاوض قد اختتم بناء على طلب الوفد الأمريكي تعليق الجلسات لاستكمال الاتصالات التي يجريها على أكثر من مستوى، لا سيما فيما يخص مسألة المناطق التجريبية، وذلك في ضوء التصعيد الذي شهده الميدان الجنوبي.
0: وتبعا لمصادر بعبدة، شهدت المباحثات تقدما في محادثات تتعلق بمسار الحدود انطلاقا من الحقوق الدولية للبنان، بينما تركز النقاش العسكري حول المناطق النموذجية من دون أن يحصل الجانب اللبناني على جواب بعد بشأن اقتراح بنت جبيل والخيام كمنطقتين نموذجيتين. أما على مستوى المسار السياسي فتم التركيز على مسألة الفريق الثالث الذي سيتولى الرقابة والتحقق، بحيث تم في خلال الاجتماع فرز الاقتراحات سعيا للاتفاق على جهة نهائية. وبحسب المصادر أن الوفد اللبناني يكرر في كل جلسة تفاوضية طرح موقف لبنان المطالب بتجديد اتفاق وقف إطلاق النار وإعلانه لمدة 8 أسابيع أو 60 يوما إضافية، إلا أن هذا الموضوع لا إجابة إسرائيلية عليه حتى الساعة.
1: في الرواية الإسرائيلية

0: مواكبة للمفاوضات في روما، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن دولة ثالثة ستتحقق بأن المناطق التجريبية خالية من حزب الله. كما أورد الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تعارض أي دور فرنسي في آلية المناطق التجريبية.
1: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما حضر في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الإيراني عباس عرقجي. تاياني أعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة ترسخ وقف إطلاق النار وتفضي إلى اتفاق عام، وأكد لعرقجي أن دور إيران أساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله.
0: في المواقف، دعا النائب حسين الحش حسن إلى وقف التفاوض المباشر وتصحيح المسار بشكل كامل بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته، معتبرا أنه لم ينتج سوى المزيد من التنازلات المجانية، وطلب باعتماد الخيارات التي تحفظ المصلحة الوطنية وتمنع تقديم المزيد من التنازلات.
1: في المقابل، أعرب المطارنة الموارنة عن دعمهم لمسار المفاوضات القائم برعاية أمريكية، وشجبوا مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية، وأملوا أن يكون أولوية في المفاوضات لوضع حد لها.
2: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية السادسة لجريمة تفجير المرفأ، يطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: من الجنوب، حيث وجال وزير الدفاع ميشيل منسا والأشغال فايز رسامني واطلعا على سير العمل في جسر القعقاعية وانتقلا إلى بلدة زوتر الغربية. منسا أكد جاهزية الجيش الدائمة لاسترداد الأرض.
3: هدفنا نسترد أرضنا، كيف عم نستردها هذا شغلنا، مشان هيك تركت النتيجة للمفاوضات اللي عم بتصير، بس تأكدوا تماما أرض الجنوب ترجع لأهلها.
0: رسمني شدد بدوره على أن التنسيق ضروري.
4: نحن بهمنا أهل الجنوب يرجعوا عضيعهم، أكيد نحن الحكومة أخدي عندها مشروع متكامل لإعادة البناء، ولكن تعرف ظروف الحرب واليوم عدم الاستقرار عم تخلينا نخدها مراحل، بس نحن كمرحلة أولى وزارة الأشغال بمساعدة ومساندة قيادة الجيش ومجلس الجنوب ومجلس الماء والإعمار عم نشتغل بكل ما فيه لا يكون الخطة الكاملة نقدر نطبقها.
1: في وزارة الداخلية، بحث الوزير أحمد الحجار مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت سبل تفعيل التنسيق بين الجانبين. الحجار شدد على أهمية تبادل المعلومات لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
5: نحن كوزارة الداخلية موجودين عبر الأمن العام اللبناني بالدرجة الأولى في معبر المصنع يلي هو عم بيكون فيه المعبر الأساسي لموضوع العبور باتجاه مرفق بيروت وباتجاه كل المرافق من لبنان، وخط عبور باتجاه سوريا وباتجاه بقية الدول وخاصة الخليج العربي. واليوم بالاجتماع تحديدا نوجد آليات تنسيقية مباشرة، وجبنا كمان المسؤولين تعرفوا على بعضهم، وبحثنا أيضا بفتح المزيد من المعابر الحدودية لتسهيل حركة العبور وتخفيف الضغط. أيضا ملف النازحين كان أحد المواضيع اللي بحثناها، وبالتنسيق مع الدولة السورية رايحين على تنظيم العمالة بلبنان بشكل عام، العمالة الأجنبية ومن ضمن العمالة السورية.
0: في بعبدة، يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر يوم الجمعة جلسة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية.
1: في السراي الحكومي، اجتماع مالي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام مع لجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي. جرت في خلاله مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي بهدف الخروج من القائمة الرمادية، وتم التداول في المحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة في عين التيني، بانتظار تحديد موعد جديد للجلسة العامة.
1: حياتيا أكد وزير العمل محمد حيدر أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لإصلاح الضمان الاجتماعي وتحسين أوضاع العمال اللبنانيين، مذكرا بقرب اتخاذ إجراءات واضحة لمحاربة العمالة غير الشرعية، وذلك في خلال اجتماع عمل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.
6: نقاش أخذ وقته، كان عندنا احنا 3 مواضيع للحوار. القسم الأكبر من الحوار كان عن الضمان الاجتماعي، لأنه الهم الأكبر هو تعويضات نهاية الخدمة واستمرار القطاع الاقتصادي وكيفية استمرار الضمان وتقديماته الاجتماعية للمضمونين.
0: رئيس المجلس شارل عربيد أكد بدوره أن هذه الجلسات ستتابع مع الوزير وأصحاب الأعمال لمشاركة الأفكار المتبادلة لتحسين أوضاع العمال اللبنانيين وأصحاب الأعمال.
7: الموضوع الأساس كان هو الضمان الاجتماعي، وكان نقاش شيق، بس أحسن ما في هذا النقاش مع عليك أنك بشرتنا أنه إن شاء الله نهار الجمعة على جدول أعمال مجلس وزراء نحط أنه بيكون في مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي.
1: قضائيا، أصدرت النيابة العامة التمييزية بيانا أكدت فيه أن حاكم مصرف لبنان السابق الموقوف رياض سلامي محاط بكل وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية. في الأمن، أفادت الوكالة الوطنية بانهيار قسم من مبنى سكني خال من السكان في الضاحية الجنوبية، كان قد استهدف خلال العدوان الإسرائيلي الأخير من دون وقوع إصابات.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، أما على الساحل فتبقى من دون تعديل يذكر مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
1: في الختام تذكير بعناوين النشرة: نيران الميدان تهدد المسار الدبلوماسي، نتنياهو وكاتس يدرسان الرد على حزب الله. اليوم الأول في مفاوضات روما، جوجلة مطالب بدون أجوبة. حزب الله يطالب بوقف التفاوض المباشر، والمطارن الموارن يدعمون المسار التفاوضي. وزراء الدفاع والأشغال يجولان في الجنوب، ومنسى يؤكد الجيش جاهز لاسترداد الأرض. تنسيق أمني بين سوريا ولبنان، والحجار يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب. جلسة حكومية يوم الجمعة، واجتماع مالي لإخراج لبنان من القائمة الرمادية. سلامي محاط بالرعاية الصحية، وانهيار جزء من مبنى سكني في الضاحية.
0: انتهت نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا للمتابعة.

صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي، وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف عليّ.

حلو كذاب ليه صدقك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. من المنتظر أن تستأنف مفاوضات روما عند 9 صباحا بتوقيت روما في يومها 3 بعد أن توقفت على خلفية الإنذار الإسرائيلي لبلدة المنصوري في جنوب لبنان، إلا أن قناة CNN نقلت عن دبلوماسي لبناني قوله أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات. هذا ولم يتم التوافق في اليوم الثاني على المنطقة النموذجية الثانية التي يطالب لبنان بأن تشمل مدينتي بنت جبيل ولخيم، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي. أما الملف السياسي تمحور حول مسألة الطرف الثالث المولج بعملية التحقق وسط استمرار النقاش حول الآلية. في جديد الميدانيات الجنوبية، يستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة جب سويد عند أطراف مجد الزون ووادي الزبقين ووادي العزية والمنصوري. أمنياً داهمت وحدة من الجيش منازل متورطين في أشكال تخلله إطلاق نار في بلدة بودايب علبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدى عسكرية، كما أتلفت 16 خيمة مزروعة بالماريوانا. تنفذ وقفة احتجاجية عند 8:30 صباحا أمام وزارة التربية وأخرى مماثلة أمام وزارة الصحة بدعوة من الأطباء اللبنانيين خريجي الجامعات الأجنبية والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية. أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن. في ظل تضارب المعلومات حول مصير المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أشار الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إلى أن التواصل مع المرشد الأعلى للبلاد صعب للغاية في الوقت الحالي، معتبرا أن بعض الأشخاص حاولوا أحداث الانقسام داخل البلاد بذريعة رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم. في الخبر الأخير، تعليقا على فوز المرشح عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فوز هذا المرشح الذي يكره اليهود وإسرائيل أمر جنوني وسيخرب البلاد. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.